0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات ررر
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوني صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
5: يا حبيبتي ذاكري
6: اتعبي.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه والله.
2: ما فيش اي معلومات جديده؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس.
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
3: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف المطور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: يا صباح الهنا

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد واسبوع جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنكون معاكم ان شاء الله كل يوم من الحد للخميس من الساعه 8 للساعه 10. يوسف التهامي وفن امام. صباح الفل عليك يا جوجو.
1: صباح الفل عليك يا فن، وصباح الخير والهنا والسعاده على كل عيله عيش صباحك اللي صاحيه دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في معاكم لمده ساعتين فانا ويوسف ان شاء الله عشان نعيش صباحنا مع بعض كل يوم من الحد الخميس من الساعه 8 للساعه 10 الصبح.
0: ايه الاخبار؟
1: كله تمام.
0: اسبوع جديد وحذرنا منه من الاسبوع اللي فات ان احنا خلاص كل المدارس الدراسه كلها بشكل عام بقى هتبدا النهارده رسمي، فكنا بنحذرك والله من الخميس اللي فات النهارده يا ريت لو ننزل بدري شويتين بس كده عن ميعادنا، علشان اكيد النهارده الدنيا هتكون زحمه يعني بشكل زياده عن الاسابيع اللي فاتت. بس احنا ولا يهمنا زحمه ولا يهمنا اي حاجه، احنا مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006، ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 3835-022. تعالوا نبدا يومنا في فيروز ونرجع نقول لكم اخبار الاجواء النهارده. صباحكم زي الفل.

0: بدأنا يومنا بفيروز خليك بالبيت عشان الزحمة اللي هنكون فيها النهاردة. يلا يا جوجو نقول لهم على درجات الحرارة.
1: يلا درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23، اسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 والصغرى 22، سوهاج العظمى 40 والصغرى 25، قنا العظمى 41 والصغرى 26، أما أسوان في العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.
0: طيب بالنسبة للتوقعات، يوم الأحد هيكون الطقس معتدل رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية كثيفة صباحا على طرق السفر.
1: طيب 015-5955-1006 ده رقمنا على الواتساب، هو 3-8-3-5-0-22 رقم التليفون الأرضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6.

انتوا مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طالع من البيضج مت كتكوت كوت كوت متغزم كلبز مش سفروت روت روت معمول للضيط وعالمظبوط بوت بوت تمرج مت فرخة في الوجوه.

0: سبتمبر ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763694.
2: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100 402 151.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على
1: طيب يا ولاد، ايه الاخبار؟ مين بيصبح علينا ومين مش عارف يبعت لنا مسجز من الزحمه؟ صباح الفل. زي ما قلنا ان النهارده خلاص رسميا كل المدارس دراسه عامه، بقى عامه راجع، فاكيد الدنيا هتكون زحمه.
2: طيب حابين نشكر كل الناس اللي بعتت لنا على الجائزه اللي كنا بنقول لحضراتكم عليها يوم الخميس اللي فات، فشكرا جدا جدا والله. وزي ما قلنا لكم في حلقه يوم الخميس ان الجائزتين دول انتوا السبب الرئيسي فيها بعد ربنا سبحانه وتعالى، فيعني مبروك لينا كلنا ومبروك لكافانا ولاداره القناه والفريق العمل كله ان شاء الله.
1: مبروك علينا يا جوجو.
2: ماشي،
1: وسيبنا الجائزه برضو في النيش.
2: سيبنا الجائزه في النيش. يلا بينا.
1: يعني الحمد لله بسطنا بيها شوية، وبجد شكرا جدا جدا على المسجز الحلوة اللي انتوا بعتوها لنا. يعني نفسي اشكركوا اسم حقيقي يعني، بس شكرا جدا جدا جدا، بعتولنا حاجات جميلة قوي. طيب ايه الاخبار؟ خلاص الدراسة بتبدأ
2: الدراسة.
1: نفس الاحساس يعني، عارف في نفس احساس التوتر ده، حتى لو انت مش راجع الدراسة تاني، بس في احساس توتر، في احساس اللي هو مش هنلحق. ودايما كده واحنا صغيرين كان عندنا تساؤلات كتيره قوي قوي قوي، اللي هو ليه الدنيا ما بداتش اصلا، الدنيا ضلمه بره، احنا ليه صاحيين وليه بنلبس وليه بنجهز وليه المدارس بتبدا بدري قوي كده والناس كلها لسه نايمه وليه يعني عندنا تساؤلات كتير. بس اللي هو ايه، خلاص يا حبيبي، هو كده المدرسه لازم تبدا بدري، لان ده اكتر وقت انت بتكون مركز فيه ومخك بيستوعب كل المعلومات، واحنا اصلا مخنا مش موجود. يعني احنا في فتره انت بتنصحني بحاجه انا مش موجود، انا نايم اكلينيكيا مش موجود معاكم. فدايما كان عندنا تساؤلات ومش فاهمينها ومش مقتنعين بالردود بتاعه الناس اللي اكبر مننا، سواء اهالينا او مدرسينا او اي حد بنساله تساؤل معين. فايه السؤال اللي كان عندك وما كنتش فاهمه وانت صغير، ودايما كان بيتقال لك عليه لما تكبر هتفهم؟ ايا كان بقى السؤال اللي كان عندك، يعني حاجات تقعد تفكر فيها، ليه الدراسه بتبدا كده دلوقتي؟ طب احنا ليه مش عارفه ايه؟ ليه الامتحانات؟ ليه شهور الصيف الاجازه قليله جدا وشهور الدراسه اكتر؟ ليه حاجات كتيره جدا جدا جدا بتبقى عايز تسالها، في الاخر بيتقال لك لما تكبر هتفهم، مع ان ممكن كان بيترد علينا يعني ردود تناسب طريقه تفكيرنا او عقليتنا في الفتره دي، نحس بس بقيمتنا، كان نحس ان احنا احترمونا وردوا علينا وقالوا لنا اجابه، بس هما ساعات كانوا بيستسهلوا لما تكبر هتفهم. فايه التساؤل؟ وبعتوا لنا قولوا لنا 015-5952-1006. ايه دايما التساؤل اللي كان عندك وانت صغير وكان بيتقال لك عليه لما تكبر هتفهم؟ وهل فهمت ولا هل فهمت ولا لسه عندك نفس التساؤل؟
2: طيب في حد بيصبح علينا بيقول كفايه يعني، ماشي حاضر، ازيك شوي؟ صباح الفل.
1: ايه شوي؟
2: استنانا نرجع بس المكسر واعمل لك اللي انت عايزه.
1: ايه عايز
2: بس
1: إيه؟
2: عايز تغير الطلعه بتاعت فيروز اللي في المانا،
1: احنا طالعينها بقالنا كتير قوي.
2: ممكن يبقى بالنسبه لهم، خلي بالك انت عارفه رايي في الموضوع ده، بس
1: احنا يوم الخميس ما بنطلعش طلعه فيروز، بس بنبقى من الحد للاربع كده، بتبقى بدايه رايقه، بدايه لطيفه كده. الناس كتير قوي طبعا من محبي فيروز كانوا على طول بيطلبوا مننا الاغاني، واحنا كان عندنا كام اغنيه بس لما

0: وقت من الأوقات لما تخلف هتفهم، في وقت من الأوقات لما تشتغل هتفهم، يعني في حاجات كتير جدا في مراحل في حياة كل واحد فينا. لما ما بيبقاش لسه اتحط في الموقف المعين ده وبيجي ينتقد حاجة، لما بتبقى ايده في المية من الآخر كده، فحد بقى من اللي ايده في النار بيقول له لما تتحط في الموقف ده هتفهم. فهو لما بيتحط فعلا في الموقف ده بيفهمه. ففي حاجات كتير جدا جدا على مدار العمر بقى في مدرسة الحياة بنتعلمها على طول. فخلونا نعرف من حضراتكم ايه الحاجة اللي لما كبرتوا فهمتوها وكنتوا زمان مش مستوعبينها، مش أو حاسين إن فيها مبالغة، أو حاسين إن ليه الناس الكبيرة كانت بتعمل كده، ولما كان بيتقال لكم الكلام ده كنتوا بتحسوا إن هو ده كلام فض مجالس وخلاص، ولكن لما كبرتوا فعلا استوعبتوا بعض الكلمات والجمل اللي كانت بتتقال لنا زمان، عشان خاطر لما العمر مر بينا والتجارب ابتدت تزيد وتختلف، فبالتالي الواحد فعلا لما كبر فهم اللي كان بيتقال له.
1: فهم اوقات بتفهم بقى من مدرسة الحياة فعلا من غير ما تسأل، وساعات بتسأل ويترد عليك ردود تستوعبهاش. يعني ايه المشكلة برضو، ايه المشكلة ان احنا برضو يعني ما نكمل كده زي ما احنا؟ بس لما بنتحط بقى في مواقف والحياة بتعلمنا حاجات كتير، ساعتها بس بنقول فهمت دلوقتي، بس فهمت.

انتوا مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي.
1: وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي،
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
3: لما تكون القمه هي هدفك، كل خطوه في طريقك بتفرق. عشان كده الابطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. اطارات لينجلونج يثق فيها العالم، وموجودة في أكثر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
5: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
6: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.
7: تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ايه التساؤل اللي كان عندك وانت صغير؟ مش شرط يعني صغير صغير، يعني صغير في السن عامه، في حاجات لسه مش فاهمها، عندك تساؤلات معينه، ولما كنت دايما بتسال اللي حواليك يقولك اما تكبر هتفهم او بكره تفهم. بالنسبه لنا كانت زي بالظبط اعمل الصح، هو ايه يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا هفهم ازاي؟ في حد هيرد عليا يعني كمان كام سنه مثلا لما اكبر، ولا انا هعرف من تجربه معينه؟ طب هل هاخد اصلا التجربه دي عشان افهم؟ عندنا تساؤلات كتيره جدا جدا، فبنسالكم ايه الحاجه اللي فعلا كان دايما بيتقالك عليها لما تكبر هتفهم وفهمت ولا لا؟ عشان اكيد في حاجات لحد دلوقتي عندك نفس التساؤل.
2: خصوص المدارس وكده، انا فاكر ان كانت اكتر حاجه بتتقال لنا واحنا صغيرين اللي هو يا ابني خش نام بدري عشان تصحى الصبح بدري كويس، مش عارف ايه، وتاخد بالك من صحتك والحاجات دي كلها. وبعد كده بيتقال لنا لما تكبر هتندم.
1: بالظبط كده، لما تكبر هتندم.
2: هي دي من الحاجات اللي الواحد فعلا ابتدى يستوعبها لما تفهمين بقى ألم الظهر والعظام والصلع الوراثي والحاجات الجميله دي اللي بتظهر على الواحد، ابتدي ياخد باله فعلا ان ان ان موضوع النوم وان تاخد بالك من صحتك دي من اهم الحاجات اللي انت في اوقات كتير ممكن تكون اهملت في صحتك وانت صغير، وبتيجي ترجع تندم على وقت فات. بس اتس نيفر تو ليت، او يعني عمرها ما كانت متاخره، انت ممكن تبدا في اي وقت ان انت تبتدي تهتم بصحتك، انك تبطل عاده ما تحسش خلاص ان انت تلطتها. يقول لك لا خلاص بقى انا الشاجه بطلت تدخين دلوقتي، عادي ممكن تبتدي تبطلها في اي سن في اي وقت، انك تبتدي تبطل سهر في وقت معين، انك تبتدي تنزل تلعب رياضه. مفيش حاجه اسمها خلاص بقى انا بقالي انا عمري ما لبست شورت في حياتي، فانا محتاج ان انا
1: لازم الشورت على مش شرط الشورت.
2: عادي ممكن تلبس شورت
1: في الرياضه اصلا، يعني المشي، ان انت تتمشى من مكان لمكان، انت كده بتعمل رياضه. ده ابسط انواع الرياضه، ان انت بس تتحرك جسمك، ان جسمك بيتحرك ده لوحده كده انت زي الفل. مش لازم بقى فكره المقارنات وبصوا دول، وانا عشان بقى العب رياضه لازم اصحى من الساعه 6 الصبح واروح الجيم قبل الشغل. ما تصعباش على نفسك، يعني في مشوار قريب ممكن ما تاخدش العربيه امشي له، دي رياضه. اطلع السلم بدل ما تطلع على الاسانسير، دي رياضه. اي حاجه، اي حركه كده دي ممكن تكون رياضه. من الحاجات برضو فعلا اللي قال لك بكره تندم، ان انت مثلا وانت كنت وانت صغير بتتمرن، يعني تمرن كوره بقى، تمرن اي نوع من انواع الرياضه، وبعدين فجاه تقرر اللي هو لا انا عايزه ابطل رياضه. ليه؟ عايزه اخرج مع اصحابي، عايز اشوف صحابي، عايزه اهتم بحياتي. بكره تندم، بكره تندم.
2: بالعكس، ده دي الحياه والله. بس يعني صح. عموما يعني اكيد في ناس ظروفها مختلفه، بس فلو في الاخر يعني ندم تخلوش ياخد من وقتك كتير، ابتدي اول ما تندم على طول، اول ما تحس باحساس ندم احمد ربنا ان ربنا بعت لك الاحساس ده عامه عشان تبتدي تشتغل عليه. ما تندمش وتقعد تندب في حظك وتحط ايدك على خدك، محتاج ان انت ترياكت بقى، وان انت يبقى لك رد فعل على الحاجه اللي انت ندمت عليها. في حد بيقول كان بيتقال لي زمان لما تكبر تفهم ان الفلوس مش كل حاجه.
1: يا راجل
2: فانا عامه كان بيتقال لها الجمله دي، ولما كبرت عامه هي ما فهمتش ان الفلوس مش كل حاجه. هي اتاكدت ان الفلوس هي
1: يا
2: كل
1: راجل
2: حاجة.
1: بقى ده. يا راجل بقى ما تهزرش. واحد كان بيقول الفلوس مش كل حاجه،
2: هو ده بالعكس، ده بيقول لك انك لما تكبري هتفهمي ان
1: الفلوس مش كل حاجه،
2: ان الفلوس فعلا مش كل حاجه.
1: طبعا في ناس هتخش تعارضني دلوقتي.
2: تعارضك ان انت ميت على القرش. تتحوري
1: ناس هتخش
2: ميت على القرش. طيب في حد بيقول ايه تاني؟ كل ان ماشي لما تكبر هتفهم ان الراحه مش معناها انك كسول، ساعات انت مش محتاج موتيفيشن، انت محتاج تنام 9 ساعات ومحدش يكلمك.
1: برافو عليك والله. لما تكبر هتفهم انت من حقك، من حق صحتك عليك وجسمك ان انت تريح. احنا معظمنا دلوقتي الوقت اللي بيريح فيه بيبقى مخه عمال يقول انا ناسي ايه، انا ورايا ايه وناسيه. في احساس بالذنب ان انت اصلا مريح ما بتعملش حاجه. ليه؟ لان انت متعود ان انت لازم 24 ساعه انت بتعمل حاجه، يا في الشغل يا بره الشغل بتخلص مشاوير يا في البيت بتصلح حاجة يا بتعمل حاجة لحد يا لازم احساس ان انت قاعد مريح ده بيجي معاه تفكير انت قاعد كده مكسل وانت وراك بلاوي فين البلاوي ما انا ممكن اكون ورايا بلاوي بس انا محتاج اريح عشان اقوم واعرف بقى انجز اللي علي جسمك محتاج يريح من غير ما تحس بالذنب يعني نحاول ان احنا نعمل المعادلة دي عادي في بعض الاوقات في مين تاني بيقول لك ايه
2: صباح الفل يا اسلام صعبة صعبة يا اسلام صباح الفل طيب
1: تقريبا عرفتها
2: ايه
1: اتفضل
2: طيب لما تفهم لما تكبر هتفهم ليه الكبار كانوا بيقولوا الايام هتثبت لك
1: اما هي
2: دي الحاجه اللي فعلا
1: الايام داست علينا حضرتك مش اثبتت لي الايام رايح جاي
2: في حد بيقول اتقال لي اتعب وانت صغير عشان لما تكبر ترتاح لما كبرت بقيت بتعب اكتر بكتير ده اسلام عبد الوهاب صباح الفل عليك يا اسلام
1: لا بس بحس اللي هو مش لما تكبر هترتاح لما تكبر تبقى فخور بنفسك ان انت تعبت وان انت عملت حاجات كتير وان انت بذلت مجهود في الوقت اللي انت فعلا الشغف طب مش عايزين نقول كان فيه شغف لا بس الشغف كان ازيد مثلا من دلوقتي كان الوقت عندك اكتر كان يعني انا مثلا بندم على موضوع قراية الكتب انا بدأت احب قراية الكتب متأخر شويتين بس قبل كده كان دايما يتقال لي لا والكتب وقري كتاب وسيب التلفزيون ومسكي كتاب مش عارف ايه انا كنت بكره فكرة ان انا امسك كتاب ما انا ماسكة كتاب طول السنة مش كتاب واحد المواد كلها وبنذاكر ليه كمان وقت اجازتي امسك كتاب برضو وقعد اقرا فيه حاجات بس بعد كده حسيت له هو لا ده انا كان فايتني متعة بس هي بتيجي لوحدها على فكرة انت عمرك ما تعرف تضغط على حد انه يحب القراية لو هو ما تشدش لكتاب معين عمره ما هيحب القراية في المطلق او ممكن تكون في ناس فعلا كده بتحب القراية في المطلق عامة ايا كان الكتاب ده ايه بس انا من الناس اللي مثلا حبيت القراية من كتاب معين وحسيت له لا انا ممكن اكمل في الموضوع ده عادي لذيذ قوي الحاجات اللي كانت بتتقال لي عليها انت هتندمي لما تكبري بس لحقت نفسي الحمد لله
2: الحمد لله على السلامة
1: الله يسلمك عقبالك
2: ماشي في شروق القصبي صباح الفل ازيك يا شروق بتقول كان ليا صديق زمان بيقعد يتنمر عليا عشان بيقول لها لما تكبري تفهمي ان انا بعمل كده عشان مصلحتك
1: عارفه
2: ما اعرفش بقى هي عرفت الكلام ده ولا لا
1: عارفه
2: طمنينا
1: مفيش غير
2: ماشي الله لمصلحتها
1: والله الله يكون في عونك يا
2: بنتي طيب في حد تاني بيقول صباح الفل عليكو انا كان بيتقال لي لما تكبر هتفهم انك مش لازم ترد على كل حاجه
1: صح جدا
2: طبعا
1: صح جدا
2: في وقت كتير جدا بتشتري دماغك وتحس ان انت لو ما قلتش رايك مش هيقولوا اللي ما قالش رايه هو
1: بالظبط
2: بالعكس
1: اوقات كتير لما بتقول رايك بتغلط نفسك
2: اكيد
1: يعني كان اللي هو كان اكرم لك تسكت حقيقي يعني يا ريتني كنت سكت اللي هو طب انا بقول انا بأبدي رايي يعني بتبرع يا ريتني ما اتبرعت تلاقي بقى مشاكل اتفتحت عليك وده بيقول كذا وانت ازاي تقول كذا وانت مش عارفة ايه في اوقات كتير فعلا السكوت بيكون افضل حل مش لازم خالص ان انت يكون ليك رأي في اي حاجة كلنا مختلفين عن بعض كل واحد عنده رأي مختلف كل واحد عايز يمشي حياته طريقة اللي تريحه هو مش لازم كل حاجة يبقى ليك رأي فيها معلومة صحيحة جدا
2: طيب
1: في مسجز تاني ولا تحب حضرتك نطلع نسمع أغنية نسمع أغنية شكلك مشغول طيب يا جماعة نسمع أغنية ونرجع نكمل معاكم بعتولنا على 015-5952-1006 قولولنا إيه الحاجة اللي لما كبرتوا فهمتوها إيه الحاجة اللي كان بيتقلكوا لما تكبر هتفهم الأيام هتثبت لك قرار كنت عايز تاخده بعدين في الآخر تقلك هتندم خد بالك قولولنا يا جماعة وبعتولنا نطلع نسمع نبيل ونرجع نكمل معاكم على طول صباحكم زي الفل

0: انتوا مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الشاي يا نجم.
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس.
2: روح هاتلي مزياتك، البدلة قاعدة تزيق صدعتني. يلا يا رجالة. اكشن ايه سوانا يا ريس؟ يا رجالة النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
1: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
4: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: طالع من البيضة جمد كتكوت، كوت متغذي مكلبز مش سفروت، روت معمول له الضيط وعالمظبوط، بوت تمرج مدفرخة في الوجوه.

0: أمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
3: القصيدة بعنوان بطارية الرينو.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: وحتى اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
6: يا حبيبتي ذاكري،

الساعة دلوقتي 9. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 697.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله والحد الساعه 10. تمام،
2: انا عايزه اشتكي للمستمعين
1: فجاه.
2: عايزه اشتكي لهم. انا زميلي النهارده بيتجاهلني تماما، ماشي، اساله سؤال ما يردش عليا، اطلب منه طلب بيعمل نفسه مش سامع.
1: والله مش بعمل نفسي مش سامع، انا
2: فعلا بجد مش سامع. بكلم نفسي،
1: والله يا زميلي
2: انا بكلم نفسي،
1: بس يعني
2: هو بس لو يبص قدامه كده ويشوف مين معاه في الاستوديو هيقدر، بس اللي يقدر يا جماعه
1: يلا ابتدي لعبلهم على الوتر دي. فيجي لك رسائل لو انت ازاي يوسف مش مقدر دي حركات
2: تندم.
1: بجد حمصي دي زي دي حركه حمصي بلدي.
2: شكرا،
1: قديمه وبلدي.
2: شكرا.
1: طيب في حد بيقول يا جماعه انتوا ما قريتوش رسالتي الساعه الاولى، والله الرساله ما فيهاش، انا شايفها ايه ما فيهاش اي حاجه تتقري.
2: قول اسمه طب نصبح عليه بس.
1: اسمها
2: صباح الفل عليك.
1: في حد بيقول بمناسبة المدارس ممكن نفتح موضوع التربية والفرق بينها وبين الرعاية.
2: التربية والرعاية؟ اكيد.
1: بتقولوا نستضيف ناس توعي الناس. عشان الاولاد راجعين من الاجازات فاقدين معنى التربية. منيرة،
2: طب ما هو ده موضوع
1: منيرة، انا شايف
2: مسؤولية الاهالي برضو ان هم يبقوا راجعين.
1: شايف السيف بتاعك كان عامل ازاي؟ شايفك بتجري ورا الاولاد في الكورة.
2: لا هو غالبا انا رميت طوبة الاولاد يعني خلاص. اكيد حاولتي كل المحاولات ولقيت ان كل حاجه فاشله، مفيش اي حاجه بتنفع، فتمام خلاص ليكوا مدرسه تلمكوا وتربيكوا.
1: صباح الفل عراقي، صباح الفل. صباح الفل يا مي، برضو تصبح علينا. صباح الهنا،
2: صباح الفل. بس على فكره الموضوع اللي سالت عليه ده مهم قوي،
1: بتاع التربية والرعاية.
2: في ناس بتبقى فاهمة ان التربية هي رعاية بس، ان الطفل يكون واكل شارب نايم كل حاجة عنده متطلباته كلها اي حاجة. لا، هو من ضمن الرعاية برضو في تربية، ان احنا مش كل حاجة نوافق عليها، لازم نعلم حاجات معينة، مش كل حاجة هو نفسه فيها لازم تجيله، ممكن تجيله بس فكرة التوقيت بتفرق، بتعلمه رسالة معينة. فاهم قصدي؟ التربية برضو موضوع عميق شويتين تلاتة. لا طبعا مش مهتم باللي انا بقوله.
1: ليه؟
2: لا خلاص.
1: لا والله بسمع منك الخبرة كلها.
2: طبعا. كان نفع نفسه. ايه يا يوسف في ايه؟
1: انا بسمعك.
2: ما انا خدت بالي. بس وشك ما بيقولش كده.
1: انا بسمعك. لا انت خدي راحتك الفتره دي، انا سايبك تكلمي
2: عشان مش تمام.
1: لا يعني بسمع اكتر.
2: خدي راحتك عشان
1: افوق بس والله.
2: خايفه تفوق عليا والله، كله يطلع فيا انا.
1: ماشي،
2: بس براحتك والله، براحتك. هيحصل، تستعجليش، افوق هيطلع عليك. اتفضل. عندك مسج؟
1: في اسلام بيقول انا لما كبرت فهمت الحكمه اللي بتقول ليس كل ما يتمناه المرء يلقاه.
2: انا دي على فكره الدرس ده ممكن لحد دلوقتي تكون في ناس مش قادره تستوعبه، اللي هو ليه ابقى حابب الحاجه دي وعلى طول بفكر فيها وبتمناها وبعدين ما تجيليش. الواحد لما بجد يوصل لمرحله ان هو يوصل للرضا، احساس الرضا ده والله العظيم الواحد هيرتاح في حاجات كتيرة جدا.
1: طبعا
2: ترضى بالمقسوم وتسيبها على ربنا، سيبها على ربنا زي ما هي، انت عامل اللي عليك وزيادة شويتين شكرا، وقتها هيجي الحاجة لو فيها خير ليك هتحصل لك، دلوقتي بعد سنة بعد 10 سنين هتحصل لك.
1: أيوه.
2: ما فيهاش خير ليك والنبي لو قعدت تتشقلب ما فيهاش خير ليك، هي لو ما حصلتش لازم تقتنع، حتى لو انت برضو مش مقتنع بده، لا اقنع نفسك ان هي ما فيهاش خير ليك.
1: صح،
2: بس خلاص.
1: في الرضا دي، في الحلو وفي الوحش عامه.
2: طبعا الرضا عامه رضا باللي موجود باللي عندك، قناعة، مرتاح، شكرا، تحمد ربنا. مشاكل الحمد لله على المشاكل، الحمد لله مفيش مشاكل بتحصل لنا غير لما يكون وراها خير. شايفين الخير دلوقتي، هنشوفه بعدين.
1: صح. طيب في امال. صباح الفل يا امال، ربنا يخليكي. والله مبسوط جدا جدا انك رجعتي تتفرجي علينا تاني على التلفزيون. ميرسي جدا جدا على المسج بتاعتك دي.
2: صباح الفل عليك يا امال. عندك مين تاني؟
1: في مين تاني؟ صباح الورد، اولا الف مبروك على الجواز وتستاهلوا اكتر. والله العظيم ميرسي جدا. في حد بيقول صباح الخير، كلمتوني وكان معايا تليفون شغل ولسه راجع من اجازه، مبسوطه ان رجعت اسمعك الصبح وحشتوني. دروان عصام، تكلمتيها؟
2: لا.
1: امتى؟
2: امتى؟
1: امتى يا روان؟
2: امتى؟ المسج دي قديمه؟
1: يا ريت ممكن يا ريت نتكلم. والله بتنورينا لما تخش معانا على الهواء.
2: ايوه روان انا كلمتها. إمتى؟ مش النهارده،
1: الخميس اللي قبل اللي فات.
2: شفت.
1: ده انا كنت اجازه.
2: انا فاكره. انا كلمتها. طبعا الفل عليك يا رورو. طبعا الفل حبيبتي.
1: الخميس اللي قبل اللي فات
2: حبيبتي يا رورو. طيب ما تيجي نسمع اغنيه؟
1: يلا.
2: ولا حابب تقرا مسج
1: اللي انت عايزاه؟
2: يلا نسمع اغنيه، نسمع اغنيه ونرجع لكم على طول. هيا بنت.

0: انتوا مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
2: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: مش فاهم النقطة.
1: ليه بقى؟
0: مش فاهم النقطة.
1: ليه؟
0: لا مش هعرف اقول لك ليه دلوقتي. عشان نرجع الطبيعة لطبيعتها. والله بجد
1: العدد زاد.
0: أيوة
1: في الليمون
0: جدا
1: كداب
0: والله. شفت دي؟ شفت دي كارثة.
1: يعني الستيريوتايب بتاعي كان صح.
0: صح. نرجع الطبيعة. زي ما انت قلت بالظبط.
1: ايه؟
0: زي ما انت قلت بالظبط.
1: تمام.
0: بس كده.
1: طيب يا جماعه انا شفت مشكله على ال
0: على ايه؟
1: على التيك توك.
0: بحب مشاكل التيك توك قوي.
1: اه.
0: ايه اللي حصل؟
1: واحده بتقول مره جارتي طلبت مني باسورد الانترنت عشان نقلت جديد ولسه ما عندهمش واي فاي. وافقت وفات شهرين. امورنا حلوه، بنتقابل كتير في الاسانسير، نتقابل شويه نتكلم شويه. مره من المرات اللي كنا واقفين فيها مع بعض كانت فاتحه الباب وبتحكي لي على مسلسل على احدى المنصات الاجنبيه وكده اللي بتدفع لها فلوس يعني. بكل تلقائيه طلبت منها اشاركها اشتراكه وطلبت الباسورد زي ما هي طلبت الواي فاي
0: بالظبط كده
1: بتاعي اللي هي بتتفرج على المنصه
0: اصلا الانترنت نفسه اللي هو مخليها تعمل حاجات كتير يعني
1: بالظبط
0: مش بس المنصه دي.
1: بتقول قفلت الكلام بسرعه ورفضت ورجعت بيتها. فتاني يوم لقيتها هي وجوزها بيخبطوا عليها الباب بطريقه فيها غضب، بيقولوا ان الانترنت بقاله ساعتين قطع وبيسالوا عن المشكله. وقلت لها مفيش مشكلة، أنا غيرت الباسورد ببساطة، أنا بدفع الإنترنت فأنا حرة إني ما شاركوش مع حد، وأنتم مشتركين في المنصة يا حقكم ما تشاركوش الاشتراك مع حد. زعلوا ومشوا وما بقوش يكلمونا تاني، حتى بيشوفوني ما يسلموش عليا. دي اسمها إيه؟
0: بكاسة؟
1: طبعا.
0: صح؟
1: طبعا.
0: أي خدمة. أي خدمة
1: طبعا.
0: أي خدمة. ساعات الواحد بيقف قدام بني آدمين معينين ويقعد يدور كده اسمه ايه؟ اسمكوا ايه؟
1: هي دي.
0: اسمه ايه التصرف؟
1: هي دي هي دي.
0: هي دي
1: بكاسة، هي نوع من انواع التبجح و والعنطزة.
0: والعنطزة بالظبط. كمان
1: كمان
0: قولي بات اولسو.
1: طبعا.
0: يا لهوي،
1: انت متخيلة؟
0: لا متخيلة، في ناس كتير كده جدا
1: اللي هو هما طلبوا الباسورد بتاعت الواي فاي عشان
0: لسه ناقلين جديد والجيران لبعضيها، و مع ان دي حاجه برضو الواحد يعني انا شخصيا احرج جدا ان انا اطلبها. يعني خلاص هصبر بقى. يعني هصبر واركب الانترنت بتاعي وكل الكلام ده، ولو طلبت الطلب ده يعني هقول ان انا ممكن، على فكره ممكن اشارك، يعني عايزه اشارك برضو في الاشتراك، ما احنا الاثنين بنستخدمه.
1: صح.
0: فما فيش مانع، وهبقى اللي هو حاسس اللي هو في دين عليك، عايز صح. تخدم الجار ده باي شكل، فلما هيجي يطلب مني ان هو يعني يتفرج معايا على نفس المنصة، في منصات بيبقى عادي في عدد كبير بيتفرج عليه، عدد معين يعني.
1: لا ودلوقتي المنصات دي اصلا بقت عشان خاطر تشتركوا كذا حد في نفس الحساب يبقوا كلكم مربوطين بنفس الواي فاي.
0: بالظبط.
1: فهم الاثنين الشقتين مربوطين بنفس الواي فاي،
0: فزيتنا في دقيقنا.
1: بالظبط. وخصوصا ان انت واخده مني يعني
0: مش مكلفه بحاجه يعني ما هو مش هياخد منك هو.
1: صح.
0: هتتفرج بنفس الكواليتي بنفس كل حاجه، مش هيخش يقول لك اي صح. حاجه يعني.
1: خبر برضه فاتنا داخله، انت داخله مع كام حد؟
0: يا نهار ابيض، اسكت
1: بالله
0: اسكت. ده قبل ما يبقى كده كنت داخله مع صاحبتي في الخارج
1: في حته ثانيه. طيب في محمود جويش وفي جلال الاثنين بعت لنا نفس الرساله، بيقولوا يا جماعه دي اسمها نطاعه. البكاسه لا، البكاسه اشمل واعم. النطاعه دي ان انا ممكن استنطع واعمل نفسي
0: مش واخد بالي.
1: مش واخد بالي.
0: صح. البكاسه بقى صح.
1: اقل هي كارثه، احنا في حته بعيده.
0: عامل عبيط يعني، انت مستنطع وعامل عبيط.
1: بالظبط.
0: مكسوف برضو اللي هو، بس اللي هو فاهم قصدي يعني.
1: البيكس بقى اللي هو ايه؟
0: في الوش.
1: كده في حد
0: حقي. يعني اكنه حقه يعني، ويخش ويطالب بيه، وانت تبقى اللي هو جايبين الثقه دي منين؟ هي دي بقى اللي اسمها البكاسه.
1: ماشي.
0: ارجع اقول يوسف اللي معلمني الكلمه،
1: استحقاقيه غير مستحقه. صح يا بنوه.
0: جمله دي فكرتني في حد من صحابي. ولا يهمك. كان برضو بنتكلم على شخص معين وقال عارفه مشكلته ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي عنده جنون عظمه بدون عظمه.
1: طبعا عارف.
0: هي دي بالظبط.
1: عارف.
0: جنون عظمه بدون عظمه، يا ريت في عظمه ويبقى في جنون ليها يعني، بس اللي هو ما فيش خالص. فممكن نبقى نتكلم.
1: جدتي زمان الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: كانت تقول لي ربنا يكفينا الشر الغبي الواثق.
0: صح.
1: يعني الغبي العادي ده كده كده ليه أضراره، بس الغبي الواثق ده
0: صح.
1: مشكلة ليه هو واللي حواليه، حدوتة تانية خالص،
0: ثقة مش في محلها خالص.
1: صح.
0: الغبي العادي بالعكس يعني عنده نية ان هو يتعلم، عنده قابل يعني متقبل انه ممكن يبقى غلط،
1: صح،
0: فيعرف الصح ويسأل عنه
1: تاني في كبر كده، كبر بتاع اللي هو ايه انا صح وانا عارف انا بعمل ايه كويس.
0: كارثة.
1: وعشان كده بحب فيك عدم ثقتك بنفسك في حاجات كتير الصراحة.
0: نعمة برضو الواحد برضو لما ايه
1: في بعض الاحيان بيحسس ان انت لسه عندك فرصة للتعلم.
0: اكيد الحمد لله رب العالمين. الواحد هيفضل يتعلم حد ما يموت. والله تفضل تتعلم شوف كده وتجرب وحاجات كتير. طيب يوسف،
1: طبعا في حد بيقول مرة جارتي طلبت مني ان انا خشن صوتي عشان يكون زي صوت مامتها، لان مامتها ادتها كارت البريد وهي دخلت الباسورد غلط، فلازم والدتها اللي تتصل بالكول سنتر عشان تغير الباسورد، وطلبت مني ان اعمل كده فرفضت. طبعا دي داليا، دي بتتكلم على طلبات الجيران الغريبة عمد.
0: الغريبة
1: بس اقول لك على حاجة، هي ممكن اصلا انت ممكن بدل ما ترفضي انت ممكن تقول لها هي ممكن تعمل المكالمة دي، مش عايز اقول بس عادي بالبطاقة يعني لو والدتها
0: يعني قول لها في طريقة تانية
1: بالبطاقة وكده.
0: هي خافت يعني تكون عايزة تستغلها في حاجة ولا ايه؟ هي قلقت.
1: هي في الاول في الاخر وما يسألوك على بيانات برضو عشان يتأكدوا ان انت صاحبة الشأن، فانت البيانات دي مش تعرف تجيبيها من غير ما يبقى عندك البطاقة والارقام وحاجات معينة، فهي ممكن تكون قادرة منك بالحاجات دي كلها، فهي ممكن تعمل المكالمة دي يعني.
0: صح،
1: فاهمة. انا فاهم طبعا ان في حاجات عشان السرية وكل حد لازم يعملها بنفسه وكده، بس هي لو عايزين تنقذوا الموقف هي نفسها ممكن تعمل المكالمة دي وتخلع انت من غير

0: البيت قدامنا احنا قاعدين وشينا في وش بعض اليوم كله.
1: هي الاهالي عامه
0: الزباله ما بتحبش تخرج من البيت غير معايا
1: طبعا،
0: يعني
1: تحسش بالامان غير معاكي،
0: تحسش بالونس غير
1: لازم انا ما حدش يرمين الا يوسف
0: طبعا.
1: كده كده الاهالي بيشوفوك واقف على الباب انت بتتنده عامه. طب محتاجين حاجه؟ استنى اما افتكر يعني لازم اللي هو طب ما اطلب حاجه احتياطي. فده بيحصل. اه وانت مغري جدا يوسف ان احنا نقول لك خد الزباله في ايدك. طالع نازل ليل نهار ما خلاص اعمل حاجه مفيده، خد معاك الزباله.
0: بنحاول والله يا مدام سحر، والله بنحاول. طيب ايه
1: نسمع اغنيه؟
0: انت فجاه كده زهقتي
1: ليه؟ لو عندك مسجز
0: في ناس بتبعت لنا
1: كتر خير.
0: بحب ان الناس اللي حابه تشارك من اجل يعني مثلا محمد عبد المجيد بعت لنا بيقول لي بسلم على جارنا بص لي وما ردش السلام عادي. يعني احنا بنتكلم على الطلبات الغريبه اللي ممكن جيرانك
1: يطلبوها منك اه تبقاش يعني
0: تبقاش عارف تقول لهم ايه، او احيانا بتحس ان هو طلب تقيل او اللي هو
1: تبقاش عارف ترفضه. طب ده عادي ولا مش عادي؟ ففي اكيد طلبات
0: كتير. في طلبات الجيران الجميله اللي هي احنا نسيب عندكم المفتاح ده عشان ابني الصغير راجع متاخر واحنا مش هنبقى موجودين، فانت الحاجات دي بتبقى طيبه وجميله والجيران دايما لبعضيها عامه. بس في طلبات هتبقى تقيله.
1: طقم الصيني مثلا خش تقول ممكن طقم الصيني اعمل
0: بس اقول لك على حاجه،
1: جاي لنا جرين
0: جايلنا والله العظيم ديوم. ربنا بيرزقك بجرين.
1: اه
0: انت لو تطولت اديهم عينيكي
1: اه والله بجد
0: هتعملي كده
1: والله. اه
0: والله
1: ده حقيقي.
0: وفي جرين لو طلبوا منك حاجه بتبقي بتعمليها لهم على مضض كتر ما هم بجد
1: تبقى صعبه،
0: بيبقوا تقال على قلبك. لكن في جيران تانية والله رزق، وفعلا لو تطولي تعملي لهم اللي ما يتعملش
1: تبقوا اهل. اصل انتوا كده الجار ده انت خدتوا عايشين وشكوا في وش بعض، بتقابلوا ليل نهار، لو حصل اي مشكله اول حد بيبقى المفروض انه يساعد بيكون الجار، اقرب حد ليك هو اللي بيساعد، لو هو وقع في مشكله المفروض انت تبقى اول حد بيقدم المساعده. فكره ان الجار ما تبقوش انتوا على وفاق، يا لهوي لا تبقى صعبة قوي.
0: ايه ده دي تقيلة دي.
1: ايه اللي حصل؟
0: انا نفسي اعرف اسمك ايه عشان خاطر انت اسمك على واتساب ليونيل بطاطس، يعني
1: انا عارفاها.
0: عارفاها؟
1: اه بتبعت اسمها.
0: بجد؟
1: اه
0: ماشي.
1: طلعت فوق هتلاقيها كاتبة اسمها.
0: ماشي. بتقول ايه بقى؟ احنا قبل كده كان جارنا عندهم ناس بيشتغلوا في البيت بتاعهم.
1: اه.
0: بيعملوا حاجة. بعتوا ابنهم بيقول لنا يا جماعة عايزين سجاير عشان عندنا عمال. طب لا اطلع اسمها اغنيه
1: مش هي
0: اسمها اغنيه عشان
1: جيران اللي بعديها. يلا بينا.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7167 جنيه للبيع و 7133 جنيه للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6270 جنيه للبيع و 6240 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 50776 جنيه. سعر الفضة عيار 999 104 جنيه للبيع 100 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

انتوا مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طالع من البيضج مت كتكوت قوت قوت متغزم قلبز مش سفروت روت روت معمول له الضيطو عالمظبوط بوت بوت تمرج مت فرخه في الوجود.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان في 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك BTC على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: جيرانك طلبوا ايه منك غريب يوسف؟
1: بلاش. لا انا بقول لك انا جيراني في من عشان كده دول اللي فكروني ان انا احكي عن ان الجيران رزق
0: طبعا
1: لو طلبوا عنايه هم يطلبوا بس
0: هم يطلبوا بس
1: لا والله
0: يطلبوا.
1: في حد بيقول ده نصار بيقول وانا بشطب شقتي وبنظف السلم الجيران طلبوا مننا ان انا اعمل لهم بيتهم بالمره باب بيتهم إيه؟ بالمره
0: باب بيتهم بالمره يعني ده بيبقى بالاتفاق اكيد
1: ما على حسب
0: عشان بس
1: انت اللي كنت يعني احكي لي كده نصار برضو اشرح لنا اكتر يعني هل انت اللي كنت بتعمل ده بنفسك لان لو في حد متخصص في الحاجه دي هو بيعملها كنت ممكن ان انت تظبطها معاه وبالمره
0: وهي يبقى الجيران كلهم بقى عشان تقديمة تبقى حتى البيبان كلها تبقى
1: لا وهي تبقى تقديم السبت يعني لما يطلب منك طلب زي ده اللي هو انت كده كده عندك حد اوريدي بيعمل لك الشغلانه دي فبالمره تقول له بقول لك ايه وبالمره اعمل ده كمان
0: مثلا
1: فده يبقى يعني هديه مني للجيران يعني في حد بيقول صباح الفل انا مش بدي وش للجيران عشان عارف ممكن يحصل ايه عارف ايه محمد رمضان لما راح يجيب لجارته توك توك من اول الشارع وراجع شايفها جوه في توك توك تاني
0: انا مش عارفه المشهد
1: مش عارف صراحة. المشهد ده بس
0: واضح ان هو يعني
1: فاهم
0: كنت هعتب عليه في الاول محبش ان احنا نبقى جيران وما نصبحش على بعض ما نسالش على ما نبتسمش بس حتى في وش بعض بس واضح ان هو معاشرهم بقاله كتير وفاهم فمش هنتدخل جيران لبعضيها بقى انتوا حرين خلاص في اوقات كده بتبقى اللي هو مضطر تعمل كده عشان كنت لطيف فتره طويله وخدت على دماغك فمفهوم جدا.
1: طيب في حد بيقول انا مره جيراني طلبوا شاي معمول ولا شاي
0: باكو شاي يعني عشان
1: بس لو باكو شاي او شويه تفل او حاجه كده اللي هو
0: عادي ما عايزه سكر بتاع
1: ماشي. ومره بنت جيراننا طلبت مني طقم الخروج تروح بيه فرح واوقات بيطلبوا مننا بنزين
0: ايه ده ايه الطلبات الغريبه
1: واغرب طلب بجد كانوا طالبين تمر هندي في رمضان لا مش طلب
0: بالعكس
1: ده في وقته
0: ده اكتر طلب طبيعي اصلا في كل اللي انت قلته ده عايزين تمر هندي في رمضان عايزين بنزين ده مش افهم مثلا جوري عربيته مثلا البطاريه نامت محتاج مساعده العجلة فيها حاجة محتاج مساعدة حاجات كده بتحصل
1: صح بتحصل. وفي جيران بتبقى انت عارفة ان هم عندهم سلك في العربية بتاع البطارية وما بيقولك ما عنديش بتحصل اكيد
0: مش بس السلك هو ما فيش مش موجود معاك
1: جاري راجل وانا واحدة ست مفهوم يا زينب بتقول طلب مني فلوس عشان عاوز يغير عربيته رغم ان عندنا جيران رجالة حتى لو من جيران الرجالة برضو طلب غريب
0: يعني ايه مش فاهم يعني ايه يعني ايه صباح الخير خبط عليكي قالك انا محتاج فلوس اغير عربيتي ايه ده يعني ايه يعني طيب
1: في حد تاني يبقى. بيقول
0: النبي ده الخلق للخلق
1: في حد بيقول النبي وصى على سبع جار
0: طبعا
1: ابا نوب
0: طبعا
1: تمام يا ابا نوب
0: برافو يا ابا نوب طبعا بس هي الفكره بقى في حاجه بجد اوقات بيبقى الجار ده مش مساعد يعني مش مساعد خالص ان انت تساعده او ان انت تقدم اي حاجه او ان انت تتجدعن معاه يعني زي ما كنا بنقول ان في حاجه اسمها بكاسه او نطاعه او فاهمين الحاجات دي كلها الواحد لما بيقدم ساعات حاجات بيبتدي بقى ايه يطلب منه حاجات اكبر منها وبيبقى في ثقه كده في الطلب اللي هو اكن ده حق من حقوقي الطبيعيه وتيجي انت تطلب حاجه ربع اللي هما بيطلبوه لا مفيش للأسف معلش ما نقدرش فربنا يبعد عنك الجيران اللي زي دول.
1: في آية بتقول أول ما اشتريت عربية وأول ما ابتديت أسوق لقيت جارتي جاية تقول لي ما تركنيش جنب عربيتي عشان أنا عربيتي جديدة وعارفة إن المبتدئين ممكن يخبطوها فلما تلاقيها واقفة ما تركنيش جنبها تركني عليها ماشي
0: تبريها مطب.
1: في حد بيقول احنا عندنا الجيران عاملين زي الفار يشوفوك انت جايب ايه وطالع ونزل امتى ويعملوا عليك اجتماع عدية وبعد كده يجيبوا في سيرة الناس كلها.
0: ربنا يبعد عنا برضو الجيران اللي زي دول اللي زي الفور كده ما فيش تسلية في حياتهم غير بقيت جيرانهم ده عمل ايه دي عملت ايه مين جالهم مين روح الساعة كام اصلا اشتروا ايه جديد اتخانقوا امبارح على ايه في جيران قاعدين للسقطة واللقطة كده زي ما بيقولوا.
1: كان جالنا رسالة من كذا سنة على حد بيقول ان هو شاف جيرانه بيفتشوا في سلة القمامة بتاعت البيت اه عندهم وابتدوا يفتحوا معهم مواضيع في الاسانسير اللي هو انت ما دام ما بقتش تطبخ اخر فترة وفي بينكم مشاكل.
0: لا لا ده انا عايزي بقى انقل بكرة الصبح ده كده انا مش في خطر, انا كده انا في خطر.
1: والله بصي انت لو ساكنه في احلى حته في الدنيا وجيرانك
0: ايوه ملهاش علاقه
1: والله العظيم تكوني عايزه تبيعي البيت ده تبخسي بقى بصي عشان تطلعي منه. في اوقات بتبقي المكان الجيران هم اللي مصبرينك على المكان اللي انت قاعده فيه
0: ده
1: والله
0: حقيقي.
1: العظيم مره جيراني كانوا محتاجين يجددوا الشقه بتاعتهم وطلبوا مني يحطوا عندي بعض الاشياء ووافقت, وبعدين بداوا يجيبوا كل يوم حاجه لدرجه ان انا دخلت عفش كله في اوضه عشان افضي مساحه, وبقى عندي كل شقتهم لمده شهر وبقيت بعمل لهم اكل, ودي كانت بدايه عشره طيبه بعد كده.
0: طب الحمد لله
1: صباح الفل.
0: انا كنت مستنيه النهايه بس تبقى
1: ترمي العفش في الشارع.
0: نهايه سعيده ولا نهايه مؤلمه يعني؟
1: في ايه تاني
0: ممكن نسمع اغنيه؟ ايه رايك
1: انت اول ما بتزهقي بتحبي تسمعي؟
0: لا انا بس بستشف انت في مسجز ولا لا, في مسج مضايقك او حاجه؟
1: لا
0: ماشي زي الفل, نسمع اغنيه ونرجع نكمل معاكم.

0: ساعت بالي باش ساعت تلبش.
1: انا ساعد انا بساعد جاري لما يسافر في جامعة جوابات وتسخين العربية. تسلم ايدك يا امجد.
0: برافو عليك يا امجد والله.
1: حلوه دي
0: جار للجار.
1: يعني تجميع الجوابات دي مفهومه دي بس التسخينة العربيه دي بتاخد منك عامه يعني لازم تبقى عامل حسابها كده. والله ده يعني حاجه شخص وافي يا امجد والله. بيقول كان في واحد من الجيران عاوز يحط عندنا موتوسيكل مسروق.
0: سلمه ورفض. سلمه
1: انت انت اصلا بالظبط انت تكلم الشرطه تيجي
0: يعني سلمه بجد بقى.
1: وهو اصلا جاحد انه جاي يقول لك انا جاي اركن عندك موتوسيكل مسروق يعني.
0: واضح وصريح. لو عشان ما اروحش في داهيه لوحدي نروح انا وانت بقى متجرين لبعضيها بقى.
1: طيب في حد بيقول ده عراقي. انا عندي في الشارع ثلاث ستات عندهم اكس راي في عينيهم اللي هو بتوع الاشعه دول. اي كيس بيبقى راجع بيه بيتم فحصه ولا اداره مش عارف ايه. ماشي صباح الفل.
0: كشك بتاع الامن ده وانت معدي لازم اشوف فيه ايه جوه.
1: بيقول نظفنا السلم بعد بيتنا بدور ومن اول اما بتدخل عماره دهان كهرباء تنظيف سيراميك بس الفكره انه طلب من المهندس وانا مش موجود اللي هو يعملهم ويحاسبني انا عليه. لا دي وحشه دي.
0: ايه
1: ده نصار اللي كان بعد بيقول انا بشطب شقتي وبنظف السلم الجيران طلبوا مني ان اعمل لهم
0: نفس الحاجه
1: باب بيتهم بالمره. بيقول ان هم جيرانه دخلوا على المهندس
0: على طول
1: على طول
0: وطلبوا منه ان هو يكمل عندهم
1: ويحاسبوه هو يحاسبوه
0: على اساس ايه؟
1: ما انت اللي جايب
0: المهندس صاحب العماره ولا يعني طبيعي يا جماعه ان احنا بنخش كمان ندفع يعني نشارك في الدفع
1: نشارك خصوصا. تخيل انت هقول لك على حاجه. تخيل ان انت اتبكست على جارك وطلبت منه الطلب ده والشغل ما عجبكش باي عين
0: صح
1: هتطلب ان انت
0: لا هي عندهم عين
1: تعدله
0: بقى. يعني لو هم اصلا معدين المرحله دي لا في عين ان انا اعدل وفي عين ان انا اعترض وان انا اروح اقول له ايه المهندس اللي انت جايبه ده اساسا وانا مش دافع جنيه من جيبي. ما احنا بقى في حته تانية بقى احنا في حته تانية خالص. مهم يا جماعه ربنا يبعد عنا الجار اللي بالمواصفات دي خلاص والجيران لبعضيها مهما كان. بس طبعا لو الموضوع ابتدى يبقى فيه تطاول او حاجه لا تمام. صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي احنا خلاص يا بابا في ايه
1: بنخلص
0: احنا بنخلص
1: ماشي
0: كل سنه وانت طيب
1: صباح الفل.
0: شفنا بحاجه بقى كده.
1: في حد بيقول انا ببعد عن شر جيراني. ماشي
0: نبعد عن شر الجيران بس لما يعوزوا مساعده اكيد بنساعد اكيد. حتى لو مثلا انت طلبت مساعده قبل كده وما رديوش معلش خليك انت برضو محضر خير خليك انت الجدع خليك انت الطيب لان الخير ده هيرجع لك في الاخر اعمله لربنا عامه تانية.
1: انا في موقف قبل كده تقدري تحكمي على نفسك ان انت كنت الجاره السيئه
0: انا لا
1: ما كل هيقول كده
0: لا ما فيش مش حاسه
1: ماشي. انا قبل ما اسكن في البيت الجديد كنت جار سيء
0: كنت جار سيء
1: لقيت عربيه راكنه في باب الجراج بتاعي بس
0: عملت ايه فيها؟ اعترف عملت ايه؟ يا لهوي
1: بس المشكله ان احنا سالنا دي بتاعت مين قالوا لنا لا دي بايته من امبارح فانا حسيت طلع ان يعني في حد بيجي في ساعه الفجر عشان يطبخ وكده.
0: احساسك بنفسك ايه بقى؟
1: في نص هدوم
0: بالظبط
1: حاجه
0: امشي
1: بس
0: شكرا. طيب يا جماعه ما تبقوش زي يوسف
1: وبلاش
0: تهوروا
1: ان انا ايوه في حاجه بس غير كده انا جر والله انت فاهمه يعني
0: بالزبط.
1: اكلم لك دلوقتي ده ادخل لك جيراني على على الهوا
0: يا ريت هنعمل كده
1: والله
0: يا ريت نتاكد بس
1: ده انا عامل مشكله في الكمباوند
0: جر كويس مع اسمه ايه يستاهل. طيب يا جماعه خلصت حلقتنا بس كلامنا ما بيخلصش.
1: استني بس ده في حد بيقول قبل كده جارتنا بعتت تاخد بيض عشان تبيعه مش عشان عايزه تستخدمه.
0: انا بقول نقفل صدقني الموضوع ابتدى يبقى مريب.
1: طيب يا جماعه فعلا طيب ساره النجار عامه ده هتكون موجوده معاكم في برنامج ممنوع جد واحنا نقابلكم بكره في حلقه يوم الاثنين
0: ان شاء الله باذن الله.
1: و
0: ايه
1: شوفي في حد هو بيقول لي والله العظيم شكرا لحضرتك كنت بتقولي احلى واجمد واجدع جار والله وبتحلف
0: صباح الفل والله من غير حلفان
1: والله
0: من
1: العظيم
0: من غير حلفان سوى في
1: شكرا جدا
0: توابق هو اتحسن اتحسن كتير الحمد لله. يلا صباح الفل عليكم، نشوفكم بكره ان شاء الله. عايز تقول حاجه قبل ما نقفل؟
1: لا يلا نقفل.
0: مع السلامه. مع
2: السلامه. انتوا مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الشاي يا نجم.
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هات لي مزياتك، البدلة قاعدة تزيق صدعتني. يلا يا رجالة. اكشن ايه سوانا يا ريس؟ يا رجالة، النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
1: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
4: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: طالع من البيضة جمد كتكوت، كوت كوت، متغزم كالبز مش سفروت، روت روت، معمول له الضيط وعالمظبوط، بوت بوت، تمرج مدفرخة في الوجود.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: الساعة دلوقتي 10. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العاشرة صباحا على نجوم FM، أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع تجمع بريكس في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي. الرئيس السيسي يؤكد أن تطوير الموانئ ومحاور الربط يعزز كفاءة حركة التجارة ويدعم تحول الأخضر في النقل البحري. وزير الزراعة يؤكد أن الأمن الغذائي وتطوير الريف في صدارة أولويات الدولة المصرية. وزارة العمل تعقد مشاورات مع منظمة العمل الدولية لإعداد الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وزير التربية والتعليم يتفقد عددا من مدارس كفر الشيخ لمتابعة انتظام أول أيام العام الدراسي الجديد. وزارة التربية والتعليم تواجه بتوفير الكتب وتسليمها للطلاب دون ربطها بالمصروفات. بيراميدز يواجه اليوم جورمايا الكيني في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا. اليوم مانشستر يونايتد يستضيف مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. ريال مدريد يستعيد انتصاراته في الليغا بفوز عريض على ريو فيكانو 4-1. طقس اليوم حار بنهارا معتدل رب ليلا على أغلب الأنحاء العظمى في القاهرة 35 درجة. انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جمعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد معاكم سارة النجار، وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 لـ11 الصبح. بداية أسبوع جديد إن شاء الله يبقى حلو كده، ونقضي ساعة لطيفة لذيذة زي ما انتوا متعودين. جيمز، أغاني، حاجات حلوة كده نتكلم فيها و نفصل كده شوية لو انت بدأ يومك من بدري، او نبدأ اليوم بداية كلها طاقة وحماس. ارقام تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22، الواتساب 015-59-55-1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6. خلاص باك تو سكول ولا ايه؟ خلاص رجعنا للمدرسة والشوارع الزحمة الصبح والحاجات الجميلة دي كلها. وفكرة المدرسة عامة بحسها كده هو عالم، يعني هو هي المدرسة وفترة المدرسة في حياتنا كلها، لا كانت يعني قصة كبيرة بقى، غير بقى الدراسة والامتحانات والزحمة، لا بس فكرة التجارب اللي انت بتعدي بيها والحاجات اللي بتفضل معلقة في دماغك مهما كبرت، بتبقى فاكر شوية حاجات كده من المدرسة اتعلمتها او عديت بيها، او الحاجات بتبقى شوية ايه مهارات كده. فالنهاردة حسيت ان احنا ممكن نسترجع شوية ذكريات الدراسة، ولكن مش الامتحانات بقى كانت ايه وكنت بتحب ايه وما بتحبش ايه، لا معظمنا كان في فترات في حياته في المدرسة على حسب كل مرحلة. يعني في ابتدائي بتبقى حاجة، بعد كده اعدادي وثانوي ممكن تغير شوية حاجات معينة، في حاجات بتفضل ثابتة معاك في طباعك او في تعاملك مع الزملاء والناس في المدرسة، لحد ما بتبقى مشهور بحاجة. يعني يبقى فلان الفلاني ده هو مشهور بحاجة معينة، مشهور بقى بيقلد المدرسين، مشهور ان هو كان اطول واحد في الفصل فهو لازم يقعد اخر ديسك خالص، بيبقى مشهور ان هو اشطر واحد بس ما بيتكلمش مع حد مثلا، او انه اللي هو لا انا ايه اللي مذاكره واللي عارفه وما بقولش لحد عليه ومخبي كل معلوماتي وكل مصادري وكده. في الشخص اللي كان كل المدرسين بيبقوا بيحبوه، فاللي هو بقى اللي بيبقى معاهم بيشيل الكشاكيل، وهو اللي معاهم بيبقى عارف ان في امتحان وعارف درجته ايه من الكنترول والحاجات دي. مشهور لو حد من اهله بيشتغل في المدرسة، مامته باباه، فبيبقى مشهور بقى هو ابن مس فلانة او ابن مستر علان. بيبقى فيه شوية كده حاجات اللي هو انت كنت مشهور بيها في المدرسة وحاسس ان هو انت كنت حاجة بتبقى مبسوط منها، اللي هو خلاص انت بقى غيرت المدرسة، غيرت الصحاب. بعد ما كبرت بتقول لعيالك انا كنت في المدرسة مشهور بكذا كذا كذا، كنت الفنان بتاع الإذاعة المدرسية، كنت فاهم عليا مسكة أكورديون ولا أي حد. فبحس إنه دايما فترة المدرسة دي وفترة الدراسة بكل الحاجات اللي فيها، ولكن كان في حاجة أنت لا يعني أنا عادي في كل حاجة، بس الحاجة دي أنا لا لا لا لا لا, لا كانت حتتي كنت مشهور بيها، حاجة حلوة بقى حاجة وحشة. بس تعالوا النهاردة كده نستعيد شوية من الذكريات ونشوف كنت مشهور بإيه في المدرسة. حاسة إن إحنا هنلاقي حاجات كتير مشتركة ما بيننا. فده أول سؤال هتبعتولي إجاباتكو على 015-59-55-1006. طيب الفزورة بقى ماشي، تعالوا دي سهلة، لا بحاول نلاقي الحاجات الصعبة. طب تعالنا في الأرقام عشان برضو ايه هو سهل بس تبقى في فرصة للتفكير. لو مدرستك فيها 480 طالب وفي طابور الصباح بيقفوا في 24 طابور، يبقى كل طابور فيه كم طالب؟ سهلة جدا، هم 480 طالب وبيقفوا 24 طابور، يبقى كل طابور فيه كم طالب؟ بعتولي على 015-59-55-1006 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6.

استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ممنوع الجد
3: ماشي بكل صراحة وبكل استعادة ذكريات. قولي كده كنت مشهور بإيه في المدرسة؟ بما ان احنا خلاص الناس كلها رجعت المدارس واجواء المدارس في كل حتة، كنت مشهور بايه في المدرسة؟ حاجة حلوة بقى حاجة وحشة، ولكن بتفتكرها دلوقتي. هل في حاجة من الحاجات اللي كنت مشهور بيها في المدرسة حاسس ان هي اثرت عليك لما وانت كبير؟ لو انت بقى كنت مثلا بقى عادي بقى مشهور انك شاطر بقى في حاجة معينة، مشهور انك ليك طباع معينة، حاسس ان هي دي مكملة معاك ولا هي كانت في فترة المدرسة بس وخلاص؟ في احمد متولي صباح الفل عليك، في برضو آية وائل صباح الفل عليكي، في عزيز من الشام صباح الفل عليك، اسلام بيقولي وانا في ابتدائي كان في الفصل صورة للرئيس وكان ابويا بيقولي دايما انه صاحبه، فلما المدرس كان بيزعلي كنت اقوله على فكرة انا بابا صاحب الرئيس. اصلا انت كنت في سنة كام؟ يعني برضو كنت في ابتدائي في سنة كام برضو عشان ابقى عارفة مين اللي كان موجود وبواك مسوحك جامد. يعني بحس دايما كان في كده وقت من الاوقات واحنا في المدرسة لو حد من الاطفال اللي موجودين في المدرسة بيبقى مثلا بابا فعلا في حاجة بقى مهمة، في ضابط مش عارف ايه، ساعات كان بيكبرها شويه بقى ويقعد لا وهو مش عارف مساعد وزير الايه وحاجات كده، بس ان هي توصل لهذه المرحله فانت يعني ايه باباك كان ماشي صاحبنا كلنا ماشي. في احمد السعدي صباح الفل عليك، امجد برضه صباح الفل عليك مجاوب صح ماشي. في محظوظ سمعت البرنامج النهارده بقى لي فتره كبيره مشغول. ليه بقى ليه بقى يا عمرو؟ انت فين يا عمرو؟ أرجوك أرجوك رجعنا تاني للأيام الحلوة. صباح الفل عليك وأتمنى الأمور كلها تكون تمام. ناجي في أنا كنت معروفة بالمشاغبة جدا وماما ما كانتش بتروح المدرسة غير عشان المشاكل اللي أنا كنت بعملها وجوابات الرفض الكثير. أيام حلوة بصراحة. ده مين طيب اسمك؟ عهد صباح الفل عليك يا عهد. في ناس كانت كده معروفة واللي هو لو معاك في الفصل اللي هو احنا هنقعد نعطل كل حصة عشان بنهزق فلان. نقعد نعطل كل حصة عشان فلان مشاغب وهنقعد بقى يلا اطلع برا مش طالع برا الحاجات دي كلها. كانت في ناس مشهورة بالموضوع ده. جلال بيقول لي اكتر حاجة كنت مشهور بيها في ابتدائي كنت الاول على الدفعة الدحيح اللي ما بيقولش حاجة من مصادره، وغالبا ليلة الامتحان بيقول ما فتحتش كتابه وهسقط. ربنا يسامحني بقى على الشخصية الغريبة دي. دول كتير ودول بحس ان هي بتفضل مكملة معاك من ابتدائي للجامعة للشغل، اللي هم دحاحين جدا وعارفين كل حاجة ومخلصين المنهج، عارفين اللي بيذاكروا في الاجازة دول اللي هو بيبقى مخلص المنهج من قبل ما يدخل السنة، وطول الوقت بقى لا مش عارف ما عارفش اصلي ما انت صعبة جدا اصلي المدرس صعب اصلي الدكتور ما مستقصدنا اصلي، وهم بيبقوا اوائل الدفعة مش عارف ايه دكاترة مهندسين دلوقتي الدنيا لذيذة كليات قمة، وهو كان طول الوقت بيشتكي وطول الوقت بيعيط بقى في البنات بقى العياط والانهيار انا مش عارفة حاجة انا نسيت كل حاجة مش مركزة. دول يا ساتر وصلنا لايه بقى دلوقتي؟ يعني وصلنا ايه بعد كل الكذب ده؟ بقيتوا فين دلوقتي قولولي؟ فعمدا الحاجات اللي انت مشهور بيها في المدرسة ابعتوها لي كده على 015-59-55-1006 نعيد الذكريات مع بعض، وتقولوا لي هل في حاجة من اللي كنتوا مشهورين بيها أثرت عليكم لما كبرتوا لسه موجودة حسيتوا انه والله انا من وانا في المدرسة وانا بعمل الموضوع ده. واجابة الفزدورة بقى عشان نكمل الجيم، 480 طالب في المدرسة بيقفوا في 24 طابور، يبقى كل طابور فيه كام طالب؟ يلا

ماشي، كنت مشهور بإيه في المدرسة؟ يعني باكينام هنا زميلتنا العزيزة هفضحك عادي، ما كانت مشهورة بالنوم، عارفة أنا العيال.

0: دي حاجة من الحاجات اللي أنا بندم عليها أصلا في طفولتي وفي ابتدائي وإعدادي، بس هي انتهت يعني ممكن نقول عند تالتة إعدادي كده.
1: انتهت على تالتة إعدادي.
0: أقل شوية موضوع المنافسة وكده.
1: ده ثانوي إزاي ده؟ أنت ثانوي يعني ما كنتش بتتنافس؟ ده أنا متخيلة في ثانوي الموضوع كان يبقى.
0: ثانوي ما بتبقاش منافسة على قد ما الواحد بيبقى ليه تارجت إن هو يدخل كلية اللي هو عايزها وكده، ما بقاش فيه تركيز قوي مع حتة الأول على الدفعة والكلام ده، يعني قلت شوية في ثانوي. طبعا في كلية الموضوع اختفى تماما يعني.
1: بجد؟ طب وانت اصلا بعد كل بقى انك دحيح والاول على الدفعة وبتاع، دخلت كلية ايه بقى في الاخر؟
0: دخلت كلية طب بشري.
1: طبعا طبعا. مستنية ايه؟ مستنية ايه؟ طبعا
0: ده كان التارجت بقى.
1: طبعا ما انا متخيلة، هم انا كل الناس اللي اعرفهم في حياتي كده، وما شاء الله عليكم طبعا وصلتوا للهدف بتاعكم، ولكن ما بتهزروش.
0: لذيذة حتة هي كانت بتيجي من حتة المنافسة صحاب بقى وكده، انا عايز ابقى الاول. فكرة التانية على الدفعة دي كانت بتبقى يعني وحش. الواحد يسأل نفسه دلوقتي يعني ايه الفرق بين الاول والتاني والتالت والعاشر، يعني كان ليه التحدي ده؟ وكان على صغر سن الواحد ساعتها،
1: فاهمة
0: يعني ايه الفكرة من كم التحديات اللي انت كنت يعني الموضوع فعلا كان بيبقى ضغط نفسيا عليا. يعني
1: عملنا ايه؟
0: يا اما الاول على الدفعة يا اما لا، يعني ما ينفعش التاني ولا الاول مكرر ولا الكلام ده كله.
1: هو الاول هي لازم،
0: هو الاول وما ينفعش غير الاول.
1: ما هي
0: التانية يعني ما فيش، مش بعرف استمتع بيها. هو يا الاول يا خلاص يا بلاش. لا كان نفسيا ضغط عليا جدا.
1: ايوه. طب هل ده بقى في البيت ولا انت كنت كده؟ يعني انا بحس ممكن يبقى في ناس في البيت اللي هو لا انا عايزك تطلع الاول، تبقى اشطر واحد، اشطر من ابن خالتك. هم انت كده لوحدك؟
0: انا شخصيه كده مع ناس، حتى يعني اخواتي كده يعني لا ما فيش الكلام ده عندنا في البيت. انا مع نفسي كده.
1: بس هي روح المنافسه
0: دي ليا مع نفسي كده ولازم احقق.
1: ما انا بحس عامه هو فكره المنافسه بتبقى لذيذه، ودي اللي بتخليك اللي هو ايه، لا انا عايز احقق نفسي مش عارف ايه. بس فعلا بتبقى ضغط اللي هو انت ما طلعتش الاول، طلعت التاني، ما هو حلو برضو، بس بيبقى بالنسبه لك لا انا ما طلعتش الاول.
0: بالظبط. انا لما بفكر في الموضوع دلوقتي لا، الموضوع فعلا كان يعني على قد ما هو هزار وكده، لا بس كان ليه سلبيات. ان فعلا
1: ضغط.
0: لا ما كنتش بعرف استمتع او بفرح بالحاجه يعني على قدر فرحتها. لا الموضوع بالنسبه لي كم الضغط النفسي اللي انا كنت فيه على صغر سني، انا بكلمك في سته ابتدائي مثلا. أيوة. 12 سنه.
1: ايوه.
0: فالموضوع
1: اصل انا كنت زيك شويه بصراحه في القصه دي، ان انا كنت برضو اللي هو انا مثلا جبت 19.5 من 20، بفضل قاعده ساكته ساكته ساكته تمام، لو حد في الفصل بس جاب 20 من 20 دي تبقى كارثه. لا لا لا كارثه كارثه كارثه. وفي البنات بقى انا عياط وانهيارات وبيغمى عليا، وجيبوا لي اهلي جيبوا لي من المدرسه عشان نص درجه.
0: انك تلاقي حد مثلا جايب 10 من 20 ولا
1: تحفه، مبسوط في فرح هناك
0: ومستمتع باللحظه دي بقى.
1: ايوه والله والله العظيم جبت في ثانويه عامه 97% كنت بعيط عياط عياط انهيار، يعني ايه فاهم؟ اخويا بقى عادي جاب مثلا 87، هو خلاص فرحه يعني، فرحه
0: يا ابيض على الفرحه،
1: ده انا كده متفوق. انا كده اجمل. فبجد احنا كان بيبقى في ضغط كده مريب، واللي هو بعد ما بتكبر فعلا بتحس ان هو وبعدين عملت ايه انا بقى دلوقتي.
0: انت تحسي ان هو كان خالق حاله فرحه، يعني تحسي ان هو جايب اكتر.
1: أيوة. هو مركونة نجحت جبت كام
0: بالنسبه للفرحه اللي هو فرحه ويفرح كل الناس بفرحته،
1: وانت يا عيني عامل قصه كبيره وقاعد زعلان وبتعيط ومتضايق
0: اي حد بالقصه دي خالص.
1: على الهادي والله العظيم.
0: على الهادي طبعا.
1: مش مستاهله. ماشي يا جلال، تعالى نلعب الجيم بقى، وقول لي الرقم هيبقى كام. 480 طالب وبيقف 24 طابور، الطابور فيه كام طالب؟
0: 20 طالب.
1: برافو عليك. ماشي. طيب هسألك دلوقتي السؤال سهل جدا، عن مسرحية عن 5 طلبة فاشلين مفيش مدرس قادر يسيطر عليهم، يا ترى ايه اسم المسرحية دي؟
0: المسرحية انا اللي هي بتاعت عادل امام.
1: ايوه اسمها ايه بقى؟ لا
0: مدرسه المشاغبين.
1: ايوه. يا جلال
0: جيب دماغ العيال هربت ليه؟
1: لا لا لا العيال هربت لا. طيب انا معايا كلمه السر، بس انا حاسه ان هي صعبه شويه، تيجي نجرب؟
0: يلا
1: بص
0: بينا.
1: كلمه مكتوبه قدامي، اسالني شويه اسئله لحد ما تعرف ايه هي الكلمه. هو حاجه شيء،
0: هو شيء جماد يعني؟
1: جماد.
0: طيب من كام حرف؟
1: 3 حروف.
0: موجود في البيت؟
1: لا. ليه علاقة باللي احنا بنتكلم فيه؟
0: ليه علاقة باللي احنا بنتكلم فيه؟ موجود في الفصل او المدرسة؟ قلم؟
1: لا. حاجة أنا مش عارفة هي لسه موجودة في المدارس أو خدت شكل مختلف ولا لأ، ولكن هو ليه

0: صوت
1: يعني جرس
0: جرس جرس الفصل.
1: جرس المدرسه.
0: ايوه برافو عليك. الامثال بقى هقول لك مثل متشقلب وناقص كلمه وانت قول لي ايه المثل ده. علم في الناس يصبح.
1: علم في الايه؟
0: علم في الناس يصبح هو متشقلب وناقص كلمه، فايه المثل الاساسي؟
1: انا اول مره تقريبا اسمع المثل ده.
0: ما تهزرش يا جلال.
1: والله اول مره.
0: ما تهزرش يا جلال
1: في حياتي بشكل.
0: ما تهزرش. طب خلاص انا هشوف بقى الناس هتجاوب تقول ايه. تابع معانا هسقف لك على اللي فات.
1: ده اول مره اسمع.
0: والله ده كان بيتقال لناس كتيره جدا. كان بيتقال لناس كتيره جدا. صباح الفل يا جلال، نورتني. شكرا ليك. باي باي. طيب يا جماعة ماشي، احنا لسه مكملين وده السؤال اللي جاي. مثل متشقلب وناقص كلمة، علم في الناس يصبح، فايه المثل الحقيقي؟ بعتولي على الواتساب. وكنتوا مشهورين بايه في المدرسة؟ فاجئوني كده وراجعوا الذكريات.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قاعده تزيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنت اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
6: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: اسمعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: قد ايه بتحسوا ان ذكرياتكم في المدرسه او الحاجات اللي كنتوا مشهورين بيها في المدرسه لا هي فارقه في شخصيتكم دلوقتي؟ هل فعلا حاسين بده؟ في حاجات بتتبني معاك من وانت صغير، لقب طلع عليك من وانت صغير بسبب حاجه معينه ولسه مكمل لحد دلوقتي. يعني في ناس كتيره قوي اللي هو الاسامي للناس الشهره بتاعتها بيبقى حاجه بعيده تماما عن اسمه الحقيقي، يعني مالوش حتى علاقه بالدلع بتاعه، بس يقولك لا ده طلع عليا وانا صغير عشان مش عارف في المدرسه كنت بعمل ايه. ففي شويه حاجات بتفضل متخزنه كده اللي هو موجوده ومكمله معاك. فايه اكتر حاجه انت كنت مشهور بيها في المدرسه؟ وفي برضو حاجه انا بحسها بتكون من الحاجات الظالمه شويه، لما يبقى في اتنين اخوات في المدرسه، بحس انه يا انت بتبقى شخص ملتزم جدا، كويس جدا، درجاتك كويسه جدا، واخوك عكسك تماما، فيعني بيتظلم انه هو انت ازاي انت فعلا اخو فلان الفلاني ازاي، يعني غريبة. واللي هو بدايما حاطين عليك لود انك انت ازاي مش زي اخوك المتفوق الشاطر اللي مفيش منه اتنين، انت ازاي اخوه، او العكس انه يبقى اصلا هو حد مشاغب جدا فجايب لك الكلام وانت عملتش حاجة. والله انا ما عملت حاجة، انا قاعد شخص كويس ومحترم وكل حاجة، بس لا لا لا لا انت اخو فلان فاكيد انتوا نفس العيلة هتتعبونا معاكو فيلا. فبحس دي برضو بتكون من الحاجات الظلمة جدا بصراحة، عديت عليها شوية. ان انا عمري ما جالي استدعاء ولي امر من العيال اللي هو اهليهم بيجوا يقول لك سارة، هو في زي سارة؟ يا سلام، دي ما تجيش يا مدام تسألي على سارة علشان هي خلاص خطيرة. جي اخويا بقى بعدها، عينك ما تشوف الا النور، الست يا عيني سمعت حاجات بقالها كانت 5 سنين ما بتسمعهاش، انا ابني بيعمل كده ماشي، والله اخوها بس مش عارفة ايه اللي حصل ماشي. في حد بيقولي كنت مشهور في الاذاعة المدرسية بطلع فقرة القرآن الكريم، ده أحمد عبد الهادي من السعودية. فقرة الإذاعة المدرسية دي برضو حوار كبير. أنا كنت مشهور في رابعة ابتدائي لحد إعدادي إن أنا كنت في الشرطة المدرسية، بس كنت عايش الدور بقى كأني مدير أمن وأحرج الطلبة وأجيب الطلبة الهربانين وقاعدين ورا المدرسة، مواقف وطرائف بجد عشناها. الشرطة المدرسية دي يا جماعة لا لا لا لا، يعني انا كنت لسه بقول من شويه انا عديت على معظم انشطه المدرسه، انا في الانشطه ومعنديش يوم مرحمين. في مسابقه اوائل الطلبه هتلاقيني، في الشو العرض بتاع اخر السنه هتلاقيني بغني تحت، في مش عارف اذاعه مدرسه، ايه اللي هو انا في كل حته. الشرطه المدرسيه دي بقى لا لا لا، كان بيبقى فيه افوره غير مبرره يا عيني، والعيال بيفتروا على زمايلهم. حبايبي احنا كلنا في رابعه ابتدائي انت بجد مش مدير امن، احنا كلنا في رابعه ابتدائي، بس بتحس انه لا هو في كم كبت وفي افوره ويلا نسلم الناس، وانا جبت العداله وانا اللي فاهم بحارب الجريمه في المدرسه، اللي هو ايه اللي حصل. عايز اعرف اي حد كان في الشرطه المدرسيه وكان ما افورها كده برضو، هل ده اثر عليك لحد دلوقتي؟ هل بقيت في حاجة ليها علاقة لما بقيت مدير حاسس ان روح الشرطة المدرسية موجودة؟ احمد صديق صباح الفل عليك، والله شكرا جدا جدا على الكلام الحلو ده. ما انا بسيبكم بقى، بسيبكم كام يوم كده تفصلوا ونرجع بداية الاسبوع نشوف الكلام على ايه. في برضو احمد بدر صباح الفل عليك بيقول حاجة غريبة، انا قايم من النوم بفكر في المدرسة الابتدائي، والله العظيم. طب ما تحكي لي كده كنت مشهور بايه. في برضو سيرو بتقول لي كنت بقف شرطه مدرسيه ماشي. في رقم اخره 647، انا والله حاولت اكلمك والله ما اعرفش ايه اللي حصل. اميره كنت اطول بنت في الفصل، فكانوا بيستغلوني بقى امسح السبوره او معد الفصل اخد الغياب، كانوا بيتخانقوا عليا في فريق الباسكت، ولحد دلوقتي بيستغلوني برضو حتى في الشغل. متخيله جدا يا حبيبتي بجد، أطول حد في الفصل ده كان قصة. كنت الفنان وحاليا بعافر عشان أفضل الفنان. محمد إن شاء الله تفضل فنان، الفن ده يبني في الروح في كده، إن شاء الله تفضل زي ما أنت. في ناس طبعا كتير مجاوبة صح، إن شاء الله نلحق، إن شاء الله نلحق ناخد تليفون. محمد بيقول لي مشهور في المدرسة كنت الغلبان، أنا ما بيعملش مشاكل مع حد، وكنت في حالي جدا وما عملش اي مشاكل مع حد، برافو. في كنت دايما مشهور باسم بابا، وكان كل ما حد يناديني باسمي ما كنتش برد عليه. معاذ صباح الفل عليك. ماشي طيب، ابعتولي على 015-59-55-1006. مين اللي كنتوا مشهورين بايه في المدرسة، وده اثر على حياتكم دلوقتي ولا لأ؟

ماشي، هنشوف كده مع بعض انتوا كنتوا مشهورين بايه في المدرسة، عشان بحس دايما ان الحاجات دي عمرها ما بتتنسي. وهقول بقى الناس اللي جاوبت صح كده كده علشان مش هنلحق ناخد تليفون تاني. طيب ماشي، هي عامة الإجابة يا جلال: علم في المتبلم يصبح ناسي. ودي بتتقال كانت لناس كتيرة جدا، مش احنا طبعا، بس كانت بتتقال لناس كتيرة جدا في المدارس طول الوقت، اللي هو الشخص اللي بيبقى تحصيله ضعيف شوية، مش مركز، مش عارف ايه، دايما كنت بتلاقي في مدرس كده يقولك علم في المتبلم يصبح ناسي. ليها برضو المثل ده، ليه ذكريات كتير معانا. يومنا، صباح الفل عليك يا يومنا، نكررها يعني ان شاء الله نعوضها الايام اللي جاية. النهاردة بس الوقت جري بينا شويتين، بس كل التليفونات ان شاء الله اللي جاي. وزي ما كنت بقول لكم يا جماعة، عشان حصل التاني النهاردة، الناس اللي بقت عاملة يوزر نيم على الواتساب، لو حابين ان انتوا تبقوا تطلعوا معايا ابعتولي الرقم علشان اعرف اكلمكم. امجد كنت مجاوب صح، رقم اخر 712. عبد الرحمن برضو كنت مجاوب صح. احمد السعدي، محمد، صباح الفل عليكم، كلكم كنتوا مجاوبين صح. ماشي، في اكتر حاجة في ايام الدراسة انا بصاحب ناس كتير كل يوم وكده، فاللي هو كنت المنتشر في المدرسة، ده رقم اخره 426. كانت ايوه في الناس دي اللي هي، وبحس بقى ده مكمل بقى معاهم لحد دلوقتي، اللي هو بيبقى مصاحب ناس من اول تانية ابتدائي لحد ثالثه ثانوي، هو عنده صحاب في كل الحتت وكل الناس عارفاه، والباص عارفه، والسواقين كلهم عارفينه، والدادات كلهم، اللي هو طفل موجود منتشر. فبحس ان ده برضو بيبقى مكمل معاك. دكتور شيماء، صباح الفل، انا مش عارفه اقول الخط حصل في ايه، صباح الفل عليكي. في فيلو بيقول لي: انا كنت مشهور بالواد الرخم اني كنت ببقى بقف على السبوره اكتب اسامي اللي بيتكلموا لما المستر او المس مش بيكونوا موجودين. عارفاكم. وبعدين كان بيبقى الاختيار، المدرس بيبقى عارف هو مختار مين. يبقى عارف تعالى لي انت اللي محدش هيقدر يقول لك لا معلش مش عارف لا، وبيبقى عليهم كتابه. يا ساتر، فكرتني. انا كانت متعتي وانا في المدرسه اني ادوخ الشرطه المدرسيه، وكنا جروب كده ويقعدوا يجروا ورانا. ارساني، صباح الفل عليك. ماشي، في ماهر بيقول لي: كنت مشهور في المدرسه باني احسن حارس مرمى في كل المدرسه في اعدادي وفي ثانوي. طب كمل بقى معاك الموضوع ده، هل بقى خلاص كنت عايز بقى تبقى فعلا تلعب بقى كوره وتبقى حارس مرمى وكده، ولا الموضوع انتهى؟ هدى تقولي: وحشتني والله ايام المدرسه، انا كنت طفله متشرده بلعب كره مع الولاد واذاعه بقى وشرطه مدرسيه، وبجانب كده كنت شاطره جدا الحمد لله. حلو. في برضو: وانا صغيره كنت بحب اعمل ضفاير كتير، فكانوا بيقولوا لي البت ام الضفاير جت اهي. امير. عمرو، خلاص مش مشكله عمرو، نعوضها لما تكون فاضي عادي، رقمك السعودي، احنا بنسمعنا كل الناس من كل حته ولا يهمك. في كريم بيقول لي: احنا ثلاث اخوات وكنا معروفين في المدرسه بالطلبه المثاليه الملتزمين الشاطرين، ولحد دلوقتي المدرسين فاكريننا، وكان معانا في المدرسه اولاد عمي العكس تماما. ولاد ابو اسماعيل، اولاد ابو ابراهيم، فكانوا كل شويه يستدعوا اهلهم ويقعدوا بقى: ازاي ولادكم يبقوا اولاد عم دول؟ طب شوفوهم وتعلموا منهم. فقعدوا طول فتره الدراسه بيتنفسل ما نفسل شويه. كنت مشهور بالهروب من على سور المدرسه كل يوم، وبروح ألعب بلاي ستيشن كل يوم.

مشترك في المسرح وفريق كرة القدم وكرة اليد وأي حاجة تخليني أخلع من الفصل، وبوصل المدرسة آخر واحد وبهرب أول واحد، وفي ناس معرفهمش بتشوفني في الشارع لحد دلوقتي تقول لي إحنا فاكرينك والله مصطفى. ما هو أيوة، ما هو بقى فاكرينه بقى، اللي هو أنت إيه كل يوم ولا مرة ناوي تحضر. بجد فكرة الهروب من المدرسة دي يا جماعة حاجة خطر جدا، حاجة بجد خطر جدا. يعني أنا بصراحة يعني مش هبقى طالبة اللي هو المثالية، بس أنا عمري عملت كده ولا حد من اللي عرفه كان بيعمل كده. يعني ما عرفش، كده المدرسة كانت شديدة شوية، ما كانش ينفع ان احنا نعمل ده، بس كنت بحسها حاجة مرعبة جدا. انتوا ازاي بيجيلكوا قلب تعملوا ده؟ في كنت البنت الشاطرة في الفصل كله، وكنت رائدة الفصل. فاكره مدام، كنت بحب المدرسه جدا، كنت دحيحه جدا. ايام بقى ده رقم اخره 479. رائد الفصل ده برضو لا يختلف عن الشرطه المدرسيه. هو خلاص بقى في كده المدرسه دي بتاعتي، فاهم؟ اي حد هيقول لي اي حاجه هسحقك، فاهم؟ اللي هو ما تتكلمش معايا، انت فاكرني ايه؟ انا رائد الفصل، انسى بقى. وبعدين كان في مدرسين كده بيزودوا بيتكوا على الموضوع شويه، اللي هو لا لا لا، انتوا عايزين تكلموني ابعتوا لفلانة، هي رائدة الفصل. فخلاص انت بتحس بقى اللي هو يعني ما هي طفلة معانا كلنا اطفال، انا عايز اكلمك انت شخصيا، ليه تعمل فيها كده؟ فماشي. مهاميه صباح الفل عليكي، بتقولي برضو كنت بزوغ من الحصص، وواحدة صاحبتي مامتها الاخصائية الاجتماعية، فكانت على طول تطلبني في الحصة والايه، والمدرس طلع عليا نتايت العنكبوت. ايه ده ليه اصلا؟ ما اعرفش ليه لحد دلوقتي، ما ليه برضو. ماشي. وانا كنت بحب اعمل حفلات السمر في المعهد بقى، وبغني وبتاع، فحبيت الموضوع لما كبرت وولادي بقوا بيغنوا. ماشي. وانا الشخص اللي مصاحبه حتى المدرسين وكل الناس، انا كنت بحب الناس دي، لو تبقى مصاحبين المدرسين. كنت برضو الناس اللي تبقى مصاحبه المهندسين، واروح اقعد المدرسين قصدي، وابقى قاعده معاهم بقى في الاوضه بتاعتهم وكده. ماشي. في يومنا الدحيحة، غير المشاكل والمقالب، يعني كنت بعمل مقالب ومشاكل، بس برضو يومنا الدحيحة. ماشي. في أنا اللي لو كنت حصلت أي مصيبة في المدرسة اسمي يبقى أول واحد، وكل شوية استدعاء ولي أمر. محمد نور، أنا عارفة الناس دي برضو. هو أنت بجد بتبقى في حالك، بتاع مشاكل، مش هن نضحك على بعض، تبقى بتاع مشاكل، وأي مشكلة معظم المشاكل أنت السبب فيها، ولكن تبقى في أوقات أنا ما عملتش حاجة، أنا كنت نايمة لوحدي حرفيا، بس هو جيبوا لنا بس محمد، وبعدين نبقى نشوف مين كان معاه تاني. المدرسة يا إسلام والله. ماشي. في حد بيقول لي كنت مشاغب بس الحمد لله محبوب، ولما أخويا الأصغر راح يقدم في المدرسة مديرية شؤون الطلبة صوتت أخو عمرو، لأ للدرجه دي، واتخضت. ووالدتي اللي اتخضت. انا بقول لك دايما الاخوات هم هيشيلوا الليله. ماشي. في انا كنت الطالب الشاطر اللي قاعد في اخر الفصل وبلطجي، وكنت شاطر ومامتي كانت مدرسه في المدرسه، فكنت جايب لها العار، بس زي ما انا شاطر جدا برضو كنت بلطجي. احمد الخبير من المدينة المنورة. ماشي. أنا بحاول أقول كل المسجات. إسلام أنت بقالك سنة بتكتب. خلاص أنا حاولت أديك فرصة أن أقرأ المسج بتاعتك، بس يعني بقالك سنة تايبينج. صباح الفل عليك. طيب أنا حاولت بس أقول لكم كده بس شوية حاجات من الذكريات. كلنا كنا مشهورين بحاجات، في حاجات بجد كملت، ولما هتقعد تركز كده النهاردة انت كنت مشهور بإيه، بتحب حاجات معينة، بتحب مواد معينة، كنت محبوب وسط الزملاء، ما كنتش بتعرف تعمل صحاب كتير. بحس ان في حاجات بتبقى مكملة، وفي حاجات لا خلاص بقى كانت أيام ورحت لحالها بقى. المنافسة بقى، دحيحة بقى، أول حد بقى بقفش على الناس، الحاجات دي ممكن تبقى إيه، مش عادي. يلا ايام شقاوه وراحت لحالها. فيعني كوسانس طيبين، ومناسبه العوده للمدارس، فقلت بس ننشط الذاكره كده مع بعض ونفتكر الايام الجميله. ماشي. بكره اشوفكم بقى في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار. سلام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
3: 11 صباحا على نجوم FM.
4: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
3: الرئيس السيسي يلتقي نظيره الإيراني خلال قمة البريكس، ويشدد على أهمية وقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية شاملة لاستقرار المنطقة.
4: الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع تجمع بريكس في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي.
3: وزير الخارجية يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي أهمية العودة للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.
4: وزير الخارجية ونظيره الهندي يشيدان بالتطور الملحوظ للعلاقة بين البلدين في السنوات الأخيرة.
3: رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية بمختلف أنواعها.
4: وزير الزراعة يؤكد أن الأمن الغذائي وتطوير الريف في صدارة أولويات الدولة المصرية.
3: وزارة العمل تعقد مشاورات مع منظمة العمل الدولية لإعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
4: وزارة التربية والتعليم توجه بتوفير الكتب وتسليمها للطلاب دون ربطها بالمصروفات.
3: وزارة التضامن تعلن إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية الثلاثاء المقبل.
4: بيراميدز يواجه اليوم جرماهي الكيني في إياب دور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.
3: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
4: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
5: نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا من بعيد، حلوة أبوكم، جول جول جول جول جول جول.

الخطره.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

0: 2 و3 من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريق تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام

الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يلتقي نظيره الإيراني خلال قمة البريكس، ويشدد على أهمية وقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية شاملة لاستقرار المنطقة.
2: وزير الخارجية يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي أهمية العودة للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.
1: وزير الخارجية ونظيره الهندي يشيدان بالتطور الملحوظ للعلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
2: رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات وزارة النقل بمحافظتي القاهرة والجيزة لمتابعة معدلات التنفيذ.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه في المرحلة الأولى.
2: وزير الصناعة يبحث مع وفد البنك الأوروبي دعم التحول الأخضر وتمويل ترفيق المناطق الصناعية.
1: بدء فعاليات الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة 530 مشاركا من 21 دولة عربية في القاهرة.
2: وزير الزراعة يؤكد أن الأمن الغذائي وتطوير الريف في صدارة أولويات الدولة المصرية.
1: وزارة التضامن تعلن إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية الثلاثاء المقبل.
2: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمري ما يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع

إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على تيك توك.com/@نجوم اف ام.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد رئيس وزراء الهند ثوابت الموقف المصري بضرورة تسوية الازمات بالوسائل السلمية.
2: الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند يبحثان رفع التبادل التجاري بين مصر والهند الى 12 مليار دولار.
1: الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري بضرورة تسوية الازمات بالوسائل السلمية.
2: وزير الخارجية يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي أهمية العودة للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.
1: وزير الخارجية ونظيره الهندي يشيدان بالتطور الملحوظ للعلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
2: رئيس الوزراء يتفقد ورشة المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.
1: وزير الصناعة يبحث مع وفد البنك الأوروبي دعم التحول الأخضر وتمويل ترفيق المناطق الصناعية.
2: محافظ البنك المركزي يؤكد أن الاستثمار في الكوادر الشابة ركيزة أساسية لبناء مستقبل القطاع المصرفي والمالي في مصر.
1: وزير التربية والتعليم يتفقد عددا من مدارس محافظة الغربية ويتابع جاهزية المدارس وانتظام الطلاب.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: في تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا فيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي.

0: تابعونا على youtube.com/ethnobumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم FM TV.

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد لرئيس وزراء الهند ثوابت الموقف المصري بضرورة تسوية الازمات بالوسائل السلمية.
2: الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند يبحثان رفع التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 12 مليار دولار.
1: وزير الخارجية ونظيره الهندي يشيدان بالتطور الملحوظ للعلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
2: رئيس الوزراء يتفقد ورشة المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ومشروع القطار الكهربائي السريع محطة حدائق أكتوبر.
1: وزير الإسكان أو وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة بثلاث محافظات.
2: وزير الصناعة يبحث مع وفد البنك الأوروبي دعم التحول الأخضر وتمويل ترفيق المناطق الصناعية.
1: وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يتفقدان الأنشطة والخدمات الزراعية بأبو المطامير.
2: محافظ البنك المركزي يؤكد أن الاستثمار في الكوادر الشابة ركيزة أساسية لبناء مستقبل القطاع المصرفي والمالي في مصر.
1: وزير التربية والتعليم يتفقد عددا من مدارس محافظة الغربية ويتابع جاهزية المدارس وانتظام الطلاب.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
3: نجوم اف ام على كيفك.
4: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعي نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في مع الأف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي وكل رئيس وزراء الهند ثوابت الموقف المصري بضرورة تسوية الأزمات بالوسائل السلمية.
2: الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند يبحثان رفع التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 12 مليار دولار.
1: رئيس الوزراء يتفقد مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ومشروع القطار الكهربائي السريع محطة حدائق أكتوبر.
2: اختيار وزير العمل رئيسا لفريق الحكومات بمؤتمر العمل العرب بالإجماع.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة بثلاث محافظات.
2: وزير الصناعة يبحث مع وفد البنك الأوروبي دعم التحول الأخضر وتمويل ترفيق المناطق الصناعية.
1: وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يتفقدان الأنشطة والخدمات الزراعية بأبو المطامير.
2: محافظ البنك المركزي يؤكد أن الاستثمار في الكوادر الشابة ركيزة أساسية لبناء مستقبل القطاع المصرفي والمالي بمصر.
1: وزير التربية والتعليم تفقد عددا من مدارس محافظة الغربية ويتابع جاهزية المدارس وانتظام الطلاب.
2: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار الأجواء الصيفية المستقرة غدا والعظمى في القاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيك.

0: هلبس النظارة وهقلع النظارة وهلبس النظارة في حالة تردد غير طبيعية، يمكن الأغنية بإيقاعها عملت لنا برجلة يعني. بس سيبنا من هذا الموضوع لأنه موضوع شائك جدا. خلونا نرحب بحضراتكم اولا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. علي العيال اظبط اللوجو يا يوسف. حاضر اديني ظبطته. برنامجنا حروف الجر معاكم واحد اسمه يوسف الحسين. تعالوا النهارده نتكلم شويه عن السينما. انا دايما اقول لك ايه، انا بحب السينما على راي الفيلم. فانا بحب السينما جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا لابعد حد كشخص بيتفرج. احب اتفرج على السينما الحلوه، ببقى قاعد مبهور وانا بتفرج عليها، بحسها كده عاملة انها العوالم المختلفة، مش العوالم اللي هي جمع عالم، جمع عالم، عوالم مختلفة بحيوات ناس بقصص بكل التفاصيل، مش بس القصة ولا الاداء، التفاصيل اللي جوه اي منتج سينمائي. طيب مصر فيها سينما حلوة؟ مصر طول عمرها دون اي انحياز والله العظيم فيها سينما حلوة، سينما حلوة بالزيادة. وعايز اقول لك انه يمكن الاحلى واحلى في السينما المصرية، وده مش معناه ان فيه هجوم على السينما التجارية ولا حاجة، السينما التجارية دي مطلوبة، احنا بنتكلم على صناعة وشركات وبيوت مفتوحة، السينما غير التجارية. سميها بقى زي ما تسميها، عايز تسميها السينما المستقلة، عايز تسميها alternative سينما بديلة، سميها زي ما تسميها، لكن المنتج ده منتج رائع وبديع لأقصى حد. تخيل بقى لما تبقى أنت عاوز تشجع السينمائيين، صناع السينما، الصناع، الإخراج، التصوير، الديكور، كل حاجة كل حاجة كل التفاصيل، ومش عايز فلوس، أنت بس عايز تشجع وتحاول وتدفع من جيبك وتخلص كل اللي في جيبك، وتضطر في الآخر خالص أنك توقف التجربة. هي تجربة لأن عمرها للأسف قصير على الأقل لحد دلوقتي. طيب نتكلم بقى على تجربة من التجارب دي، إزاي في ناس مؤمنين جدا بالسينما وبالفن السينمائي المصري بكل مشتملاته، ومستعدين يبذلوا فيه كل شيء بما فيها مصروف البيت، هنحطه في الموضوع ده، وبعدين نضطر نوقف لأنه حتى مصروف البيت خلص. طيب هنا لما هنيجي نتكلم، تعالى نتكلم على تجربة مبرمج سينمائي وصانع سينما ومثقف سينمائي وكل حاجة متعلقة بالسينما هتجدها في وجيه اللقاني. منورنا،
1: ربنا يخليك.
0: عامل ايه؟ كله حلو. اخبارك ايه؟ من ساعة يعني ما تقابلنا اخر مرة في اسكندرية وكنا لسه ما تقابلناش، تقابلنا في النبي دانيال.
1: في النبي دانيال.
0: تعالى نتكلم شوية واحدة واحدة كده على سينيفيل.
1: تمام.
0: ايه الحدوتة من طقطق لسلام عليكم؟
1: جميل. سينيفيل المركز السينمائي المستقل ده كان فكرة عندي بقالها 8-9 سنين، انشاء مركز سينمائي متخصص في اسكندرية، تاني مدينة في العالم تتعرض فيها سينما بعد باريس، ولكن مفيش مركز سينمائي متخصص في مساحات فنية متعددة التخصصات، بتقدم مسرح، ادب، وجنبها سينما، جنبها مزيكا، انما مفيش مركز سينمائي متخصص. على مدار يمكن من 2017 قعدت ادور في منطقة وسط البلد على مساحة تكون تنفع تبقى مركز سينمائي، لغاية جت كورونا. ده بعد كورونا في 2022 وجدت مساحة، قاعات كبيرة، دور اول علشان الجمهور يطلع وما يحصلش ازعاج للجيران او عشان اسانسير او قاعات كبيرة ومنطقة آمنة، شارع آمن ان هو الجمهور يقدر يطلع فيه بمنتهى السلم، بنات شباب، حاجة لطيفة مفهوش عشوائية، في منطقة جميلة داخل المنشية في شارع كنيسة اليونان بيطلع
0: يا سيدي.
1: تمام. عند البطريركية في حتة جميلة كلها من مبانيها من الطراز الإيطالي اللي بني من بداية 1883. العقارات اللي حوالينا، في عقار بناه واحد اسمه كوستانتين جارديانو سنة 1923،
0: 103 سنة،
1: خلصوا 1926، بدأت الناس تسكن فيه. طول عمر المساحة دي إدارة للبزنس مان اللي هو صاحب هذا العقار. العقار ينتقل من كوستانتين جارديانو يروح لخواجة لبناني اسمه جورج عريضة، وجورج عريضة يبيعه بعد كده لأحد رجالات المال والأعمال في اللحظة دي اسمه مصطفى الزناتي، وصاحب يعني كان مؤسس اللي هي الشركة اللي تحولت اسمها المحريت والهندسة، وكان يمتلك سينما أمير، فكان بيدير أمواله وأملاكه لأجل الصدف برضو من إدارة سينما أمير، من هذه المساحة اللي عرفتها بعد ما أخدتها.
0: شوف برضو المفارقة في المرحلة الليبرالية المصرية، إنه رجل أعمال يمتلك شركات هندسية في نفس الوقت بيمتلك سينما.
1: أي
0: إيمان رجل الأعمال بالثقافة السينمائية بوجود سينما.
1: أنا عرفت الستوري دي إزاي؟ لما خدت المساحة، ففي قدامي محل اسمه بلجرين ونعوم من أقدم المساحات، قال لي أنت خدت البتاعة دي؟ دي كانت بتاعة مصطفى بيه اللي هو صاحب سينما أمير، ما دي كانت بتدار منها سينما أمير. وقف وجأ إن إحدى اللبنانيات اللي بقالها سنين ساكنة تتوفى وتتاخد الشقة، فيرموا شوية ورق ناحية الزبالة، ألاقي الورق في الكونتراتو بتاع العمارة بتاع الشقة بالفرنسي معمول 1936. بعد كده الملك الثاني، أنا عرفت كل ده ليه، في ثلاثة لوجو، العمارة سي جي من فوق فرنتونة، على الباب بتاع الدخلة اي جي، وجوه ام زد. طب ايه الثلاثة لوجو دول؟ الثلاثة لوجو دول اتفسرهم ان سي جي كوستانتين جرديانو الملك الاول، جورج عريضة لما عمل البوابة، لما خد بعد كده مصطفى الزناتي اللي هو الاخير ام زد جوه المساحة اللي احنا فيها. المساحة كانت متهالكة مدمرة،
0: لان العمارة اللي قدام نعوم
1: اللي قدامه على طول،
0: انا عايز انا مهتم بنعوم ده اهتمام غير طبيعي.
1: اللي فوق نعوم، نعوم قفل خلاص. فالمساحة دي
0: انا مهتم بيه لدرجة ان انا لو معايا فلوس هشتريه عشان احافظ عليه. بس
1: فهو طبعا حاجة تاريخية
0: جدا،
1: والعمارة اللي احنا فيها عمارة تاريخية. فاخدنا المساحة، اشتغل عليها معماريين واثريين، وترممت ورجعت اتأهلت زي ما تكون قطعة نفس النموذج القديم. الحاجات اللي كانت بايظه اتاخدت منها نسخ، مثلا الحاجات اللي في السقوفه، الحاجات البايظه اتاخدت منها نسخ وتصبت صبه ثانيه، وطبق الاصل باركيه اتغير وجاب نفس الخشبه استعمله واتعملت كل حاجه رجعت بالاصل. وتم بقى اعاده تاهيلها ان تبقى قاعه عرض وقاعه تدريب واركايف سينمائي. عملنا بقى ايه؟ ان احنا عملنا مركز سينمائي متخصص،
0: صرفنا عليها الاول تحويشه العمر،
1: تحويشه العمر وفوق تحويشه العمر ويعني اكتر من كده. بس اللي هو انت شايف انت بتعمل حاجه اولا تليق بالجمهور، تليق باسكندريه. ليه؟ لان اغلب المساحات اللي مصممه في اشكاليه ان هو بيعمل مكان بس مش فارق معاه بقى يعملوا حلو ما يعملوش وحش، المهم ان احنا عملنا سبيس فني. طبعا مش فكره عشان ابقى اندر جراوند ابقى حاجه مش ادميه او حاجه كمان ما فيهاش سلامه، ودي الاهم،
0: او حاجه مش جميله،
1: او حاجه مش جميله. انا بعرض جمال، انا راجل بتاع سينما، صح. يعني السينما ده جمال اساسا، لغه سينمائيه وجمال وحاجه رئيسيه في الجمال. يبقى لازم المكان اللي يجي فيه الشخص اللي هيتفرج على السينما لازم يبقى مكان جميل وشيك وبيقدم محتوى جميل،
0: صح.
1: ويقعد على كرسي كويس محترم في جو كويس شبه اللي احنا قاعدين فيه ده، علشان معزول، عشان يستمتع بالفيلم، يجي يشوف معرض جيد، امكانياته في قاعة كويسة، مكان للارشيف، واخدين فيه. اشتريت اهم وثائق سينمائية، بتعرض في الشوارع وبتعرض اونلاين وبتعرض حاجات، 3000 كتاب سينمائي.
0: انا عايز اقف عند النقطه دي، اشتريت وثائق سينمائيه لان انا شفت معاك على الموبايل بلاوي بلاوي بالمعنى الجيد، حاجات تخض. عايز اقف عند الحته دي، هروح لفاصل وهرجع مره تانية نناقش فكره انه المساله مش ان انت عملت مركز للعرض السينمائي، انت عملت مركز ثقافه سينمائيه متكامل. طيب هروح للفاصل ونرجع نكمل كلامنا تاني مع المبرمج وصانع السينما وجيه اللقاني، لو سمحتوا استنونا.

0: في نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا اهلا اهلا اهلا بيك. والله انا بقيت عمال بفكر بحتار هقول للواجهة يعني مبرمجا وصانعا للسينما بعد الافكار اللي بيتكلم فيها دلوقتي المتعلقه بسيني فيل دي. انا ما بقيتش عارف التوصيف يتقال ايه على حاجه زي كده. واحد بيعمل مشروع بهذا الشكل. لكن خليني ارحب بواجهة مره تانية. واحنا وقفنا عند انه لا، ده انت مش عامل مكان علشان نتفرج فيه على سينما حلوة وندعم الصناع المستقلين، لا ده احنا عاملين مشروع سينمائي متكامل بمكتبته بأرشيفه بكل حاجة بورشه.
2: بص، هو ده هو اتعمل سينيفيل، اتأسس لعدة اهداف. الهدف الاولاني مركز سينمائي يضم قاعة العرض سينمائية 40 كرسي، 2 لأرشيف سينمائي ويحتوي على وثائق ومستندات سينمائية نادرة، بالإضافة ان احنا كمان بدأنا نشوف افلام مفقودة اتصورت في مصر او بتاع، زي جبنا فيلم مثلا العنف والسخرية لأسماء البكري اللي محدش شافوا اخر فيلم ليها، وتواصلنا مع المنتج بتاعه في فرنسا ولقينا اخر نسخة عنده 35 ملي راحت من عنده ومش موجودة في المعمل، لقينا شريط VHS وقدرنا نحوله في فرنسا ووصل لنا بالتعاون مع المخرج المنتج 92 سنة، وقدرنا نوصل لقينا فيلم على VHS وحولناه، ولسه هندخل على مراحل ترميمه. وده فيلم اتعمل في اسكندرية سنة 2004 في كل شباب سينمائيين دلوقتي، في منهم نجوم بقوا ومحدش كان شافه، ما كانوش شافوه نهائي،
1: كان هيضيع
2: وكان
1: هيضيع علينا اخر فيلم عملته والله يرحمها اسماء
2: الله يرحمها. وده جزء التاني ان احنا عملنا مكتبة سينمائية كبيرة، اشتريناها 3000 كتاب سينمائي متخصص مش موجودة في اي حتة. المشكلة يا يوسف ان احنا عملنا كل ده، ولكن طيب يا جماعة عملنا المساحة وعملناها باحسن وارقى القواعد، بنقدم افلام فنيه الهدف منها فكره والاختيارها ان هي فنيه، سينما مستقله، سينما مديله بس فنيه، لاقت اعجاب النقاد والمشاهدين والجمهور، بنعرضها للجمهور الشباب. اكتشفنا يعني لما عملت القاعه دي مثلا قلت 40 هتبقى ايه، ممكن اللي هيجي 30 25 بتاع، لا القاعه بتتملى ونحط كراسي اضافي ونعمل عرض تاني ويمكن عرض تالت اضافي. شباب جامعه وخريجين وبيبقى متابع اساسا حركه سينمائيه، جه شاف فيلم وبيقعد يناقش في حريه، بيشوف فيلم فني، فيلم اتعرض في فينيس، فيلم اتعرض في برلين، فيلم اتعرض في كامب، فيلم اتعرض في مهرجان القاهره، طبعا في جونه، بيلاقيه بيتفرج عليه وبيتفرج عليه يعني مع احترامي الشديد وما فيه غير مقابل في مكان جيد.
1: سلام عليكم، اتفضل.
2: ما فيش عندنا تسجيل ولا انت مين ولا احنا نادي خاص ولا لا، الباب مفتوح طول ما فيه كرسي فاضي.
1: الثقافه السينمائيه للجميع،
2: لكل، طول ما فيه كرسي فاضي اتفضل، ولو زدتم هنحط كراسي، ولو زدتم طب استنينا في القاعة التانية وهنعمل لكم عرض تاني. بيلاقي فكرة المشاهد او المشاهدة اللي بيجوا ان زي ما قلت لك مساحة مرحبة، يعني مثلا احنا بنبدأ العرض الساعة 7 بنفتح 6:10 6 ممكن 6:15 نلاقي شاب او بنت او 3-4 جايين، هو في عرض هنا الساعة 7 طب هنروح، طب انت رايح فين؟ هنشوف اي مكان بس نقعد فيه قبل ما، طب ما تدخل اقعد في القاعه والتكييف
1: على استريح يعني
2: المشكله ده مكان
1: لا تتكلف اي عناء،
2: واللي هو فبيحس بالترحاب ده، فبقوا هم دول الجمهور. هو ده النهارده الجمهور لما قلنا له، هو والسينمائيين والمؤسسات السينمائيه اللي احنا برضو في جزء تاني مهم جدا اللي احنا اتحنا هذا المساحه لكل المبادرات المحليه السينمائيه، لكل المؤسسات، شركات انتاج تعمل اوديشن، في مهرجانات سينمائيه شبه مهرجان اسكندريه الفيلم القصير، يجي لجان تحكيمه في ورث سينمائي، مهرجانات من القاهره، مبادرات من دول عربيه. طول ما انت عندك مشروع فني اهلا بيك. معاك فلوس؟ معيش فلوس. طب اهلا.
1: برضو اهلا.
2: برضو اهلا. يعني الموضوع، ما هو لو الموضوع ربحي، طب ما بالفلوس دي كنت عملت قاعة افراح او عملت كافيه.
1: اوكي هتكسب.
2: انت فاهمني يعني؟
1: تكسب وتتبسط.
2: هو الموضوع مش من المكسب ولا الانبساط، الاشكالية بقى في ايه دلوقتي؟ انك رغم تحقيق كل ده، رغم كل الحاجات دي، الا ان انك لما بتقدم على مشاريع مشتركة او بتقدم على حاجة، لا اصل في ناس تانية بيقولوا ان احنا ما فيش غلابة، مش عارف ايه، هنقفل، هنعمل. انتوا عملتوا مكان حلو، اكما لو كان ده عقاب او عقاب انك تعمل من جيبك ان انت مش محتاج.
1: طب يعني ايه انا مش محتاج؟
2: طب انا عملت،
1: وانا عملت ده علشان دي المبادرة بتاعتك.
2: ايوه.
1: فمستني انه ألاقي أطراف كتير، ويمكن المفترض أنه يبقى على رأسها وزارة الثقافة المصرية، فإنه لا إحنا لازم ندعم مشروع زي ده، لأنه في النهاية ده مشروع غير هدف للربح. ما بندخلش فيه فلوس في جيوبنا، إحنا عايزين نمشي من غير فلوس ونكمل.
2: وميزانيات واضحة.
1: فساعدونا، والميزانيات قدام حضراتكم،
2: ميزانيات واضحة،
1: رجعوها وأهلا وسهلا.
2: فللأسف الشديد قدمنا مهما قدمنا مفيش حاجة، وبقت الردود أكل شهاد. تقدم ثلاث اربع مشاريع تلاقي نفس الرد كمان.
1: تم العرض على اللجنه.
2: اللجنه ناسف لعدم اختيار مشروعكم، ولكن هذا المشروع لاقى استحسان جامد من اللجنه، ولكن لعدد الفرص القليل. اتنين، تلاقي مثلا ردود من بعض الجوري واللي جاي التحكيم بتاع، اصل في مساحات تانية عايزه طب يا جماعه احنا مش احنا ما عندناش اسلوب التسول، ما بنعرفش نتسول. وقلنا كده في البيان بتاعنا ان احنا قلنا ان العمل هو الاكبر سي في لينا واكبر حاجه يعني، واثرنا الصمت طول السنه. انما بقى الموضوع اوفر. رحت جامع الجمهور

0: من العمل،
1: سنتين من العمل، من البرامج، من الاجور. الناس اللي شغاله دي تلات ارباعها ما خدش اجوره او خد ربع اجره او في اخر فتره ما بياخدوش اجور. اتنين، احنا قدام ازمه تانية. السادة الموزعين شركات ومن حقها عندها عماله وعندها ناس وعندها ان هي عايزه ترجع فلوس للمخرجين مره تانية. ادونا افلام مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه على اساس ان هيجي لنا مشروع فندفع من المشروع الجديد لافلام جديده، يعني مره ببلاش مره يبقى في فلوس. كل شويه نقول لهم بكره بعد، مفيش. الناس زهقت
2: طبعا
1: برضه، والناس عليها التزامات. وبرضه مع احترامي الشديد، احنا لما بنختار ما بتختارش اي افلام، انت بتديني لسه فيها 300 فيلم بنقعد نطلع منهم احلى 50 فيلم يعني بصراحه. يعني
2: وده لو وصلنا ل 50
1: انت فاهمني يعني. لا وهم اساسا افلام حلوه
2: وكل ال 300 حلوين
1: حلوين،
2: بس انا بنقي احلى احلى احلى
1: الحلوين. الحلو الحلو الحلو تمام. فانت شايفك كمان يعني ما بتختارش ايه اي حاجه، انت
2: وش القفص
1: وش القفص. اتنين، عايزين نعمل معارض، عايزين نعمل حاجات. الجمهور بدا يبقى له طلبات، احنا عايزين عروض اكتر. اتنين تلات، افلام مثلا جايه من المغرب العربي او افلام ذات لكنات مثلا عربيه صعبه، مثلا جايه من سوريا، جايه من العراق. في طبعا انت عارف المصطلحات، وخاصه المغرب العربي اكثر يعني، بيروت معدي، لبنان معدي حاجات. انما طب احنا عايزين نفهم، عايزين سبتايتل، احنا مش فاهمين مثلا حاجات المغرب العربي، عايزين سبتايتل، وده مكلف. طيب اتنين، نيجي بقى احنا عندنا جمهور تاني اللي هو الصم. وده أيوة احنا، واحنا المركز الوحيد اللي بيقدم الخدمه دي لعروض افلام للصم. طبعا بدا يبقى في زعل. هو انت خلاص علشان بقى عندك جمهور تاني من بعد ما كنت بتروحنا الجمعيات عملت لنا كام عرض في كام بتاع وبقيت نسينا؟
2: انا مش ناسيك، انا معيش فلوس،
1: مش عارفين نترجم لك افلام لغه الاشاره، ما عندناش فلوس. وعشان انا اخد فيلم، اخد حقوق واروح اعمله افرغه واعمل له ترجمه وتقف مترجمه ويتصور ويتمنتج ويتعمل عروض، كل ده فبقى كان لازم تحصل لحظه مصارحه مع الكل. يا جماعه دي مشكلتنا، فاحنا هنعمل الآتي، هنوقف النشاط لان احنا ما عندناش فلوس النشاط، والخوف اللي المرة الجاية ما يبقاش عندنا فلوس لدفع الإيجار والالتزامات، ونسيب كل اللي عملناه والمصاريف اللي اتعملت. ساعات بتقرا عن الإيجار يعني، أقول لك إيه، بس رحنا مطلعين بيان في شيء مهم جدا، إن إحنا هنخاطب كل المؤسسات الممولة تمام، عشان عايزين مشاريع مشتركة ومحددة تمام. واحنا بنرفض التبرعات، وشددنا على ده ان احنا لا نقبل التبرعات، لان وجهه نظر، اولا انا مش جمعيه عشان اقبل تبرعات وطلع اصان وتراجعوا ميزانيه عموميه وتراجعوا جهاز مركزي المحاسبه. ما تدخلنيش
2: في الحته دي، انا بعيد عن ده، مش عايز
1: ده واحد. لا اتنين، انا لو خدت تبرعات كده مين يضمن ان هي راحت كده؟ انما غير لما يكون بمشروع ببادجت واضح، بميزانية واضحة، ببنود واضحة، حاسبني على
2: مؤسسة او اتنين او عشرة قائمات على التمويل
1: تمام. ف هناخد ده مقابل ان الميزانية واضحة، ده رايح لأجور فلان اللي قابض أجوره واخد شيكو او واخد تحويله، حقوق افلام شارينا من عند فلان واخد شيكو او واخد تحويله، صح. موظفي في وضوح. فلما طلعنا البيان يعني كان في دعم من السينمائيين.
2: استنى بقى عند الحته بتاعت لما طلعنا البيان دي اللي هي انا سسبنس الافلام بقى.
1: ايوه
2: بعد الفاصل. لما طلعنا البيان حصل ايه؟
1: ايوه
2: خلونا نروح للفاصل ونرجع مره تانية مع المبرمج والمثقف وصانع السينما، رجل سينيفيل وجيه اللقاني. والله بتكلم بجد
1: حبيبي،
2: حاجه صعبه جدا يا جماعه. خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام.

اوبا وهو ده الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعلى

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: intuvista.com/nujumfm. طيب ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ كله تمام؟ طيب كل الترحيب بحضراتكم، ده مما لا شك فيه. كل الترحيب بالمبرمج والباحث السينمائي وصانع السينما ورجل سينيفيل تاني سينيفيل، احفظوا الاسم ده كويس، وجيه اللقاني. قلت لي بقى عملتوا البيان،
1: دعينا الناس، شرحنا لهم المشكله كلها، قلنا لهم احنا دلوقتي هنطلع بيان. البيان ده الهدف منه مخاطبه جهات علشان نشوف مشاريع مشتركة معاه، الجهات اللي بتمول مشاريع مشتركة. وعرضنا لهم الحقيقة كلها، عزمنا كل جمهورنا، عزمنا كل المؤسسات السينمائية اللي موجودة، وخدنا رأيهم وطلعنا البيان. قلنا لهم موافقين؟ قالك لا موافقين. طبعا يطلع بقى شخص، لا بس ما تقولش ان انت مخدتش دعم عشان ما يزعلوش منك الجهات بتاعت الدعم. طب وانا لو خدت دعم، ما نعقول انا خدت دعم، ولو خدت دعم وخلص، ما نعقول انا خدت دعم وخلص. ولو هاخد دعم لمشروع وبميزانية واضحة، دي ميزانية واضحة، هقول والله هجيب الجمهور تاني وهجيب الناس تاني وهنقول والله مؤسسة كذا عملت كذا وهنعمل المشروع دوت بالفلوس ايه دي.
2: صح،
1: ده اول جزء. تاني جزء، رفضت فكرة التبرعات، لان التبرعات انا مش مؤهل ان في التبرعات دي، لازم جهة رقابية تيجي تشوف
2: طبعا
1: التبرعات دي راحت فين، فما ينفعش ناخد فلوس من غير حاجات بالتبرعات. انما تمويل مشاريع ده بميزانيه واضحه، بحاجه واضحه،
2: بمتابعه
1: واضحه، في شفافيه. ده طلعنا البيان على السوشيال ميديا، كل واغلب سينمائيين مصر دعموا البيان دعم رائع، جمهورنا دعم البيان دعم رائع، قالوا كلام على سينيفيل. واغلبيه السينمائيين جم سينيفيل على مدار السنوات اللي فاتت، لان هو اصبح اللي هو البؤره اللي في اسكندريه، لو في فعاليه سينمائيه في اسكندريه فهي جزء منها هيتعمل جوه سينيفيل. لو معدي حتى بيصيف هيجي لنا سينيفيل، لو حاجه جايه القاهره وعايزه تعمل نشاط هتيجي برضو على سينيفيل. دعم رائع، مدير مهرجانات، مخرجين، فيلم ميكر من كل التخصصات، صحافة، إعلام، نقاد، مؤسسات سينمائية كتيرة جدا، مهرجانات، طلعت بيانات تضامن بشكل كبير وبأهمية المكان، أغلبتهم زاروه. وتشرفنا إن وبشكره جدا السيد نقيب السينمائيين أستاذ مسعد فودة ونقيب رئيس نقابة المهن السينمائية في مصر، وطلع بيان من نقابة السينمائيين، بيان رائع، وأعطى حق سينيفيل فيه إنه، وقال إنه
2: ممتاز،
1: أهم أزرع السينما المستقلة وأحد الأماكن المهمة، ولن نقبل إنه هو يتقفل، وإن إحنا متابعين على مدار الأيام اللي فاتت وشايفين مدى الحراك الحاصل، ان المكان ده لازم يبقى موجود. وايضا ولجل برضو شكره عن طريق احد الاصدقاء، طب محتاج، قلت لهم اشكرك، احنا مش بتوع يعني مفيش تبرعات، يعني شكرا له، احنا بندور بنقول على مشاريع مشتركه. خطوتنا التانية دي بقى ايه ناويين نعمل
2: بالظبط؟ يعني اللي انا فهمته منك ان خلاص وقفت نشاط بتاريخ 1/9/2026.
1: ايوه،
2: ودي في حد ذاتها نكبه يعني.
1: طبعا انا بضرب جرس انذار، مش متحمل، مفيش فلوس حقيقي، مفيش اي شيء، الايجارات بالسلف يعني، مش اكتر من كده، الناس ما بتاخدش مرتبات من حبا في المكان، جمهور ليه طلبات، طب انا اعمل ايه؟ انت قاعد دلوقتي، انت اللي في النص، وشيء الاكثر سوء ان الشباب دوت اللي هو شاف في مكان جزء متنفس حرية، وانه يفكر ويتفرج على فيلم جميل ويتناقش بحرية ويبقى شيء بالنسبة له ممتع. ولازم نكون برضو متفقين ان مش كل شاب معاه ال 150 او ال 200 جنيه بتوع السينما.
2: لا مفيش يعني، مش كل يعني لا الغالبيه معاش الفلوس دي.
1: اه شباب مهذب وشيك وحاجه كويسه وحاجه
2: زي الفل،
1: زي
2: الورق يقدر يعمل
1: كده، وارائهم وحاجتهم في منتهى الثقافه ومنتهى التهذب، وشباب وبنات يعني حاجه تفرح. هو ده اللي انا حاسس بالخذلان ناحيته. انا لو عليا خلاص يعني مشروع خلاص زي تجربه اي حد يعني، بس الشباب دوت الجمهور ده يروح فين؟ الجمهور ده اللي هو شاف ان في المكان ده
2: جهد الاربع سنين ده، المكتبه دي، الاركايف ده، الورش اللي اتعملت علشان تعليم الناس دي، كل ده ناخده نرميه في البحر كده؟
1: ما هو في حاجه انا مش فاهمها، يعني انا مش فاهم. وقلتها في البيان، قلت نحن تقدمنا المشاريع كذا كذا كذا وكلها كنا تعيس الحظ لاسباب لا نعلمها. اديني اسباب، اديني اسباب ان انت ما تديش مكان قائم وبينفذ مشاريع وعنده الريكومنديشن ليتر ده كله من كل الجمهور وبالاراء وبالسينمائيين بكل ده، وتدي مشاريع قيد التنفيذ او افكار
2: ما تتحققش. اسالك سؤال سخيف ومن حقك تقول يعني ترد عليه او لا. عارف انت بطريقه البعض يقول لك شاكب راكب ولا شابك رابك. هو الشهر يتكلف قد ايه علشان الاستمرار غير تمويل المشروعات اللي بتعملها سينيفيل؟
1: الشهر البيزك بتاع المكان. البيزك بتاع المكان خلينا بس في البيزك،
2: فاتوره الكهرباء
1: والميه والنظافه، فاتوره كهرباء وميه ونظافه واجاره،
2: وايجار
1: هيكلف له في حدود 48، ده غير موظفين، غير موظفين. ولو البرامج بايظه برضو عايزه لها في حدود، لو هتعمل برامج بسيط مره عرض كل شهر وعشان تدفع الحقوق وتدفع الكلام ده هتعوز لك 100,000 جنيه. عايز تعمل معرض هتكلفه مثلا 50، يعني بالبساطه، لان انت عندك يعني مثلا 3000 كتاب تجيبه، تقدم لمؤسسات، عاوز تعمل مكتبه وتجيب موظفه يبقى في اجر موظفه، وان يبقى في كمبيوتر وبرنامج استعاره ويبقى في ويب سايت اونلاين عشان اللي يختار، وكم ترابيزه عشان اللي عايز يقرا.
2: فاحنا بنتكلم سنويا 2.5 ل 3 مليون
1: بحد اقصى.
2: انا هو يقين في رجال اعمال كبار في مصر مهتمين بالسينما جدا ومهتمين بالتثقيف السينمائي جدا، وانا لو حسبت 3 مليون في السنه وده ملوش علاقه بحجم ثرواتهم، هو بالنسبه له ولا حاجه، لان انا عارف انه الناس دي ومش واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، اكتر من كده اهتمام حقيقي واصيل بالسينما. فاحنا مش محتاجين اكتر من 3 مليون في السنة يتوزعوا على 1-2-3، يعني ده كده ولا حاجة. يعني لو توزعت على 4 بني ادمين احنا بنتكلم في عشوة، يعني كل واحد فيهم يدفع 8 عشوة.
1: يا يوسف لو وصلنا
2: عشوة بتوعهم يعني
1: لو وصلنا مثلا نقول 6 مليون في السنة، أرهنك السبع أيام كلهم هيبقى فيه أنشطة داخل هذا المساحة.
2: المردود بقى بتاع الستة مليون دول مردود عظيم على صعيد الناس اللي بتحضر، الاعداد اللي بتتزايد، نمط التفكير اللي بيتطور طول الوقت، صناع السينما اللي بيزيدوا في البلد، التثقيف او الثقافة السينمائية اللي بتزداد وبتتحرك من وعي الى وعي اعلى الى اعمق وما الى ذلك. دي بقى حتة لازم نتكلم عليها، مردود نتاج سينيفيل على المجتمع السكندري والمجتمع في مصر بشكل عام. خلينا نروح للفصل اياه بتاع كل مرة، برضو ما انا زي سيني فيل انا عايز اعيش. هروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام
1: بإذن الله حبيبي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتفقد مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة العالمي مطروح.
2: رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سبل تعزيز التعاون لزيادة جاذبية القطاع المالي غير المصرفي.
1: وزير التموين يترأس غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع.
2: وزارة الإسكان تواصل طرح فرص استثمارية متنوعة عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بهيئة المجتمعات العمرانية.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة بثلاث محافظات.
2: اختيار وزير العمل رئيسا لفريق الحكومات بمؤتمر العمل العرب بالإجماع.
1: وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يتفقدان الأنشطة والخدمات الزراعية بأبو المطامير.
2: محافظ البنك المركزي يؤكد أن الاستثمار في الكوادر الشابة راكزة أساسية لبناء مستقبل القطاع المصرفي والمالي في مصر.
1: وزير التربية والتعليم يتفقد عددا من مدارس محافظة الغربية ويتابع جاهزية المدارس وانتظام الطلاب.
2: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار الأجواء الصيفية المستقرة غدا والعظمى على القاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي.

0: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة أوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: الأخبار مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مساء الفل على حضراتكم مرة تانية. الساعة دلوقتي 4:18 بتوقيت القاهرة الساحرة. معك واحد اسمه يوسف الحسيني، برنامجنا حروف الجر. كل الترحيب بكم وكل الترحيب بضيفي وصديقي العزيز المبرمج والمثقف وصانع السينما وجيه الأني. منور مرة تانية.
2: نورك يا يوسف، شكرا جدا.
1: أنا اللي شكرا
2: ليك ولضيوفك ولجماهيرك يعني.
1: يا رب يخليك يا رب. وإحنا ماشيين بنتكلم إن إحنا وصلنا عند نقطة انه يا جماعة الـ الـ الـ الفلوس اللي محتاجها سينيفيل يوم ما هتتمعظم هتبقى 6 مليون سنويا دول ولا حاجة.
2: ده 6 مليون دوت كل يوم هيبقى فيه نشاط.
1: بيبقى السؤال اللي بعده، انا كمحافظة الاسكندرية استفدت ايه؟ انا كمجتمع في مصر استفدت ايه لما هنعمل كل ده؟ يعني اصل خلي بالك في الفاصل دي كانت مناقشة مع زملائنا. انا من انصار باعتبار ان انا يعني مين يا شريف مش وقته وحرمنا احنا على الهواء. انا من انصار انه انا راجل جاي من مربع ماركسي انه الثقافة والرياضة مجانا للجميع. فدخلنا في المناقشة بتاعه طب وماذا سوف يستفيد المجتمع؟ فانا طبعا اسهبت القول بقى فإنه يعني إيه ثقافة مجانية بتؤدي إلى كذا وكذا، يعني إيه رياضة فهنا السؤال لراجل هي دي حياته وجيه الأني، يعني إيه سينما وثقافة سينمائية مجانة للجميع؟
2: أولا في نقطة مهمة، إن الفيلم اللي بيتعرض في سينيفيل أو المعرض اللي بيتعمل في سينيفيل هو فيلم جيد جدا فنيا ذو قيمة عالية بيتفرج عليه هذا المشاهد أو المشاهدة من الشباب، بشرط ان هو يتفرج عليه في مكان يدفع فيه فلوس كتير. ما يبقاش شرط ان الفيلم ده يتعرض واللي يقدر يدفع حقه بتاع ايجيبت، فاهمني؟ في الايفنت الكول التيكت بقد كده واللي هو في الريد كاربت شكلها عامل ازاي وموضوع، لا انت مواطن شاب تملك ما تملكش كله سواسية قدام الشاشة السينمائية.
1: من حقك تتفرج،
2: من حقك تتفرج ومن حقك تستمتع ومن حقك تتناقش بمنتهى الحرية وتقول رأيك في هذا الفيلم الفني بمنتهى الحرية، ويعجبك بقى مخرجه وما يعجبكش تناوله، يعجبك الفيلم ما يعجبكش، ما فيش رأي مسبق ان ده هذا هو الفيلم العظيم حتى لو هو اتعرض في اهم مهرجان في العالم.
1: خد 900 مليون جايزة مش مشكلة، حقك تناقش وحقك تنتقد وتكمل
2: وتحس بمنتهى الحرية واحترام رأيك او رأيك
1: طبعا،
2: وان الكل ينصت ليك. والجزء الاهم فكرة المشاهدة الجماعية والنقاش الجماعي حوالين الفن، ده الشيء المهم، مش فكرة التوحد قدام شاشة الكمبيوتر او من خلال ان انت بتتفرج على منصة ما
1: والمنصة مدفوعة
2: وان انت بتتفرج لوحدك والله اعلم. ما انت فكرة التوحد دي ان انت بشخص منعزل خلاص عن المجتمع، وفي شباب كتيرة منعزلة عن المجتمع
1: بعيد عن تنوع الاراء كمان،
2: عن تنوع الاراء، وان دوت بيناقش وان بيحصل تداول للرأي ما بينهم وللأفكار، وده يقطع مع ده وده يقوله حضرتك بس نقطتك هنا أو حضرتك نقطتين، فأصبحهم في تكوين لصداقات، في تكوين لمجتمع عنده رؤية فنية وسينمائية، في من غير بدون ما تشعر الحاجات دي بتهذب نفسك، بتزيد الوعي التفكير النقدي.
1: صح،
2: محدش يخدعك، محدش، احنا يعني في حاجات كتيره ممكن يبقى في ضلالات، في حاجات
1: صح
2: مش ممكن احط لك السم في العسل، انما لما بيبقى مناقش وكله بيقول افكاره قدام بعضه ومحدش المودريتور لو هيقول هيقول راي فني، انما مش هيقول له
1: مش بيحجر على رايك،
2: مش بيحجر على رايك وتقول اللي انت شايفه وانت الحريه، ده اهم شيء. فبقى كام ألف واحد جاسيني فيل على مدار كام ألف شاب جاسيني فيل؟ اسكندرية مدينة تعدادها
3: 6.5 مليون. جميل. ده التعداد الرسمي، الله أعلم الغير رسمي قد إيه. كامل المساحات الجماهيرية الثقافية التي تقدم سينما ومسرح المستقلة، خليني مش أقول طبعا في مؤسسات حكومية، في طبعا سينمات التجارية اللي هي برضو جزء مهم جدا. خلينا نتكلم في المؤسسات المستقلة اللي بتقدم سينما على مسرح على موسيقى، كلها الكباسيتي بتاعها اليومي لا يتعدى 300 فرد. تمام. إذن ان احنا لو شفنا على مدار 300 في 365 يوم، حاجة قليلة جدا. احنا محتاجين قد سنفيل 50 سنفيل، 5000 سنفيل. لو سنفيل مثلا بيقولوا لو اشتغل على مدار السنة وهو شغال بطاقة 20%، لان زي ما انا قلت لك ان مفيش دعم، فاللي احنا قادرين ان احنا نعمل مثلا عرض كل اسبوع، معرض كل شهرين، انما لو في فلوس كل يوم هيبقى في عروض. انما لما انا بعمل كل شهر 4 عروض متوسط 40 شخص، لان ساعات بنعمل عرضين 40 شخص، يعني في المتوسط بيجي 160 فرد في الشهر. تمام. ده دول غير ما مثلا يبقى في السنة في حدود بتاع 1800 شاب وشابك ومتفرجوا، ده لو انا شغال بنسبة مرة في الاسبوع، فبالك بقى لو انا اشتغلت 7 ايام.
1: شو بقى بتستوعب كم بني ادم،
3: كم بني ادم
1: بكم عقل، بزحمة افكار، بقدرة على التنوع في عرض الاراء، بقدرة على التأكيد على أهمية التفكير النقدي.
3: طبعا.
1: طيب خليني هروح للفاصل. ترى بيحضرني في ده حاجة لطيفة قوي، فيلم كابوريا خيري بشارة. فأحمد زكي كان بيسأل 2 معزومين عند حسين الإمام، فبيقول لهم أنا عارفكم، أنتم مش كان عندكم سينما نواحينا في شبرا؟ قال له قال له هي راحت فين السينما؟ قال له قلبناها مصنع جزم. في حالة التجريف اللي حصلت أواخر الثمانينات وأول التسعينات لفكرة سينما الشارع وتحويلها إلى يجب أن تكون لديك السينما داخل المول، كارثة من ضمن الكوارث.
3: الشيء اللي تم وصم عدد من السينمات، ما تنساش السينمات الشعبية لما ما كانش فكرة، لما فكرة طلعت نوادي الفيديو وبتاع وبقى العدد أقل، فبدأوا يقبلوا بحاجات، فوصمت السينمات. وصمت نوع من السينمات.
1: ايوه السينما الشعبي خالص.
3: اتوصمت
1: للاسف.
3: اتوصمت. وكان فيها يعني في حاجات فعلا حقيقيه
1: ماشي.
3: فانك تحافظ هنا بقى، انك تحافظ على الفكره الكواليتي الجيد، فكره احترام وسلامه الجمهور،
1: صح،
3: لا تقبل بأي شيء مقابل الفلوس،
1: لأن احنا مجموعة من المثقفين السينمائيين صناع السينما اللي مش هنقدم لك أي منتج. والسلام زي ما قلت أنا لو جالي 300 فيلم بالكتير قوي هطلع منهم 50.
3: ما هو في حاجة مهمة برضو، لا وال 300 فيلم دول مختارين، دول من موزع مش من أومن كول.
1: كلهم حلوين.
3: كلهم حلوين. في بقى نقطة مهمة تاني. النهاردة أنا عشان أعمل وركشوب تدريب جميل، لازم برضو اشوف مين المدرب الجيد، مين المدرب المؤهل، مين المدرب اللي ما يجيش. ما في برضو ناس بتعمل وركشوب تدريب سينمائي، يجي بقى اي حد، واحد ما عملش فيلم، ما عملش حاجة في حياته.
1: انا مش بعمل سبوبة.
3: ايوة السبوبة، وغير كده الله اعلم ده ممكن يحبط عيل شاب
1: ممكن يضيعه،
3: عندهم موهبة
1: طبعا. طب
3: أفكار
1: هطلع لفاصل وعايزين نكمل كلام في النقطة دي تحديدا. استنونا بعد إذنكم فاصل قصير جدا ونعود مرة تانية للمبرمج والمثقف وصانع السينما وجهه، لأني في حديث حول سيني فيل وفكرة السينما للجميع والثقافة السينمائية للجميع دون قيد أو شرط أو فلوس. فاصل ونكمل الكلام.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
3: الفنانة نسمة محجوب يوم الثلاث في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

0: الفنانة نسمة محجوب في أجمل 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nujumfm.
1: طيب اهلا بحضراتكم مره تانية. الحلقه دي كده بعنوان السينما للجميع. هو ده كان اسم برنامج مش عارف بس هو السينما للجميع جدا يعني. خليني ارحب مره تانية بضيفي وصديقي العزيز وجيه اللقاني, واحنا بنتكلم عن سيني فيل من حيث الفلسفه في حد ذاتها, ان السينما للجميع. حتى الورش اللي كان بيعملها سيني فيل هي ورش مجانيه 100% وجايب فيها اجمد واقوى بالتعبير المصري الدارج كده ادخل ناس في مصر.
2: بص هقول لك حاجة, اغلب الورش اللي جت هي جت استضفناها لي زي مهرجان فيلم القصير او حاجات كده, وادينا لهم المساحة وهم كانوا مقدمينها بالمجان. احنا ادينا لهم المساحة وكنا بارتنر معاهم بالمساحة, ولكن عشان ننظم برامج تدريبية واقولها لك بالظبط. النهاردة لو في وركشوب في القاهرة ب5000, المدرب هيبقى احسن مدرب جيد جاي من القاهرة, بس هيركب المترو او هيركب عربيته ويدفع الخمس ويروح يدرب جدد. تمام. القدرة المالية للي في القاهرة والمواطن اللي في القاهرة اعلى كاجر وحاجات كمواطن من اسكندرية. انا بقى عشان اجيب المدرب, هذا المدرب الجيد جدا واللي اعتمنوا على ان هو يقدم تدريب جيد وسلامة الجمهور وافكار جيدة وافكار سينمائية جيدة, النهاردة الاجور طبعا في اسكندرية قال, فمش هقدر اقدمها بالخمسة مثلا, هقدمها بتلاتة, بس في النهاية انا متحمل اكتر تكلفة المدرب لان المدرب هياخد اجره بالاضافة لاقامته لانتقاله
1: طبعا
2: بقيت الحاجات بتاعة الإقامة. فالنهاردة لازم يدخل جزء داعم من مؤسسات, حتى لو أقول الورشة دي بفلوس ولكن مش هقدر أقدمها بسعر القاهرة لأن كمان ولا أكتر من القاهرة, ولازم تكلفتها تبقى أقل علشان الوضع الاقتصادي
1: طبعا
2: دراسة الجن ده من ناحية. ناحية تانية مثلا لو جيت كلمت على عندي مكتبة سينمائية كبيرة 3000, اشتريت كميات من الكتب السينمائية والمجلات والوثائق وحاجات كتيرة جدا, طب انا عايز اعمل اطلاع للناس مش عايز اخد منهم فلوس. انا جبت الحاجات اللي اشتريت مكتبات سينمائيين ونقاط سينمائيين كاملة, ناس موجودة وناس توفاها الله وحفظناها بدل ما تروح. طيب النهاردة شباب عاوز يقرأ, عاوز يستعير, مش قادر, ما عنديش برنامج, ما عنديش موظفة وما عنديش اعمل المكتبة, الكتب اطنان, انا ما عنديش بهرستها وموضوعها وحاجات, كل حاجة جت الوثائق السينما جبناها بدل معلش يعني بدل ما بتسافر برا, هي بتتباع في الاسواق هنا على فكره قريبه مننا يعني.
1: ده حاجه تحزن.
2: ايوه بتتباع الرصيف وبتتباع اونلاين وبتتباع مش عارف ايه وايه وايه, والناس بتشتريها والحاجات بتسافر طيب احنا هنحفظها, عايزين نرقمنها, عايزين نعالجها, عايزين نرممها, برضه مفيش. طب نعمل ايه؟ كل حاجه جت كل وفي حاجات تانية عايزين نشتريها,
1: وعارف هلاقيها فين,
2: وعارف هلاقيها فين, وعلاقيها موجودة عند مين وبتتباع فين. طب لما يبقى في مكان واحد, لما انا النهاردة باحث سينمائي عاوز اشوف تاريخ توزيع الفيلم السينمائي, عاوز اشوف الفيلم السينمائي المصري دوت كان بيتعرض في بروكلين سنة 36 وبيروح الحبشة وبيروح اريتريا وبيروح هنا وبيروح هنا وبيروح هنا, تمام, عاوز اشوف المجلات والنشرات السينمائية وتطور العملية النقدية والصحافة السينمائية من أول مجلة الصورة المتحركة مرورا بالعروسة والفن السينمائي ثم بعد كده مجلات السينما، السينما بتاعت كامل الحفناوي والاستوديو، وبعد كده من 69 نلاقي بقى نادي سينما القاهرة، السينما والمسرح والسينما كمجلة، بعد كده السينما والمسرح وبقطعيتها كلها وبأعدادها كلها، وصولا للفن السابع طبعا الفن الكبير الأستاذ محمود حميدة، وتوقفت لغاية مجلة الفيلم اللي بيعملها جيزويت القاهرة. فلما انت تلاقي كل ده موجود، لما تلاقي نشرات نادي سينما القاهرة وبعض نشرات جمعية الفيلم، وتتطور الحركة النقدية، تطور الحركة النقدية، تلاقي بقى الكتابات البداية الأستاذ سمير فريد، سامي السلاموني، فتحي فرج، وأسماء
1: جليل النبي،
2: وكل دول، وتلاقي بقى إيه الأعداد الأولى لنادي السينما القاهرة بقى بكريم فرانسيس رسم الأغلفة. وشوف بقى، شوف الكلام اللي موجود، عرض الافلام وايه والمناقشه مع الجمهور وتحليل الافلام اللي كانت بتتعرض، كل ده موجود. تلاقي عندنا كان في نادي سينما الاقاليم، واقرا بقى والتحليل الاستاذ علي ابو شادي الله يرحمه، وفتحي فرج، وكلام وسينما كانت كل سنه بقى ايه، سينما 69، سينما 70، سينما 71 بقى، ونشرات ايه اللي بتطلع من نوادي السينما بتاعت قصور الثقافه بتحليلات الافلام. تلاقي من ضمن اللي موجود دليل السينما المصريه لكل سنه اللي كان بيطلع. طب اقول لك حاجه، انا خدت من اللي هو السوق اللي بيتباع فيه، خدت اول كتالوج مهرجان سينمائي في مصر، وهو مهرجان المركز الكاثوليكي. وشوف تقييمات اختيار الافلام كانت ساعتها على اي اساس، وبقلم الانسه ماري غضبان، فاهم؟ قلقان ساعتها، وهذا الفيلم جيد للاسر، هذا الفيلم فيه رقصات ام شينه ومش عارف ايه والكلام دوت. ايه بقى في الخمسة، عارف انت بقى ايه؟ هو دوت الباحث هيشوف، ما دي برضو ايه حاجات ايه بقى ايه، نشوف بقى السينما النظيفة بدأت امتى وبتتكلم ازاي وبتاع والمصطلحات والحاجات. كل ده الباحثين ما ده متوفر، بس مش قادرين نحطه ليه؟ وانا لو حطيته كده بدون اي تنظيم هيضيع.
1: عارف المسألة في سيني فيلم اللي انت بتحكيه ده بالتفاصيل اللي بالغة الأهمية، هو مش المفترض ان احنا بس بنفكر في ان احنا ازاي هنقدر نخلي سيني فيلم يكمل شغل، هو ازاي هنقدر نخلي سيني فيلم عبارة عن منارة للسينما في اسكندرية. بص انا من الناس اللي مؤمنة جدا في حقيقي يعني انه اسكندرية لازم تبقى هي المركز الرئيسي للسينما بتاع مصر والشرق الاوسط كله، لانه ده دورها الطبيعي. زي ما انت كنت بتقول في اول جمله، قلت احنا تاني مدينه على مستوى العالم تعمل عرض سينمائي، واسكندريه طلعت كم سينمائيين، مش بتكلم بس على نطاق الاخراج، مذهل.
2: ممثلين
1: وفنان
2: سينمائي كتير، مخرجين.
1: اسكندريه دي لمركز على مستوى العالم للسينما، للتثقيف السينمائي، للأكاديمية السينمائية لو صح التعبير، وابدأ بسينيفيل وتنتقل العدوى. فيبقى يقول لك ايه، عارف كده زي ما يقول لك احنا رايحين بسادينا في كاليفورنيا عشان نتعلم سينما، انا رايح اسكندرية عشان اتعلم سينما، هروح بقى سينيفيل وهروح مش عارف ايه وهروح ايه وهعمل ايه.
2: يا يوسف احنا مثلا عندنا استوديو سينمائي صغير انشئ من 15 سنة او 18 سنة برضو بمبادرة من صاحبه واستوديو في جليف، النهاردة صنع أفلام، خد عليها سعفة ذهبية من كان، جايزة تانية من كان لفيلم، لوكارنو لسه لفيلم، من إمكانيات بسيطة في مدرسة سينما طلعت عدد من المخرجين في مدرسة سينما جيزويت اسكندرية اللي بدأت من طلعت عدد من المخرجين والفيلم
1: صحيح
2: كتير. ده بالاضافه برضو ان في
1: اسكندريه برضو بيعاني بالمناسبه.
2: ايوه بس في نفس شويه عنده ان هو مؤسسه تبع لحاجه يعني ده ما احنا ما عندناش ما عنديش عماره والله ولا عندي بتاع اللي حلتي واللي فوق اللي حلتي واللي استلفته اتحط. بس في نماذج بتتبني وبتتعمل وده معناه ان والقاهره في حاجات مهمه
1: طبعا
2: طلعت بشكل مستقل
1: طبعا
2: طلع بشكل مستقل لشركات انتاج مدارس السينمات حاجات مهمه جدا. والنهارده بدات حاجات في الصعيد وبدات في كل حته. المعيار مش انت موقعك الجغرافي فين، ايه اللي انت بتقدمه للجمهور والكواليتي وصلاحيه المساحات. صلاحيه المساحات من حيث اعدادها وسلامتها والفكر اللي بتدار بيه وهي هدفها ايه. هدفها تبقى بيزنس ولا هدفها تبقى شحات وبتتسول وان انا عشان ابقى اندر جراوند اجيب لك بتاع خشب تقعد عليه ومش عارف ايه، او في منور تبقى بتتفرج وفي حته غير سالمه وغير امنه ولو حصلت كارثه ما هتبقى كارثه للجمهور. اشمعنى يعني لما حصلت كارثه بني سويف ولا دي علشان حاجه حكوميه في مساكنه؟ لا، ما برضو المساحات والتشديد على ده، المساحات المستقله لازم يكون لها معايير في الجوده والامان والسلامه. مش نسقف وخلاص هنعمل اوضه في عماره مهلوكه او في مكان في بدروم. وللاسف في تمويلات لمشاريع من دي وممكن تؤدي الكوارث، او على الاقل عدم احترام ادميه.
1: طب انا عندي مشروع متكامل اهو، لازم لازم لازم لازم لازم لازم، شوف كم لازم، كل الاطراف سواء اذا كانت ممثله في وزاره الثقافه او ممثله في جهات مستقله او ممثله في رجال اعمال مهتمين بالسينما والثقافه في مصر، وانا ادعي ان في كتير، لازم ندعم المشروع ده علشان انا مؤمن بحاله العدوى. سينيفيل النهارده كبر ورعرع، هيبقى في عندي حد تاني وحد تالت وحد عاشر.
2: ما هو الكارثه بقى المهمه لو سينيفيل ده فكرته واتقضى عليه مفيش اجيال ثانيه هيغامر ولا يحط
1: كل سنه واحنا طيبين،
2: وانا اول واحد اقول للناس
1: ما تعملوش كده تاني،
2: ما تعملش كده تاني.
1: طبعا،
2: علشان خلي بالك هيتم اجهاضك. واقول للناس واقولها له، لان ده حق ان انت ما تدخلش حد في نفس الدوامه. هو معلش لما مشروع بيفشل مش ده،
1: لما مشروع كمل جمله كمل الجمله
2: لما مشروع بيفشل مش هو دوت، او تجربه بتفشل مش الناس ما بتسلكش نفس الطريقه.
1: ما دي العدوى برضو.
2: ايوه،
1: وهنا في عدوى بالسلب وعدوى بالايجاب. وانا محتاج قوي قوي قوي قوي في مصر لمشروعات وبناء فكر كبير. ليه؟ لانه انا طول الوقت، انا من الناس اللي مقتنع ان انا مهدد طول الوقت بالتطرف. انا لا بحب التطرف على اقصى اليمين ولا التطرف على اقصى اليسار. التطرف بالنسبه لي انا كيوسف ده كارثه.
2: طب،
1: واي بني ادم سوي التطرف بالنسبه له كارثه. طب ده يحصل ازاي؟ يحصل بالمشروعات الفكريه الكبيره. المشروعات الفكريه الكبيره تولد عملاقه ولا بتولد باكتر من نواه؟ لا، باكتر من نواه. انا عندي نواه للسينما اهو، اشتغل على ده. ممكن يبقى في نواه تانية او نوايات اخرى متعلقه بالنشر والطبعه، وفي نوايات اخرى متعلقه لازم نشتغل على الحاجات دي. انا مش عارف اقول لك ايه وجيه، هو بس الوقت ضيق فعلا مش هزار.
2: ربنا يخليك،
1: نورتني وشرفتني، مش عارف اقول لك ايه. طخخ مشوار من اسكندريه لحد
2: هنا. وبشكرك جدا، وبشكرك ان انت اتحت لي المساحه دي ان انا اتكلم مع جمهور ومع الناس بشكل صريح. وزي ما قلت لك، لو توفر شيء سلب او بالايجاب، احنا هنقول للجمهور خطواتنا الجايه. ايه خطوتنا الجايه؟ ان احنا هنتوجه للمؤسسات. احنا دلوقتي معانا جمعية عمومية كبيرة اسمها السينمائيين والمؤسسات السينمائية، والجمهور اللي هو واقف ودافع عننا وقال آراءه على السوشيال ميديا وفي كل حتة.
1: صح.
2: فإحنا هنتوجه للمؤسسات دي نقول لهم إحنا بنعمل واحد، مع إنهم عارفين يعني إحنا بنعمل إيه، وأغلبيتهم جم زارونا. إحنا بنعمل واحد اتنين تلاتة يا جماعة، وعندنا مشكلة كده. تمام. ومفيش حاجة هتدفن إن بوكس. اللي يساعدنا في مشروع، وزي ما قلت لك مشروع ذو بادجت واضح اهداف واضحه، نتائج ومخرجات واضحه. تمام. طلعي سيدنا المشروع، هنقول للجمهور خلاص مفيش صمت، واللي مش هيساعدنا برضه هنقول للجمهور حقك. بس
1: للاسف خلصت الحلقه، واتمنى ان انا ما كنتش اقول الجمله التاليه: للاسف لحد دلوقتي لا حياه لمن تنادي، او على فتح الاسري لا حماه لمن تنادي. فانا اتمنى انه احنا هنا مش بنقول مناداه ولا مناشده ولا كل الكلام ده، اتمنى ان احنا كلنا يبقى في عندنا قدر من استيعاب انه مشروع ده زي ده بالغ الاهميه، مش لصناعه ومش بس لاهل اسكندريه، احنا بنتكلم على نواة حقيقيه ان انا ارجع اسكندريه لبهائها الاول. تعرف اللي مستاء مثلا من العشوائيه اللي ممكن تكون طغت على جوانب كتير من اسكندريه، مشروع زي ده يقضي لك على ده. اللي يشوف الجمال يكره القبح، اما من اعتاد على القبح لا يستطيع ان يقدر الجمال. فاللي هيشوف الجمال هيعمل ايه؟ هيغير، ولن يسمح بأنه يبقى فيه قبح موجود. ده جزء من الحاجات اللي موجودة في السينما، ده اللي جزء من الحاجات اللي موجودة في سيني فيلم. زي ما كان بيتكلم وجيه، انت داخل مكان جميل وحلو وآمن ومريح ومجاني وغير هادف للربح، تشتغل عليه بقى للأسف.
2: وكان في نقطة قول ساعة تأسيس سيني فيل ودوت اللي اتقال للجمهور واللي اتقال منه، قلت لهم ده نجاحه بعد سنة بعد اتنين ناخد مشروعات، هنعمل واحد تاني، واحد في الصعيد
1: صح،
2: وواحد في البحيرة، وواحد هنا، وواحد في كذا مكان، وناس تانية تعمل مش أنا بس.
1: يا ريت العدوى تنتشر. خلصت الحلقة لحد كده يا سيادة. لو كلنا العمر نتقابل إن شاء الله إن شاء الله الأسبوع الجاي في نفس الميعاد الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة الساحرة. سلامات.

0: شاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه ثواني يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: الساعة دلوقتي 5. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن القضاء على عنصرين من وحدة الهندسة التابعة لحركة حماس في غارة جوية على مدينة غزة.
3: رئيس الوزراء يتفقد مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة العالمين مطروح.
2: رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سبل تعزيز التعاون لزيادة جاذبية القطاع المالي غير المصرفي.
3: وزير التموين يترأس غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرات خفض أسعار السلع.
2: وزارة الإسكان تواصل طرح فرص استثمارية متنوعة عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بهيئة المجتمعات العمرانية.
3: وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة بثلاث محافظات.
2: اختيار وزير العمل رئيسا لفريق الحكومات بمؤتمر العمل العرب بالإجماع.
3: وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يتفقدان الأنشطة والخدمات الزراعية بأبو المطامير.
2: محافظ البنك المركزي يؤكد أن الاستثمار في الكوادر الشابة ركيزة أساسية لبناء مستقبل القطاع المصرفي والمالي في مصر.
3: وزير التربية والتعليم يتفقد عددا من مدارس محافظة الغربية ويتابع جاهزية المدارس وانتظام الطلاب.
2: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار الأجواء الصيفية المستقرة غدا والعظمى في القاهرة 35 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مساء الخير على كل مستمعين نجومة فهم كلام في الزحمة من الحد للتلات. يا رجل جندي مروان قدري معاكوا على نجومة فهم ونجومة فهم تي في. ازيك يا رب؟
1: ازيك مروان؟
0: عاملة ايه؟
1: ايه السعادة والبهجة وال
0: أنا طول عمري شخص سعيد.
1: أنا طول عمري شخص سعيد.
0: أنا طول
1: عمري على غير العادة. أنت كويس؟
0: أنا الحمد لله. أنت عاملة ايه؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله.
1: مساء الفل على كل مستمعينا. أسبوع جديد، يوم جديد، حلقة جديدة، يوم الحد، ما حدش يكلم حد. هوبا رجعنا نبتدي الأسبوع معاكم. إن شاء الله يكون أسبوع لطيف. النهارده 13 سبتمبر، يا رب تكونوا كويسين وتكونوا قضيتوا ويك اند حلو. نبتدي كده في السريع مروان بالدرجات
0: الحراره.
1: الجو حر، ده اللي انا اقدر اقوله دلوقتي. هقول لك بقى 35 دلوقتي، النهارده بالليل 21، هواء 13 كيلو في الساعه، رطوبه 26%. الجو هيفضل كده على اخر الاسبوع، هيبتدي يتحسن شويه او درجه الحراره هتنزل يعني سنه بسيطه. بس كده مجهز لنا ايه بقى؟
0: انت
1: مجهز حاجه بقى النهارده؟
0: لا النهارده عندنا ضيفين مهمين جدا. أيوة. جدا، هيبقوا معانا خلال دقايق ان شاء الله.
1: على طول اصلا. طيب هتقول ولا اقول؟
0: يلا. الضيف اللي منورنا النهارده، اول ضيف هيبقى معانا، او هما الاثنين طبعا هيبقوا موجودين معانا في نفس الوقت، الاستاذ امين سراج العضو المنتدب لشركه هايد بارك العقاريه للتطوير، والاستاذ احمد عبيد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه ار ام سي.
1: ايوه، في كلام كتير ودردشه كتير على حاجات لطيفه جدا.
0: فجأة حلوه يعني.
1: وهيكونوا معانا في الاستوديو في خلال دقائق. فلكل مستمعينا اللي بيتابعونا، تقدروا تتابعوا حلقه النهارده، عايزين تبعتوا لنا 015-5955-1006 facebook.com/nogoomfm، رقم موبايل مروان 01. اقول الباقي
0: خف الدم يا را 02. يعني مش معقول،
1: مش معقول. الازاستك حلاوتك. قول اللي عندك.
0: مش معقول همشيها. مش معقول بس.
1: طيب هنطلع اول فاصل وهنرجع مع ضيوفنا على طول. ابعتوا لنا لو حابين، لو في اي ابديتس خليكم معانا دقايق ونرجع على طول.

0: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
1: طالع من البيض اجمد كتكوت، كوت كوت متغذي مكلبز مش سفروت، روت روت معمول له بضيته وعالمظبوط، بوت بوت تمر اجمد فرخه في الوجود،

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.

0: رجعنا لكم سريعا، وزي ما كنا ابتدينا الحلقه من دقايق وكنا بنقول معانا ضيوفنا ومنورنا ومشرفينا النهارده، لان في حاجه مهمه هنتكلم فيها وهي ليها علاقه بكذا حاجه. بس خليني ابتدي اقول انه الفن مش مجرد وسيله للترفيه، ده جزء اساسي من حياتنا. ومن هنا انطلقت مبادره وكنا اتكلمنا عليها مروان قبل كده مع ضيفنا، وهي الفن للجميع، وده بالتعاون ما بين شركه هايد بارك العقاريه للتطوير وشركه RMC، وده باستضافه الجامعه الامريكيه في المكان التاريخي في مقرها التاريخي اللي موجود في ميدان التحرير. فالنهارده احنا هنتكلم اكتر مع ضيوفنا عن الموضوع ده، وطبعا زي ما مروان قال في اللينك اللي فات ان منورنا في الاستوديو الاستاذ امين سراج العضو المنتدب لشركه هايد بارك العقاريه للتطوير، والاستاذ احمد عبيد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه RMC. مساء الفل عليكم
1: استاذ امين. احمد مساء الفل، منورنا
0: النهارده.
1: اخباركم ايه؟ كله تمام، احنا سعداء ان انتم معانا. وهبتدي مع استاذ امين على طول، لانه حته مختلفه ان احنا نشوف مطور كبير باسم هايد بارك داخل في حته ليها علاقه بفن راقي. دايما بنشوف المطورين سبونسر لحفله مش عارف ايه، لكن ان تدخل في شراكه، وانا بقول ده مش عشان احمد عبيد قاعد بس، RMC شركه تقيله في الايفنتس الشيك اللي ليها علاقه بالفن
0: جدا
1: بمستوى عالي. الشراكه جت ازاي؟ الفكره جت ازاي؟
2: بص، احنا بقالنا اكتر من 3 سنين او اكتر شويه مركزين جدا في المجال ده. عملنا حاجات كتير قوي على فكره، دي مش اول مره نعمل موضوع الفن. احنا عملنا مع دكتور مدحت العدل ام كلثوم باعتبار اللي هي عدى عليها 50 سنه، ونجحت نجاح بجد والله كان رائع، لدرجه اللي احنا كنا مخططين اللي تعمل لها 16 مره يعني البرفورمانس العرض. وصلنا لحوالي 29 وطلعنا المحافظات كمان. والحلو اللي في الموضوع لأم كلثوم دي، احنا عارفينها كجيلنا وجيل اللي قبلينا، لكن دايما بنتهم الشباب اللي هم مش مهتمين قوي بالقديم. يعني لما تتفرج على كم الاودينس اللي جه، الشباب اللي في العشرينات والثلاثينات لا يعني الناس على فكرة عايزة، وعايزة حاجة حلوة. لما بتلاقي حاجة حلوة فعلا بتتعمل بتيجي من كل الطوائف المجتمع، يعني يعني مش بطائفة معينة او بسن
1: او مرحلة سنية معينة.
2: فدي شجعتنا اكتر. وكنا قبليها كمان دخلنا عملنا دليدا، كان برضو ذكرى يعني دليدا، فبرضو نجحت الحمد لله نجاح كويس جدا. فما لقيناش
1: احسن في احمد عبيد
2: لان هو، وده حقيقي والله ما مجامله ليه، بس هو RMC is the best يعني في المجال ده. وبيعرف يعمل الحاجه اللي هي اللي فيها شياكه وفيها كمان اصاله. يعني احنا الغرض الموضوع مش ان انا اعمل حفله وجمهور وتسقيف، لا، الغرض برضو اوصل رساله، ورساله تبقى شيك لمصر. قوة مصر بقى لها طول عمرنا في القوة الناعمة. دايما احنا بنتكلم على الفن ده كسينما وكمسرح وكأغاني، يعني لما تيجي تتفرج على مدار السنين بتاعتنا كلها هتلاقي ممثليننا مغنيننا هم دول القوة الناعمة بتاعتنا الحقيقية.
1: صحيح.
2: فللأسف مؤخرا مش هو ده الظاهر قوي يعني. فاحنا كنا شايفين لينا دور صغير نحاول نبرز الموضوع ده، عملناه مع عبيد والحمد لله نجح نجاح بجد يعني مشرف جدا. وان شاء الله دي مش يعني مش اخر المطاف، احنا لسه عندنا حاجات كنا لسه بنتكلم بره فيها يعني. ونكست يير برضو داخلين، هيبقى برضو ذكرى عبد الحليم حافظ، هنعمل القصه دي. انا ماركتنج تيم قال لي ما اقولش الموضوع ده، بس انا قلت
1: قول قول قول
0: براحتك، ما حدش
2: يعني زي ما نجح
1: محدش سمعنا
2: لا يعني زي ما عملنا موضوع ام كلثوم هنعمل ان شاء الله. هي الفكره كلها بتبقى بيحكي لك القصه كلها. يعني ام كلثوم كانت من ساعه ما هي كانت صغيره وطلعت، وتاريخها كله كان يعني متصور كمسرحيه غنائيه. عبد الحليم دسيم برضو ودليدا كانت كده. وكل اللي احنا بنعمله النهاردة التنوع، كمان حلاوة الموضوع ايه، اللي هو مش كله يعني، في حد بيغني، حد بيعمل كوميدي، حد بيعمل رأس معين، حد فن يعني، هي اتس ميكس كده جميل. الحلو الحقيقي اللي في الموضوع يعني اللي هو فعلا الفن للجميع، اللي هو ذوقك انت عايز ايه هتلاقي منه حاجة. وبتلاقي فيها إقبال فالناس برضو عايزة وعايزة حاجة كويسة. فاحنا بنؤمن يعني في الشركة هايد بارك اللي احنا ممكن نساهم بحتة صغيرة يعني.
0: ما هي كانت غريبة شوية انه دايما الواحد لما بيتكلم عن شركة عقارية مش هيجي في باله خالص انه هو يربط الفن مع شركة تطوير عقاري. فهي ده جزء من فلسفة الشركة. هل شفته فعلا لما شاركته قبل كده انه ده بيشكل حياة الناس، ليه تأثير على حياة الناس؟
2: بص اقول لك على حاجة. مصر احنا عشنا حياتنا كلها عايشين في عمارات في الشارع، بننزل كل حاجة حوالينا. باي تايم الموضوع اختلف شوية، فبقت كومباوندز مغلقة بأسوار، بي بي بي. كل واحد بيعمل حاجته اللي جوه يعني. احنا بنحاول عندنا نعمل يعني بنقرب، مش 100% طبعا، بس يعني بنقرب اللي احنا نعمل حاجات سواء في المسارح او سواء عندنا، وبنستضيف فعاليات كتيرة جدا، حاجات فني تشكيلي، في اولاد صغيرين بيعملوا مثلا حاجات بعنب بماتيريالز معينة، بحس الناس تحس بس اللي انا بنزل من بيتي بشوف حاجة مختلفة يعني. يعني جزء من نسيج المجتمع. وبعدين هو التطوير العقاري ده هو يعني العيشة الحلوة الحقيقية فعلا، مش انا بس معايا بيت
1: شكله حلو ولا حواليه مين، لا
2: هي
1: التجربة كاملة.
2: التجربة كاملة يعني. انا يا فرحتي اللي انا قاعد بحاجة ومغلق ومش شايف اللي حواليا. وفعلا الناس، احنا كشعب عشري يعني. احنا كشعب مش بتوع اللي احنا عايزين ننغلق على نفسنا، احنا بنحب نبقى مع بعض. فهو ده كان جاي من الحتة دي. زائد التطوير العقاري بارت منه اللي انت تعمل حاجة حلوة. فبارت اوف الحلاوة دي مش لازم يبقى في الطوب والخرسانة بس. الفن مفيش احلى منه.
1: احمد عبيد اصله دايما انت بتنقي حاجات صعبة يا احمد.
0: أيوة.
1: بتنقي حاجات يعني عرفت تقنعهم ازاي، وانتوا عرفتوا تقنعوه ازاي ان انتوا تبقوا يعني الشراكة اول قاعدة عدتوها مع بعض.
2: اقول لك على حاجة والله، وده بجد فعلا يعني. هو جاء عرض علينا الفكرة دي، أن يعني الموضوع كله انتهى واتفقنا يمكن في أقل من ساعة يعني. احنا حتى التطويلة الساعة دي ما كانش عشان الاتفاق نفسه، على قد ما اللوجيستكس بقى يعني. يعني هنعملها فين، هنعمل ايه. فاختيار المكان نفسه وسط البلد اللي انت تروح للجامعة الأمريكية اللي هي بتاعت وسط البلد ده، كمان كان بجد حاجة حلوة للي ساكن في شرق وغرب القاهرة. وفكرة وسط البلد نفسها بتاعتنا، وبالذات اللي الدولة حاليا دلوقتي بتسعى لإحياء وسط البلد والمباني والحاجات دي كلها، فاللي انت تبقى بارت من الموضوع ده كان حلو قوي. كل بقى الليستة اللي هو كان بيتكلم عليها ساعتها طبعا كانت unresistible يعني.
1: أوكي.
0: طب وهي يعني من وجهة نظر حضرتك ايه هي معايير النجاح انه بالنسبة لهايد بارك؟ هل هو مثلا عدد الحضور، هل التنوع الجمهور، استمرارية الفعاليات؟ يعني لما جيتوا تحسبوها بصيتوا عليها ازاي؟
2: بصي اقول لك على حاجة، هي يعني وانا بعني اللي انا بقوله فعلا والله. الموضوع ملوش علاقة بهايد بارك المطور العقاري، على قد ما هو هايد بارك ده مطور عقاري مصري وطني فنفسه يعمل حاجة للبلد يعني. فاحنا ابتديناها على ثلاث محاور. ابتديناها على محور الفن، وابتدينا على محور الاشكال الجماليه القديمه اللي هي زي عارف حديقه الرمانوه، حديقه الاسماك، فبنحاول نطور في حاجات مش في دول يعني، في حاجات تانية زيهم يعني. وفي التعليم اللي احنا بنسبونسر ناس من المتفوقين دراسيا في كل الكاتيجوريز على فكره يعني، مش بس التعليم العادي لا، والتعليم الفني احنا رصدنا ميزانيه معينه. السنه دي مثلا في ناس داخلة من الأوائل بتوع الثانوية العامة، إحنا هنبقى بنسبونسر ليهم لجامعات كبيرة جدا.
0: لطيفة
2: قوي. 100% ومش عايزين منه حاجة، إحنا عايزينه يطلع بني آدم كويس مفيد للمجتمع. فالفكرة بتاعت الفن، الفكرة بتاعت الحاجات دي كلها، أنت عندك جيل للأسف صغير طالع خواجة شوية يعني. يعني المدارس الانترناشونال والسفريات فأنت عايزة تجيبيه برضه وتقولي له دي بلدك ودي حضرتك ودي مكانك. فإحنا كنا مؤمنين بالحته دي، او انا اتليست كنت حابب الفكره دي، فربطت دي بدي. ملهاش علاقه بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالعقار كعقار، طبعا ليها علاقه طبعا، وبتعمل لها دعايه كويسه جدا وكل حاجه، لكن مش ده الهدف الاساسي منها يعني.
0: اوكي. طب وعبيد، انت فكره انه التعاون ما بين RMC وهايد بارك بقى؟
3: بصي، هو زي ما بقول لك، هو لما جينا قعدنا وشرحنا الفكره احنا عملناها مع بعض، وقلنا ان الستيب الاولانيه اول سنه هنبتدي نطلع بعدد معين من الحفلات. الاقبال بجد يعني هو ما شاء الله يعني، احنا الجمعة الجاية الحفلة خلصت واللي بعدها في اقبال من التنوع كبير جدا. احنا متفقين ان احنا عايزين نوصل جميع انواع الفنون لجميع الفئات، تمام، في مكان زي دوت. فالبلاننج من الاول ماشي مظبوط جدا. الحفلات نفسها انا نفسي بجد كنتوا تيجوا او نفسي مره عايزينكم تيجوا تتفرجوا وتشوفوا رد فعل الناس. رد فعل الناس يا جماعه يعني حاجه تفرح, حاجه تفرح.
2: لا والسن والسن يعني عشان نوضح بس اللي فيه حاجات, انا اسف للانترابشن بس في حاجات بجد تحس اللي هي بتاعت ناس سنها كبير, نلاقي في ناس صغيره قاعده بتتفرج ومتفاعله جدا
1: ومتفاعله جدا
3: ويعني وكل والحاجات كلها ليها دعوه بالفن المصري وفي فولكلور مصري وفي طرب وفي اوركسترا كمان شهرين في حاجه اوركسترا, فبننوع في جميع المواضيع والاشكال اللي بنقدمها, في فرق رقص بتيجي من بره. فاحنا بقولك هو تنويع, ودي مش قوي يعني هي دي الخطوه الاولى. احنا السنه الجايه ان شاء الله لسه هنقعد مع الشركه وهنقعد نتكلم ازاي نطور الموضوع ده, لان عامل حاله هو الفن الجميل ده عامل حاله, وتقريبا هو يعني مش يعني انا عايز ممكن اقول ان ده البروجرام الوحيد السنوي اللي بقى موجود في القاهره بعيدا عن اي حاجه ليها دعوه بالدوله. ده البروجرام الوحيد السنوي اللي بيقدم فنون بجميع اشكالها. فلا انا التعاون معاهم اولا هو تعاون مريح جدا, وان انا يبقى عندي شركه
1: كنت هسالك
3: سبورتنج
1: التفاهم والمرونة
3: الحتة دي صعبة قوي ان حد يفهمها, لان انت

0: فترة بالكلام ده كله. في بلاد قايمة على الكالندر دي وبلاد حوالينا وبلاد بره نتمنى مستقبليا مع وزارة الثقافة ومع وزارة السياحة ان الموضوع ده يكبر ومش لازم نبقى احنا بس يعني احنا واخرين يعني فيبقى في مصر عندها كالندر كده سياحية على مدار السنة ايفنتات في الساحل في الصيف وفي أسوان والأقصر في الشتاء وعندنا هنا وفي المتحف وفي الهرم يعني مش لازم في مكان واحد ولا مطور واحد يعني بس ده جزء مهم جدا والله وهيفيد البلد جامد جدا سياحيا وهيفيدها ثقافيا وهيفيد الناس تيجي من بلاد كتير قوي تتفرج علينا وتشوف حاجات في بجد لغاية النهاردة ناس ما جاتش مصر من الدول الأوروبية مثلا ممكن يبقى هو متصور شيء لما بيجي بيلاقي شيء تاني خالص فده بارت من الموضوع اللي هو يجي ويتفرج ويعمل لما تتفرج على كم الدول اللي حوالينا اللي عاملة الإيفنت كالندر بتاعها ده جبار يعني احنا بتاني نعمل القصة دي مع بعض الدولة بتاعنا مثلا في العالمين في الصيف بنعمل
1: المبادرات أو الحفلات
2: أظن احنا ماشيين في الاتجاه ده
0: بالظبط أنا اللي نفسي فيه بقى مع الوزارات المعنية يعني اللي يبقى فيه كالندر ال 12 شهر اللي هو إيفر بقى يعني احنا في واحدة وفي مطور تاني في واحدة وفي مثلا
1: مصنع تاني كذا مسك كذا
0: فيبقى الموضوع مربوط ويتربط بشركات السياحة فيما بعد ذلك فيبقى هو ممكن يبقى الراجل اللي جاي هيتفرج على المتحف الصبح وبعد الظهر بيحضر حفلة مثلا عند الهرم أو بعديها بيوم في على النيل في الحتة الفلانية دي بجد أنا ده حلمي يعني إن شاء الله
2: وأظن إن شاء الله هيتحقق لأن أنا شايفة أنه الاتجاه كله رايح في الحتة زي وابتدينا نشوف ده أكتر حتى من على السوشيال ميديا من الأجانب اللي بقوا يجوا مصر يحضروا حاجات
1: حفلات من النوع ده
2: يعملوا حاجات كتيرة
0: على فكرة احنا من زمان قوي قوي يعني يعني أم كلثوم دي حفلتها مثلا كان الناس بتستناها من
2: كل
1: أول خميس تقريبا من
0: كل شهر ويجوا ناس من الدول العربية تحضر ويجي ويجي ويجي فاحنا كده احنا قوتنا في القوة الناعمة دي لازم نرجع فيها بقوة
1: نستغلها صحيح
2: طيب احنا كان نفسنا طبعا نتكلم مع حضرتك اكتر بس احنا عارفين ان الوقت ضيق بس النهارده فهنعديها المره دي بس في مره جايه
1: بس حضرتك معانا فهتنورنا ان شاء الله قريب
0: لا والله باذن الله بس انا احب اقول لكم يعني اولا طبعا الف شكر على الاستضافه بس انا دايما معاكم على الطريق لان انا ساكن في 6 اكتوبر وبشتغل في التجمع فانا دايما دايما ببقى معاكم في الراديو
1: ده شيء يسعدنا ده شيء يسعدنا
0: بس انت بتقر شويه على يارا فبنروح عليها شويه
1: والله بس عشان
2: يعني بقوله مش عارفه اعمل ايه انا خلاص
1: انت كنت حاجه قلت لي في مشاكل في مواقع لو محتاجين يارا تروح في الصبه في حاجه يارا موجوده يعني
0: انا متشكر جدا
1: مع كل حاجه
0: انا متشكر جدا جدا
1: على وجودك معانا
0: الف شكر
2: الله يخليك احنا لسه هنكمل هنكمل معانا بس طبعا مره تانية عايزين نشكر الاستاذ امين سراج العضو المنتدب لشركه هايد بارك العقاريه للتطوير ومنورنا كمان في الاستوديو النهارده احمد عبيد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه ار ام سي هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا خليكم معانا نجوم
3: كل حاج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة المجد للسياحة 40 سنة في خدمة الحجاج في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز حج بري بأسطول باصات حديثة حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط المجد للسياحة تفاصيل هتفضل فاكرها للحجز اتصل على 15288 رخصة رقم 635 رقم التسجيل الضريبي 606-211-659
4: لما تكون القمة هي هدفك كل خطوة في طريقك بتفرق عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم إطارات لينجلونج بيثق فيها العالم وموجودة في أكتر من 180 دولة ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم ريال مدريد إطارات لينجلونج اختيار الأبطال الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد رقم التسجيل الضريبي 331-212-633
5: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية ولما قررت انك تتجوز لما دفعت مصاريف المدارس ولما اتزنقت في قسط متأخر الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الدهب شفت الدهب مهم ازاي؟ الدهب عمره ما خسر حد هو البطل الحقيقي وقت الأزمات سويس جولد الدهب السويسري في مصر لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587
6: يا صباح الفل عيش صباحا
7: صباح الخير
6: عيش

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: طيب رجعنا سريعا، وطبعا لو متابعينا في حلقة النهاردة معنا ضيوفنا، ودلوقتي معنا صديقنا العزيز المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة RMC أحمد عبيد، وكان من دقائق طبعا منورنا في الاستوديو، بنشكره مرة تانية. الأستاذ أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايت بارك العقارية للتطوير، وابتدينا يا عبيد كده نتكلم عن الشراكة اللي ما بينكم واللي بيحصل الفترة اللي جاية.
1: عندي سؤال ليك،
2: اتفضل.
1: حاجاتك صعبه ليه؟
2: معقده صح، متعلصه قوي،
1: حلوه قوي ومتعبه. انت ما بتروحش في الحاجات السهله، يعني مش بتعمل ايفنت عادي زي اللي بيتعمل، انت دايما بتروح في سكه مختلفه بشكل مختلف، فالستبس كلها صعبه. هتختار مين وهتشاركتك مع مين وهتشرح ايه وكل الحاجات؟
2: حتى العروض يا مروان اللي احنا بنعملها ما بتبقاش جاهزه، يعني اي حد اي عرض لاي فنان موجود ما بيبقاش جاهز. احنا أوكي. بنشتغل مع الفنان ان احنا يعني نتفق معاه ان احنا نعمل عروض مختلفه، ننتج اغاني بطريقه معينه، نعمل شوز بطريقه معينه. السهل في ناس كتير جدا بيعملوه موجود، ان انت
1: يعني انتوا في حاجات بتعملوا تيلر ميد، اعمل لي كذا وانا عايز الفقره دي كذا،
2: كل العروض الفنيه المسرح اي حاجه بنعملها بتبقى معموله مخصوص للعرض في الوقت اللي احنا بنعلن عنه، للجمهور اللي احنا بنقول له يجي يتفرج على العرض دوت. ما بنعملش حاجه اللي هي ثابته الجاهزه اللي انت متخيلها.
0: دايما يا مكان جديد ومختلف، يا اما
1: فكره مختلفه، ودايما الملفت هي الفكره
0: جديده داخله في الموضوع، صحيح. حاجات ما لهاش دعوه ببعض في بعض، فهو دي الحاجه الحلوه فعلا. طيب تحب بتقول ايه اكتر عن اللي بيحصل دلوقتي الميوزك؟ انا عجباني فكره ميوزك تو ماي ايرز الفن للجميع.
1: قعدت ساعه لسه هنفهمها بقى ان
0: مالهاش علاقه بالفن للجميع. انا بديله فرصته يا عبيد يقول اللي هو عايزه. لا
1: كارثه، بس يلا
0: لا
1: صعبوها عليا عشان اشرح الكلام ده.
0: بروجكت الفن للجميع او ميوزك تو ماي ايرز، كانت الفكرة ايه في دماغك من الاول ان انت عايز تعملها بالشكل ده؟
2: انا هشرح لك الموضوع. انت عارفة وسط البلد بقاله كذا سنة في اهتمام بيه جامد جدا، وفي في شركات ابتدت تشتغل فيه، وفي ابتدت الحياة ترجع له بطريقة تانية، والناس ابتدت تظبط وتطور المنطقة. في مبادرة تبع السيد عبد الفتاح سيسي، مبادرة رئاسية لإحياء القاهرة التراثية وإحياء وسط البلد. تمام. فاحنا شفنا كشركة ان لو هنبتدي نعمل حاجة زي كده والشركات بتركز، طيب فين العنصر اللي هو الأساسي في الموضوع اللي هو الانترتينمنت؟ المبادرة دي مش هتقوم، ووسط البلد مش هتقوم تاني بنفس القوة اللي احنا متخيلينها، غير لو في انترتينمنت محترمة يعني تعمل يعني تو كومبلمنت الشغل التاني والمجهودات التانية اللي معمولة. حاولنا ندور على اماكن، فما لقيناش احسن من القاعه اللي هي قاعه ايورت التاريخيه اللي جوه الجامعه الامريكيه في التحرير، ان احنا نعمل فيها العروض بتاعتنا. وفعلا عملنا شراكه مع الجامعه الامريكيه في التحرير ان احنا نعمل عروض سنويه، اتفقنا ان احنا نعمل بروجرام سنوي من جميع انواع الفنون والعروض المسرحيه والرقص والفولكلور، وفرق بنجيب فرق من بره على مدار السنه. تمام. بنعمل حالة كده مميزة، وسمينا البروجيكت كله اسمه الفن للجميع. دي كانت الفكرة. عشان تكملي الفكرة دي لازم تبتدي تشوفي ايه بقى الصعوبات، بقى تبتدي طبعا. غير الاتفاق مع الفنانين او العروض، لازم تشوفي التمويل هيجي منين. الفنون اللي احنا بنقدمها او العروض اللي احنا بنقدمها بقت مكلفة جدا جدا، ما ينفعش من غير راعي. وبرضو الرعاة مش سهلين ان انت تقنعي راعي بنوع الفن ده او بالفكرة دي،
1: وخصوصا لو مجاله بعيد عن المجال
2: بالزبط.
1: ده انت مش جايب شركة انتاج مثلا فني فداخل معهم في شراكة
2: بالظبط. فاخدنا شوية وقت ان احنا نتواصل مع كذا شركة، وشركة هايت بارك من الشركات اللي هي اقتنعت بالفكرة وشافت الفيجن بتاعتنا، وشافت ان ليها تأثير على المجتمع مهم جدا، فدخلت معنا. هي دي بداية الموضوع، وابتدينا ازاي بعد كده ابتدينا بقى ايه نبتدي نختار الفنانين ونتفق معاه ونبتدي نعمل ننتج العروض والدنيا. والحمد لله الفن للجميع النهاردة بقت علامة مميزة في مجال الانترتينمنت في وسط البلد.
0: طيب احنا طبعا هنتكلم اكتر عن
1: المبادرة وعن
0: الميوزيك هيحصل كمان الفترة اللي جاية واللي شفتوه حصل الفترة اللي فاتت. فطبعا لكل مستمعينا 015-595-1006 ده رقمنا لو عندكم أي أسئلة ياريت تبعتوها على طول. وهنطلع الفاصل السريع ده وهنرجع على طول نكمل كلامنا مع ضيفنا المؤسس ورئيس تنفيذي شركة RMC أحمد عبيد. فاصل ونرجع بعد النشرة.
3: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات KPM بتكسب نقط على أبليكيشن KPM Plus تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات KPM أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن KPM Plus دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن KPM Plus. اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
4: طالع من البيضة جمد كتكوت كوت كوت متغزم كالبز مش صفروت روت روت معمول لضيته وعالمظبوط بوت بوت تمرج مدفرخة في الوجود.

0: تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
3: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
5: نجوم اف ام تي في. تابعونا على x.com/nuhumafm.

0: الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: السادسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات النقل الجماعي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للتنمية ورفع جودة الحياة للمواطنين.
3: رئيس الوزراء يتفقد مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة العالمين مطروح.
2: رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سبل تعزيز التعاون لزيادة جاذبية القطاع المالي غير المصرفي.
3: وزير التموين يترأس غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع.
2: وزارة الإسكان تواصل طرح المزيد من المجتمعات العمرانية الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بهيئة المجتمعات العمرانية.
3: وزيرة التنمية المحلية تعلن الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة بثلاث محافظات.
3: اختيار وزير العمل رئيسا لفريق الحكومة بمؤتمر العمل العربي بالإجماع.
2: وزير الزراعة ومحافظ البحيرة تفقدان الأنشطة والخدمات الزراعية بأبو المطامير.
3: وزير التربية والتعليم يتفقد عددا من مدارس محافظة الغربية ويتابع جاهزية المدارس وانتظام الطلاب.
2: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار الأجواء الصيفية المستقرة غدا والعظمى على القاهرة 35 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مكملين معاكم، وطبعا لكل مستمعينا ولكل اللي بيتابعونا. النهارده منورنا ومشرفنا في الاستوديو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه ار ام سي احمد عبيد، وصديقنا العزيز وبنحب والله مجيتك معانا.
1: انا والله بحب جدا يعني لما اجي لكم بجد.
2: ده يعني الروح دي بتسهل علينا احنا كمان ان احنا نعرف منك معلومات من غير ما تبقى واخد بالك.
1: بين كل مره بتقعوني في الكلام.
2: بيننا وبين بعض.
0: الناس تعرفها. أيوة. أيوة. أيوة. على طول.
1: زي كل مره.
2: زي كل مره.
1: وانا كل مره بيضحك عليا كل مره.
2: طيب الحفله الجايه مين هتعمل
1: الفن للجميع؟
2: الفن للجميع. اول حاجه هتحصل هتبقى ايه؟
0: حفلتين للجميع اللي تقدر تقولهم.
1: لا في كذا حاجه غير الفن للجميع، احنا عاملين حفلتين كبار جدا برضو في المتحف المصري الكبير، ممكن نتكلم عليهم بعدين.
0: اوكي
1: ماشي. خلي بس الفن للجميع اللي هي في وسط البلد في الجامعة الأمريكية في التحرير. الأسبوع الجاي الجمعة الجاية دي على طول عندنا الفنانة الجميلة عايدة الأيوبي. وعايدة الأيوبي جاية بأوركسترا بشو جديد، أغاني كلها اللي كلنا حبيناها واللي كل الناس بتحبها، هتعملها بطريقة جديدة ومميزة. الفنانة عايدة الأيوبي من الفنانات اللي بجد لما بتطلع على المسرح ليها طلة كده مختلفة،
2: ليها حضور، ناس بتحبها،
1: ناس بتحبها جدا. وهي فنانة راقية جدا ورايقة، يعني راقية ورايقة. فالحفلة سولد اوت ما شاء الله، يعني شاء الله. يعني الله. نزل من يومين ثلاثة خلاص هي خلصت، فتقريبا كل اللي هيحضروا هيتبسطوا جدا جدا. الحفلة تقريبا هتبتدي 8:30 وبتخلص على 10 بالليل او 10 ونص بالليل، ما بتطولش، وبيبقى في بريك في النص.
2: اوكي.
1: وانا يعني ان شاء الله
2: حلوه المواعيد دي.
1: حلوه.
2: حلوه انه الناس هتلحق تروح.
1: طبعا
2: ما حدش هيتاخر يعني الدنيا.
1: لا بص، احنا الفن للجميع هي الدنيا كل حاجه بنحاول نظبطها على اسس مظبوطه. الناس تخش تلاقي كرسي محترم، تسمع مزيكا محترمه، توقيت بدايه الحفله بيبقى على الميعاد بالظبط، فهي المبادره كلها مظبوطه جدا. ما فيش بقى ان احنا تخلص 3 و4 الصبح والكلام ده. لا لا لا خالص.
2: المواعيد انتوا عاملين المبادره بتاعت الفن للجميع او ميوزك تو ماي ايرز، مختارين ايام معينه مثلا كل يوم جمعه كل يوم سبت، ولا
1: هي بص هي احنا ما فيش شهر بيعدي من غير ما يبقى في حفله او اتنين.
2: أوكي.
1: تمام. فيعني مثلا الشهر دوت مثلا احنا عندنا الحفله بتاعت الفنانه عايده الايوبي يوم الجمعه الجايه. الاسبوع اللي بعديه عندنا فرقه فولكلور الجامعه الامريكيه، خريج الجامعه الامريكيه اللي هي بينكي سليم، اللي هي لسه عامله اغنيه جديده بتاعت عمرو دياب لولا البنات، هي اللي عملت الكوريوغرافي بتاعه. فهتقدم عرض فولكلور مصري، كل الاغاني بقى اللي الناس بتحبها، حلاوه شمسنا والاقصر بلدنا مع الحاجات الجديده اللي هي عملتها. فده مثلا حفل مميز جدا. فده تاني حفله مثلا الشهر ده، الشهر الجاي فيه برضو حفلات تانية وهكذا.
0: اوكي طيب خلينا نطلع فاصل. معلش اللينك كان مزنوق شويه ده، بس عايزين بقى نتكلم عن الابكومينج ايفنتس او الايفنتس اللي جايه برضو اكتر. لمستمعينا اللي بيتابعونا ابعتوا لنا لو عندكم اي اسئله 015-595-5006. النهارده احمد عبيد منورنا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه ار ام سي. خليكم معانا.

0: عمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
3: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
4: الفنانة نسمة محجوب يوم الثلاث في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: يلا. لسه منورنا ومشرفنا صديقنا العزيز احمد عبيد المؤسس ورئيس التنفيذي لشركه ار ام سي، وبندردش معاه الحقيقه. هو الراجل الحقيقه يعني بيعترف على طول. مش بيحتاج مجهود مننا، بس احنا بنستمتع بيه دايما.
1: انتوا بترشوني بسندوتشين ثلاثه كده، انت عارف
0: يعني سجق كده.
2: لا بس كنا اللينك اللي فات اتكلمنا شويه اكتر عن المبادره وعن الايفنتس بتاعه الفن للجميع. خلينا بقى نروح للحاجات او الايفنتس الثانيه اللي بتجهز لها او هتحصل السنه دي بقى مع ار ام سي.
1: طيب السنه دي احنا عندنا، انت عارف ان احنا بنعمل بلاننج دايما لسنه لقدام. يعني انا دلوقتي السنه جايه كلها لحد اخر السنه احنا عارفين احنا هنعمل ايه. السنه دي فاضل حفلتين من الحفلات الكبيره اللي احنا بنعملها، وبتبقى طبعا اللي هي في الاماكن اللي هي المميزه واللي هي دعوه يعني بالمصر يعني. فعندنا يوم 29 اكتوبر دي الحفله السنويه بتاعه سوبرانو فاطمه سعيد، ودي هتبقى في المتحف المصري الكبير، ودي الحفله هتبقى يعني دي بتبقى الحفله المميزه بتاعت كل سنه يعني. ودي لا دي خلاص دي نزلت بيع تذاكر وتمام خلاص. فاطمه ليها جمهورها دلوقتي اللي بيجي لها من مصر وبيجي لها من بره مصر، من اوروبا ومن الخليج، فدي تمام. عندي واحده بقى تانية كبيره كونسبت جديد يوم 11 ديسمبر. ابتدينا نشتغل عليه بقى لنا فتره كبيره. الفكره هي The Greatest Hits Symphonic. عباره عن ايه؟ عباره عن احلى اغاني الافلام الانجليزي والميوزيكلز، بنعيد توزيعها عشان تبقى بالاوركسترا. وجايبين في الشو دوت المايسترو الكبير نادر عباسي، هو اللي هيقود الاوركسترا. ومعانا بقى ايه مفاجاتين. المفاجاه الاولى فنانه مصريه اسمها شيرين احمد، عايشة في أمريكا بتغني في برودواي، وهي اللي ظهرت في الافتتاح المتحف الكبير لو حد فاكر، كانت لابسة فستان وطلعت الطلعة الأولانية. فشيرين أحمد اشتركت في افتتاح المتحف المصري الكبير، هتيجي تغني لأن هي أصلا مغنية في برودواي في أمريكا، وهتبقى واحدة من الستارز الرئيسيين. الفنانة التانية هي جالا الحديدي، دي أول مصرية تؤدي دور كارمن في أوروبا، وهي حاليا عايشه يعني هي بتغني بره مصر. فهم الاثنين جايين ومعاهم القائد نادر عباسي، هيغنوا احلى افلام
0: حلوه دي
1: هوليوود واحلى الميوزيكلز بتاع برودواي.
0: حلوه دي.
1: فالشو ده بيتجهز بقى فتره، شو كبير جدا في المتحف المصري الكبير في فتره 11 ديسمبر، ده فتره الاجازات. فان شاء الله متخيلين سياح كتير جدا هيجوا من بره مصر
0: ان شاء الله. احنا كنا بندردش قبل الهوا، انت في حاجه السنه الجايه، واللطيف بقى اللي في الحاجه دي وهو حاجه الحقيقه اثرت انتباهنا، ان انت هتاخدها وتلف في كذا بلد، صح؟
1: صح.
0: طب قول بقى.
2: انت عارف احنا
1: بدردش ما بيني وما بينكم. لا لا لا كده الناس بتسمعنا دلوقتي.
0: ده حقيقي
1: عادي كده،
2: ده حقيقي لازم تقول
1: لبست يعني.
0: ايوه
2: ايوه على الهوا لايف، هي دي طريقتنا.
1: هاي بصوا، هي السنه الجايه هتبقى مرور 40 سنه على الفنانه داليدا. داليدا زي ما انتم عارفين فنانه مصريه طليانيه فرنساوية. اوكي، 40 سنه ده بيبقى حدث دايما، بيبقى فيه 10 سنين 20 اي فتره كده
0: بتعدي ديكيد
1: بيتعمل لها حدث احتفال. تمام. فاحنا تخيلنا ان السنه الجايه ويمكن ابتداء من السنه دي هيتعمل جميع انواع الحفلات والفنون والمعارض بتتكلم على داليدا 40 سنه، وداليدا وداليدا وداليدا. فاحنا قررنا ان احنا من بدري جدا عارفين اللي هيحصل في العالم وعارفين احنا ممكن نعمل ايه. فقررنا ان احنا نعمل اكبر عرض استعراضي في العالم يكرم داليدا الفنانة المصرية اللي فضلت تعشق بلدها لحد لما حد اخر يوم في حياتها. حتى لو هي عايشة برا، بالنسبة لها مصر كانت اهم حاجة. فقلنا ان احنا هنعمل انتاج مصري، والانتاج دوت هيبقى مختلف عن اي شو اتعمل في العالم. وانا بضمن لك الكلام ده، احنا جايبين يعني شركات محترفة هتشتغل على الشو ده، شو ما حصلش قبل كده، انتاج كبير جدا. واتفقنا ان احنا الشو ده مش هينفع انه يبقى بس في بلد واحدة. احنا قلنا ان ده عرض عالمي، بس هنعمل الورلد بريمير بتاعه في مصر. وحددنا اليوم وحجزنا اليوم، ده اللي مش هقدر اقوله دلوقتي. الشو ده هيبتدي في مصر وهيلف العالم، هنطلع بيه فرنسا، هنطلع بيه روما، هنطلع بيه أمريكا، هنطلع بيه كذا بلد. اوريدي ابتدى الناس تتكلم معانا على الشغل.
0: شغل مرعب يا أحمد.
1: شغل
0: لوجيستكس كتيرة.
1: شغل يليق بالفن المصري. وكمان هي فنانة مصرية في الأصل.
0: طبعا.
1: وكله عارف داليدا غنت إيه.
0: صحيح.
1: دليدا دي تاريخ غنت ب 11 لغه. انت متخيل يعني فنانه بتغني ب 11 لغه وطبعا محبوبه جدا بالنسبه للمصريين, وفي اوروبا هي عامله ارقام قياسيه. فشو ده هيبقى ان شاء الله حاجه مميزه وحاجه تشرف ان في انتاج مصري بالمنظر ده.
2: طيب انا هجهز الفيزا بتاعتي الشنجن, هجهزه عشان انا معاكم في اللفه دي.
1: مش عايزه تروحي بتاعت مصر ولا ممكن اجيب لك مصر؟ عايزه اطلع معانا هناك,
2: هكمل معاكم بقى السنه الجايه.
0: لا اشتري مني ما تاخدهاش في حته, اشتري مني بتاعت مشاكل انا عارف ما تاخدهاش في حته.
2: لا بالتوفيق ان شاء الله. كده كده انا ومروان متاكدين انه الايفنتس اللي انت بتعملها هتبقى على شكل
0: على مستوى عالي,
2: ده مستوى عالي جدا يليق باسم الشركه الكبير وبمصر برضو, وحتى بره مصر اكيد هتعملوا شغل خطير يعني.
0: ان شاء الله. انت نورتنا وشرفتنا ابو حميد. احنا وقتنا للاسف انتهى سريعا معاك, بس ارجوك انت متدبس معانا بقى ايه قبل الحاجات دي, مش محتاج اقول لك يعني.
1: ماشي.
0: بيننا وبين بعض من غير ما حد يسمعنا
1: خالص. زي كل مره
0: زي كل مره
1: زي كل مره
0: بالظبط كده.
1: ميرسي جدا بجد ليك,
2: نورتنا وشرفتنا يا بيه.
1: شكرا. ميرسي جدا.
2: النهارده نورنا في الاستوديو صديقنا العزيز احمد عبيد, المؤسس ورئيس التنفيذي لشركه ار ام سي. هنطلع فاصل ونرجع لكم انا ومروان, خليكم معانا. صار لي زمان ما خجلتش من

0: قد تتبسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: الشاي يا نجم،
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هاتلي مزياتك، البدلة قعدت زي صدعتني. يلا يا رجالة، اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجالة، النزاع على ايه؟ ده الضرايب مادة فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنت اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكلة؟
4: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
4: أيوة، يعني أعمل إيه بقى؟
2: يعني تصور، تبعت، تدفع، تاخد المخالصة. في أسهل من كده؟
5: مصلحة الضرايب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر، لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
7: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير إيجيبت. 308-768-628.
8: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.
9: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم في آم، النجوم في آم تي في، نايل في آم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم في آم على نجوم في آم تي في على تردد 11900 رأس.
10: تابعونا على youtube.com

0: بصي يا رب ناس كتير بعت انت هتمشي امتى فقولي لهم الحقيقة.
1: انا همشي كمان 5-6 دقايق.
0: لا لا لا هتمشي امتى للابد يعني؟
1: الله اعلم.
0: السعادة اللي انت فيها دي، السعادة اللي انت فيها دي.
1: انا هقول
0: كيف كان ويك اندك؟
1: لا لطيف قوي صراحة.
0: عملتي ايه؟ احكي لنا. الناس كلها بعتت تسأل يارا عملت ايه، يارا عملت ايه.
1: لا ما عملتش حاجة.
0: قابلتي مين؟
1: واو
0: ومين
1: يعني
0: ومين؟
1: يا ويا ويا.
0: لا
1: ما عملتش اي حاجة، كان ويك اند لطيف كده مع الاصدقاء.
0: مع الاصدقاء مين يا ترى؟ عرفينا باصدقائك.
1: انت بتضيع وقت على حاجه ولا بتعمل ايه؟
0: لا لا لا حابين نتعرف عليكي بشكل اكتر. يعني
1: عايزين نعرف يارا الانسانه مش يارا المذيعه. احكي لنا عن حياتك.
0: مذيعه انت كبرتي من نفسك.
1: يارا الاعلاميه. بص يا مروان انا موجوده في الاستوديو علشان اكمل رسالتي الاعلاميه لكل مستمعينا ومشاهدينا.
0: احنا بنحب نقول لك خدي رسالتك معاكي وخدي الباب في ايدك. رسالتك الاعلاميه يعني هنخليها ان شاء الله في وقت تاني.
1: اوكي حد بعت لنا حاجه قبل ما نختم عشان انا
0: مشوا يارا
1: عشان انا عارفه ان احنا ما لحقناش.
0: ايه بقى انت عارفه مينا بقى وجو مديرتنا وبيستاشيو حياتنا حمد المصري نفس الكلام.
1: حبيبي يا محمد اشكركم والله.
0: اللي هو الاجواء بقى يعني حاجات كده يعني
1: فانزاتي
0: فانزاتي. يا جماعه بجد انتوا ليه ما عملتوش الجروب اللي على فيسبوك بتاع فانزات يارا؟
1: فانزات يارا. طب سؤال، انت بقى ما فيش اي حاجه بتحصل؟
0: هجوين الجروب لما تعملوه ان شاء الله.
1: فيش اي حاجه بتحصل في عالم الكوره عامه؟ انا حاسه ان مفيش ماتشات ولا
0: لا لا لا
1: مش معين. طلع لي كام ابديت كده على في النص على ماتش مش عارفه كان زمالك كان بيلعب من كام يوم.
0: امبارح او اول امبارح اعتقد كان او اول امبارح وفاز. ده ماتش العوده بس اتلعب في القاهره برضو.
1: اوكي.
0: وفازوا 3-0.
1: اوكي طب حلو. ده قلت ده ايه؟ ده الدوري؟
0: لا ده دوري الابطال.
1: أوكي.
0: زمالك في بطوله افريقيا. في ماتشات كتيره بتتلعب دلوقتي. برشلونه بيلعب مع ليفانتي. بدايه المباراه مانشستر ومان يونايتد بس هم ابتدوا من 11 دقيقه.
1: ده بمناسبه ايه الماتشات دي؟
0: لا ده في الدوري الانجليزي. أوكي. عادي. في ايه تاني؟ بايرن بيلعب دلوقتي او ابتدى من ربع ساعه يعني مش هيلعب ابتدى من ربع ساعه يعني كلها بقى الدوريات رجعت تاني يعني.
1: اوكي بس حاسك مش متابع يعني حاسك مش
0: لا هم يعني ما فيش حاجه قويه. يعني ما فيش ماتشات قويه وبعدين يعني انا لما كان في الكوره مش هتكلم معاكي. ما اقصدش حاجه طبعا. ما اقصدش حاجه.
1: ياما شلتك في الكوره. ياما
0: انت ياما شلتي كوره. مش ياما شلتك في الكوره.
1: انا لحقتك في حاجات كتيره قوي كنت مش عارفها. وانا عارفاها وماتشات انت مش عارفها وانا عارفاها.
0: وايه كمان؟
1: لا ده بعيدا عن
0: بعيدا عن كمان الموضوع وصل لبعيدا عن
1: ده بعيدا عن ان يعني كده كده انا شايلاك في البرنامج وشايله البرنامج كله يعني انت جاي كده
0: طول
1: يعني
0: ما انت بتتعاملي مع البرنامج على انه فرن فرنجي وان انت شايله
1: ماله الفرن الفرنجي
0: اللي فيه المنين. فاكره الفيديو انا ما فهمتش السؤال. فين المنين؟
1: ما انت عملتها فيا على الهوا برضو.
0: انا ما كنتش عارف ان انت ما تعرفيش المنين.
1: هاو ده يعني
0: يعني
1: انت ايه اللي حصل؟
0: اعتقد ان انت واحده في المستوى بتاع متهيألي وعماير والاسبوع ومتبقي.
1: لا والله انت صرت عمال تقول لي منين؟ ايه ده منين؟ معرفش منين.
0: انا فاكرك بقى فاكرك عارفه
1: اجيب منين
0: لان مستواكي كمان يعني متبقي والاسبوع دي ده يعني طبيعي ان انت تبقي عارفه منين. بس انت حبيتي تعملي بس اللقطه بتاعت انا مش فهمت انا مش كلت انا مش عرفت. عارفه الاجواء دي؟
1: الاجواء دي
0: لو انت واضح ان انت بتحبيها
1: قوي. انت عارف بس
0: على العموم اعتقد ان كده وقتنا انتهى.
1: وقتك انتهى. وقتك انتهى.
0: انا عايزك تكملي وشفت تختمي والساعه 10 وانت ماشيه.
1: ماشي. بص مروان انت اقعد قول كده لغايه في يوم همشي واسيبك.
0: يا ريت.
1: وهتلوس بقى.
0: ما حدش عارف مين هيمشي.
1: محدش عارف. مش هتعرف تعمل ايه؟ مش هتعرف تشيل البرنامج فانا بقول لك
0: تمام
1: يعني خليك كويس.
0: ان شاء الله هنبقى معاكم بكره.
1: وقتنا خلص سريعا طبعا.
0: من 5 لـ 7.
1: نشكركم ونشكر كل اللي بعتوا لنا. نشكر ضيوفنا كمان اللي نورونا وشرفونا في الاستوديو النهارده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. دقايق وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد 7 ان شاء الله هجيب مروان ونرجع لكم بكره نفس الميعاد. يوم جميل عليكم جميعا. باي باي.
2: في هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة سواء عيد ميلاد تخرج خطوبة أو هدية قيمة لحد بتحبه، وتأكد دايما وانت تشتري إنها مدموغة مغلفة ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز سيجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643 640 878.
3: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
4: طالع من البيض اجمد كتكوت، كوت كوت متغزم كلبز مش سفروت، روت روت معمول نضيته على المظبوط، بوت بوت تمرج مدفرخة في الوجود.

0: حق مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء مصطفى مدبول يؤكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات النقل الجماعي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للتنمية ورفع جودة الحياة للمواطنين.
2: رئيس الوزراء يتفقد مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة العالمين مطروح.
1: رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سبل تعزيز التعاون لزيادة جاذبية القطاع المالي غير المصرفي.
2: وزير التموين يترأس غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع.
1: وزارة الإسكان تواصل طرح فرص استثمارية متنوعة عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بهيئة المجتمعات العمرانية.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة أهناسيا بمحافظة بني سويف.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة بثلاث محافظات.
2: اختيار وزير العمل رئيسا لفريق الحكومات بمؤتمر العمل العربي بالإجماع.
1: وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يتفقدان الأنشطة والخدمات الزراعية بأبو المطامير.
2: وزير التربية والتعليم يتفقد عددا من مدارس محافظة الغربية ويتابع جاهزية المدارس وانتظام الطلاب.
1: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار الأجواء الصيفية المستقرة غدا والعظمى على القاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.

0: هو نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا اهلا، حلقه جديده من اجمد 7 ساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا، يا رب تكونوا بخير، كلكم كويسين، كل حاجه تمام. بنحب نطمن على اخباركم في الويك اند، عملتوا ايه؟ قضيتوا الويك اند؟ كان الويك اند اللي فات ده هو ويك اند اخير بالنسبه لبعض الناس، بخصوص المدارس والمصايف ومستلزمات المدارس والحاجات دي. يا رب تكونوا قضيتوا وقت لطيف واستمتعتوا باخر لحظه في الاجازه الصيفيه. لكن يا جماعه احنا عايزين نبقى متفائلين، اللي مش الاجازات ما خلصتش، لسه في اجازات جايه طبعا تاني كتير، وهي بتكون اطول اجازه هي فتره الصيف، لكن في اجازات جايه واقربهم طبعا 6 اكتوبر وغيرها كتير طول السنه من الاجازات الرسميه اللي ممكن تحتفلوا فيها وتبسطوا وتريحوا وتعملوا كل حاجه. سنه دراسيه سعيده عليكم وعلى كل طلبه وطالبات بلدنا الحبيبه مصر. اتبسطوا بالسنه الدراسيه، افرحوا بالحاجات الجديده، وافرحوا انه في تقدم حصل في حياتكم، طلعتوا سنة تقدمتوا إلى الأمام، سنة قربتوا تخلصوا في سنين الدراسة. يعني في حاجات كتير ممكن نتفائل بيها، نتعرف على أصحاب جديدة، بنتعرف على معلومات أكتر، بنستفيد أكتر، بنفهم الدنيا بطريقة أحسن. وخلونا بقى نبدأ حلقتنا من أجمد 7 الساعة 7 على النجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. لكن شاركونا الذكريات وشاركونا اهتماماتكم إيه الفترة دي، غير الاهتمامات المعتادة اللي احنا عارفينها، وهي زي ما قلنا التحضير للسنة الدراسية الجديدة. النهاردة في البرنامج مفيش أغنيات جديدة انضمت للبرنامج، لكن معانا 7 أغنيات جامدين لسه بينافسوا ومشاركين معانا، ونشوف مراكزهم حصل فيها ايه. هنبدأ بتاتا، تراجعت معانا النهاردة ووصلت لرقم 7.

نكمل وبنوصل لأغنية المركز السادس. معانا النهاردة هي حلي حلي للنجمة لطيفة، وتحياتي لسارة وأحمد صديق وكل الناس اللي بتشارك معانا النهاردة. وفي فوت اللي تامر حسني أغنية يا خسارتنا مشاركة معانا، وكل الناس اللي موجودة معانا زيك يا نهى، بشكرك جدا على القلوب والحاجات الحلوة اللي انت بعتها. خلينا مع بعض نسمع حلي حلي ويا راجل.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: نجومك انمى على التلفزيون على قناه

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm.
1: من كام يوم طلع ترند فرح النجم الراحل عامر منيب، يعني يمكن يكون له علاقة بترند التمانينات، ممكن يكون له علاقة بالنوستالجيا اللي احنا بقينا نشتاق لها وبنحب نعيشها. بس دي كانت يعني فكرة مختلفة جدا وظاهرة برضو مختلفة جدا جدا. نجم بنحبه واشتقنا له، نحن يوم فرح ويوم احتفال بفرح نرجع نشوف مشاهد من اليوم دوت. طبعا احنا ممكن نكون ما كناش شفنا المشاهد دي في الأساس من ساعتها يعني. وكان برضو من اللقطات الترند انه كان مجموعة الفنانين موجودين، وكان هضبة عمرو دياب موجود، وانه عامر منيب العريس يعني اخذ المايك وغنى جزء من اغنية لعمرو دياب، وده برضو كان مشهد ما شفناهوش، او الحتة دي بصوت عامر منيب واغنية عمرو دياب بصوت عامر منيب ما شفناهاش. فكانت الحقيقة ذكريات رائعة ومشهد رائع، وكانت أغنية راجعين من الأغنيات المكسرة الدنيا وناجحة وعلامات في مشوار هضبة عمرو دياب. نحن نسمعها بصوت عامر منيب دي حاجة وحشتنا واستحسناها وحبيناها. وشوفنا اليومين دول كمان مريم عامر منيب وهي بتغني ومقدمة أغنية رائعة ومحققة برضو ترند على اليوتيوب، على ما أظن في مركز متقدم من 10 الأوائل أن تبقى أغنية لمريم عامر منيب. من الألحان بعزيمة وجه تحية لمريم، ونوجه تحية لعمرو مصطفى ملحن الأغنية وفريق العمل كله. أكيد أغنية دراما بس أغنية برضو رائعة وكويسة جدا جدا ومحققة نسبة استماع عالية. على سبيل ذكر عمرو مصطفى، صحينا النهاردة برضو لقينا فيديو منتشر على السوشيال ميديا لعمرو مصطفى وهو بيتكلم في تليفون في دولة أجنبية، والفيديو ده موجود على موقع المواقع الإخبارية الموجودة على السوشيال ميديا. بعدين قلنا قعدنا نقول في الأول يا ترى هو ده AI، ده صوت متركب على صورة، هل هو ده شكله فعلا، هل هو ده عمرو مصطفى فعلا ولا لا، لأنه كان طبعا المشهد مش باين فيه وجهه، كان متصور من الجنب ومن الخلف وكده، لكن انه فعلا ده كان مشهد حقيقي للنجم عمرو مصطفى وموجود في ميلانو، وكان بيتحدث في تليفون على أغنية وحقوق نشر الأغنية معينة من الأغنيات اللي تعرفنا بقى أن عليها مشكلة دلوقتي، أو بيتم حل مشكلة حقوق الملكية الفكرية للأغنية دي لمين، وحقوق نشرها لمين، وهي أغنية من الأغنيات أو ترندنج نمبر 1 على ما أعتقد كمان برضو اليومين دول، وهي أغنية طب بحبك، طب بحبك طبعا من ألحان عمرو مصطفى، وهي نمبر 1 على اليوتيوب. فإيه الأبديت بتاع الموضوع ده؟ إن الموضوع كان فيه فعلا خلاف، وإنه الأغنية حققها نسبة استماع عالية جدا، وإن الخلاف كان على حقوق الملكية الفكرية للأغنية دي ويتم نشرها. وطبعا احنا عارفين إن عمرو مصطفى بقى وطول عمره تميمة حظ لأي أغنية هو بيشارك فيها أو أي أغنية بيقوم على صناعتها. وفي الفترة الأخيرة كنا بنشوف برنامج شهير برضو وموجود وبيتم عرض حلقات حاليا تباعا، إنه عمرو مصطفى بيشارك. وفكرة اللطيف في الموضوع إن احنا بنشوف عمرو مصطفى في أثناء صناعة الأغنية دي مع شباب جداد ومع نجوم آخرين ومختلفين، يكاد يكون الستايل مختلف جدا ما بين الألحان أو الكلمات، لكن بيتم مزج كده من نوع خاص بيلاقي استحسان في الآخر، أو بنحبه أو بيحقق نجاحات عالية. قبل كده شفنا ده في أغنية سابقة، واليومين دول بيتم عرض الأغنية دي اللي عليها مشكلة أو عليها شوية خلاف يعني بسيط على حقوق الملكية الفكرية، وهي طب بحبك. ومن ضمن البرنامج اللي شفنا صناعة الأغنية دي أو طريقة الإعداد، وإحنا طبعا عارفين قد إيه عمرو مصطفى هو له طريقة إلقاء خاصة ولو خفة دم خاصة ولو ستايل موسيقي خاص بي. لكن العبقري في عمرو مصطفى إنه هو لما يتعاون مع أي حد شبه ستايله أو مش شبه ستايله أو يعرفه قبل كده أو ما يعرفوش أو نجم كبير أو حد طالع جديد بيعرف يتعامل مع جميع أنماط الموسيقى وجميع أنماط الشخصيات والميول الفنية والأراء الموسيقية. فأيا مكان هو بيتعامل معاه فهو بسمته سابقاه طبعا ولمسته الفنيه واضحه وبتحقق نجاح وبتكون اضافه كبيره جدا سواء بقى للبرنامج للفنان اللي بيتعامل معاه للاغنيه ايا مكان. فده كان بس كده من شويه تعليقا على الحدث اللي احنا عرفناه النهارده. تفاصيل اكتر هيتم بقى طبعا شرحها بس هو الموضوع بسيط وبيتم حله دلوقتي في الدقائق اللي بتحصل دي دلوقتي. نسمع بنكمل دلوقتي اجمد سبعة ونسمع اغنية المركز الخامس وهي شفت كلام للجسي ومروان بابلو.

عايزين تسمعوا مين؟ عايزين تسمعوا مين؟ فقرة 3 الواحد النهاردة آخر كلام، فضل على الفقرة دقيقتين. شاركوا معنا باسم نجم مفضل ليكو، شايفين النجم جامد جدا وهنسمع له 3 أغنيات ورا بعض. شاركوا وبعتوا على 015 5955 1006.

تامر عاشور وولاد الحلال وحاجة رائعة جدا جدا جدا، ألبوم خطير. وكان المعتاد تامر عاشور معودنا دايما انه كل ألبوماته كل إحساسه كل موضوعاته كفاية انه بيقدمها هو، لما بيقدمها هو بيضيف لمسة ساحرة على أي أغنية بنحبها على طول. أحمد سعد هو نجم فقرة ثلاثة الواحد معانا النهاردة، يلا بينا نسمع يا ولا يا ولا. اختاروا معانا أغنيتين لأحمد سعد التانيين، بعتولنا أسمائهم.

اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: تسجيل الضريبي 210-181-052.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي

نكمل فقرة 3-1 لأحمد سعد النهاردة، وسمعنا مع بعض أول أغنية وهي يا ولا يا ولا. الأغنية الثانية طلبتوا مننا كذا اختيار الحقيقة، فإحنا بنحاول ندور لكم على معظم الاختيارات اللي أنتوا طالبينها. فكروا معنا في أغنية طيب ثالثة وهي تكون موجودة معنا. خلونا نسمع مكسرات الاختيار الأغنية الثالثة ما بين يبت المحظوظة أنا مش فاهمني اختياراتي. لسه في أغاني أكتر وأكتر موجودة وأكيد حابينها لأحمد سعد، بعتولنا بس بيها مسج وتكون موجودة معنا على طول.

اختياراتي الأغنية الثالثة والأخيرة لأحمد سعد النهاردة فقرة ثلاثة لواحد. وطبعا طبعا طبعا لازم نرجع تاني للسباق ونكمل سبعة أجمد سبعة سبعة أغنيات هما اللي بيشاركوا معانا وبيتنافسوا كل يوم على المراكز الجامدة جدا جدا جدا. تحياتي لكل انضمونا من جديد. رقم المشاركة على الواتساب على 0155955106 مع أخسرتنا لتامر حسني رقم 3.

0: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.

رقم 7 كايروكي تاتا. ستة لطيفة حلي حلي.

بكرة إن شاء الله معتنا دايما الساعة 7 الهواء على نجوم فهم ونجوم فهم تي في. بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبدالله، أسيبكم مع أي عبدالعاطي وحلقة جديدة من ديجا فيو من الساعة 8 حتى الساعة 10. رقم واحد معانا النهاردة هي من غير كلام لتوليد.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أفهمنا مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لجمهورية الهند شارك فيها في القمة 18 لتجمع البريكس.
2: ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة.
1: قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة السلاطين في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
2: مدبولي يؤكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات النقل الجماعي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للتنمية ورفع جودة الحياة للمواطنين.
1: رئيس الوزراء يتفقد مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة العلمين مطروح.
2: رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية سبل تعزيز التعاون لزيادة جاذبية القطاع المالي غير المصرفي.
1: وزير التموين يترأس غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع.
2: وزارة الإسكان تواصل طرح فرص استثمارية متنوعة عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بهيئة المجتمعات العمرانية.
1: وزيرة التنمية المحلية تعلن الانتهاء من المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني.

FM DV.

ويا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. ومعلش انا بضحك عشان الانسان فضل يرغي لحد قبل الدخول بما فيش، فالسلك اتكعبلت في السلك وانا ملبسه في السماعه، فمعليش يعني. انتوا وحشتوني جدا ويا رب تكونوا بخير وكل احوالكم زي الفل. من وقت للتاني بقول لكم اني ببقى عايزه اسالكم انتوا عاملين ايه وايه الاخبار، خصوصا ان احنا في اجواء بتاع تغيير المود اللي هي تغيير الفصول، فبيبقى معاها بقى ايه، مش عايزه اقول الكليشيه بس اللي هي الفكرة السائدة، يعني ان دايما لما بيحصل تغيير فصول كده، مع بالذات بقى لما بنبقى خارجين من صيف لشتاء، الناس دايما، يعني انا مش من النوع اللي بحب اربط الفصول بحالات نفسية. اي نعم، اه لما بنكبر بنكتشف ان في حاجات اقوى من ان احنا نحب وما نحبش، بس بحس انه يعني دايما نتفائل بالايام خير كده، ان اليوم الحلو، اليوم اللي جوه حلو، الفصل اللي الاحداث فيه لطيفة، حاجات شبه كده يعني. بس طبعا ليكم حرية الاختيار والمايك معاكم دايما، يعني ان انتوا تتكلموا معايا انتوا عاملين ايه، عاملين ايه مع فكرة دخول الشتاء، مع دخول المدارس، مع ريحة الجو، مع كل التفاصيل دي. احنا بقى بنعمل ايه هنا على الهوا في حلقة ديجافو، او بنعمل ايه كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10؟ بنقرا قصص قصيرة على الهوا. ليه بنقرا قصص قصيرة؟ مبدئيا لان ده شكل من اشكال فنون الادب جميل جدا، يعني او نوع من انواع الكتابة جميل وينفع جدا، يصلح يبقى بداية لاي حد عايز يقرا او عايز يكتب. يعني لو عايز تبتدي تقرا فده محتوى قصير ينفع جدا انك تقراه وما تحسش بالملل ولا بالتوهان ولا بالسرحان. وثانيا ينفع كمان يبقى بداية ان انت لو عايز ايه تخطو كده خطواتك الاولى في الكتابة يعني. واعتقد احنا هنا في البرنامج بنقرأ لكتاب مختلفين مصريين واجانب، فبيكون عندنا مساحة واسعة قوي ان انت تشوف الوان مختلفة من اشكال الكتابة. زي مثلا النهاردة هنعمل حاجة بنعملها تقريبا كل شهر. احنا اصلا من اول البرنامج كنا بنقول انه تقريبا مش بيعدي شهر غير ما بنقرأ للأديب العالمي نجيب محفوظ، لكن دلوقتي بقى كمان أقدر أقول إن إحنا مش بيعدي شهر غير ما بنقرأ حاجة أو قصة قصيرة أو لقطة أو مشهد زي ما سميناها كده طول ما إحنا بنقرأ من الكتاب بتاع أصداء السيرة الذاتية. فمش بيعدي شهر غير ما بنقرأ من أصداء السيرة الذاتية، اللي هو بالنسبة لي بصراحة بقى يعني إيه، زي ما قلت كده ان انا نفسي كنت بدرسه وانا بدرس سيناريو، وانه انا شفت قد ايه واحنا بنطبقه كده على الهواء مع بعض انه حاجه ممتعه جدا، حاجه لو احنا الشعار بتاعنا كده في البرنامج هو اعمال العقل والخيال، فهو من اكتر اشكال المحتوى المكتوب اللي ينفع يخليك تفكر، لانه هو عباره عن قطعه او نقدر نقول لقطه، مشهد، حاجه مقتطف كده يعني كان فلاش كده حصل في الذاكره فكرك بمشهد، والمشهد ده من عنده تفضل بقى انت تعيد وتزيد، ويا ترى يا هل ترى، واسع المجال جدا، علما بان هو مثلا ما يتخطاش النص صفحه. اكبر مشهد او اكبر لقطه في كتاب اصداء السيره الذاتيه هو ما يتخطاش النص صفحه. قرينا منه مشاهد كتير، وطبعا هو يصلح برنامج لوحده يعني من كتر ما هو مليان مشاهد ينفع جدا ايه نحكي ونتكلم فيها. فخلونا النهارده ناخد كده مشهد من المشاهد اللي في الكتاب ونتناقش فيه مع بعض. وكما جرت العاده الاول بنسال سؤال واسع، وبعد كده لما بنقرا القصه او المشهد اللي معانا من عنده بنفتح مجال لاسئله كتير. انا عايزه اعترف اعتراف، السؤال ده او الموضوع او المشهد حتى اللي هنقراه النهارده والكلام اللي هنخرج منه بعد ما نقراه كده، هو مش عايزه اقول مبني على قصه حقيقيه من عندي انا او حاجه انا مريت بيها، بس هو يعني اللي خلاني اختار المشهد ده اكتر من مشهد تاني، يعني كنت بفاضل ما بين اتنين كده، ان انا نفسي مليانه الفتره دي بحوار كان حاصل في دوائري ليه علاقه بكده، ليه علاقه بفكره تغيير القلوب، تغير القلوب، عارفين اللي هما محبه اللي بعد عداوه. وعشان كده السؤال اللي معانا النهارده هو ايه الحاجات والاسباب اللي ممكن تحول المحبه لعداوه. كل حد بقى يغني على ليلى، يعني كل انسان هيبقى عنده كلام كتير يقوله حتى لو اتقابلنا في الاخر انها نفس الحاجات الكبيره اللي بتزعلنا البني ادم، الانسان، البشر، بني البشر، يعني هو في الاخر هتلاقي ان انت بتزعل من نفس الحاجات، الخذلان، عدم التقدير، الجمل اللي كله هيشترك فيها، بس احنا متعودين مع بعض ان احنا بندخل لجوه اكتر، فبالتالي هندخل لجوه اكتر. وتسمعوني بقى حكايات انتوا نفسكم اتصدمتوا من نفسكم ازاي المشاعر اتحولت بالشكل ده. عارفين الديالوج الخطير او المونولوج الخطير بتاع عبلة كامل في مسلسل ليها، اللي هي كانت بتقول ما تأمنش لقلبك ده، لان سبحان الله اللي النهارده انت قلبك طاير من السعاده وانت شايفه، هو بكره ممكن تبقى مش طايق تبص في وشه، واللي النهارده انت مش طايق تبص في وشه ممكن بكره يبقى من اقرب الناس ليك. تغير القلوب والمشاعر ده موضوع كبير جدا. عشان كده من كلام بقى اللي قالته عبلة كامل هنروح للكلام الجميل اللي قاله مصطفى محمود، الفيديو الشهير بتاع انه دوام الحب ودوام المشاعر هو مش قايم على المشاعر والحب، هو قايم على الاقتناع.
قايم على العقل حاسس ايه تجاه العلاقه دي. وطبعا ده بنوصل له بعد ما بنكون دفعنا اثمان كتير، وبنوصل له بعد حبه حلوين من العمر والنضوج واللسعات المتعدده يعني اللي فيها، بنوصل ان احنا نبقى عارفين شكل مشاعرنا وشكل قلوبنا ماشيه ازاي. يعني ندفع اثمان كتير قوي، واللي عايز يبقى ماشي من غير ما يدفع الاثمان دي بيفضل يتقرص كتير ويتلسع كتير. هو لازم اثمان تدفع، هي الدنيا كده، الدنيا لازم عشان تتعلم تدفع، تدفع تمن الحاجات اللي انت هتبقى في الحياة بتقولها فخلاص التجربة يعني. وطبعا في ناس في استثناءات طول الوقت، في ناس عندها رزقها كده في الدنيا انها ممكن تبقى بتعيش التجارب بأقل قدر من الخسائر يعني. أتمنى أنا وأنتم وجميعا يعني نكون بنعيش الحالة دي، بس إيه في النهاية التجارب لما بتخضها برضو وتتعلم منها مش عايز أقول بتتحول لجمل وحكم والكلام ده، لأ خالص يعني، بس هي بتثقل الإنسان كده، بتخليك صاحب رأي حقيقي، مش رأي جاي من العنعنة، مش اللي هو سمعت فلان بيقول أو بتحكي عن إن جارتكم حصل لها أو كده. المشهد بقى اللي هنحكيه النهاردة هو مشهد هينور كذا لمبة، هو فيه كذا حاجة تخرج منه، بس خلينا نعيد تاني السؤال ونقول ايه الاسباب او الحاجات اللي ممكن تحول المحبه لعداوه. طبعا هو ينفع اقول وايه العكس كمان، بس خلينا لا في المحبه اللي بتتحول عداوه، لان دي تبقى الصدمه يعني، يعني هي دي اللي فيها الستوري حقيقي. تكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 0-15-5-9-5-5-1006. نسمع رغيب علامه اللي بعنا خسر دلعنا، برضو الشيء مش هيذكر لايقه مع التوبيك يعني، ونرجع نقرا المشهد اللي معانا النهارده.

0: استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث. الثلاث
4: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيف؟ تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nogumfm.
1: بكده جه معايا تحكي القصة اللي معانا النهاردة، أو خلينا نقول النهاردة إحنا معانا مشهد أو لقطة من أصداء السيرة الذاتية. لو حد بيسمعنا لأول مرة، إحنا في العموم بنقرأ قصص قصيرة بس نقدر نوصف الـ الـ الـ القطع أو المش بلاش القطع دي كلمة بسيطة قوي على أي حاجة يكتبها نجيب محفوظ يعني، أو المقتطفات، خليني أقول تبدو كده كلمة تقيلة لايقة على حجم الكاتب يعني. اللقطات دي هنقرأ منها لقطة، وإحنا بنعمل ده كل فترة يعني كل فترة بنقرأ حاجة، لأنها كتابة مشهدية جدا، كتابة سينمائية يعني، ينفع قوي تبقى وصف مشهد في سيناريو إنك أنت بالشكل ده. وعشان كده بقول، أنا مش بقول كلام، ده مش كلام تنظيري بحت، لأن أنا كنت بدرس ده يعني، كان يعني كنت بدرس انه بناخد اجزاء من اصداء السيره الذاتيه ونشتغل عليها نطورها. واحنا ساعات كنا بنعمل كده في الحلقات، ان احنا بنطور كمان المشهد، وده شيء جائز. لو حد شايف المشهد اللي هنقراه امكانيه للتطوير يا ريت جدا، هو طبعا في امكانيه للتطوير عظيمه، وخصوصا انه او في امكانيه ان هو يتلعب فلاش باك او يتلعب باشكال مختلفه يعني. بس خلينا نقرأ مع بعض ونسأل تاني السؤال بتاع ايه الحاجات اللي ممكن تحول المحبة لعداوة. في مسجز بالفعل يعني جات، وممكن تبعتولي على 015-595-5006 وتقولولي انتوا كمان عن قصص في حياتكو، لانه اعتقد التحول ده هو بيبقى من الحاجات القصة في حياتنا يعني، لانه ما بتبقى مش مصدق ان ازاي حد انت كنت حطه في منزلة معينة وفي مصاف الناس المهمة جدا في حياتك، فجأة الإنسان ده تبقى مش عايز تسمع اسمه، وبنعمل بلوك بقى بلغة العصر كده من على كل حاجة، ومش عايز تقعد في قعدة أو تروح مكان هو موجود فيه. يعني إزاي الناس بتتبدل جوانا بالطريقة دي؟ هل بأفعالهم؟ هل إحنا من الأول كنا حاطينهم في مكان غلط؟ أكيد في مليون تفسير ومليون تبرير أو مليون حاجة ممكن تخليك وانت بتحكي الحكاية بتقول إزاي ده حصل جواك يعني. وفي أوقات كتير جدا بنكتشف حاجة وهي يمكن شبه شوية اللي هتكتشفوها لو انتوا شايفينها زيي في اللقطة اللي معانا النهاردة أو المشهد اللي هنقراه، لأن أنا وصفته بطريقة معينة أعتقد أن انتوا ممكن إيه تشوفوها زيي أو لأ. شايفها عداوة، بس عداوة حاجة، عداوة بعدها كلمة كده. فممكن نقرأ مع بعض ونشوف إيه انتوا هتشوفوا المشهد ده إزاي، وهتوصفوا اللي حصل ده بطريقة عاملة إزاي، وهتربطوه إزاي بفكرة المحبة اللي بتتحول عداوة أو العكس يعني. خلينا نقرأ كده ونشوف الموضوع الأوسع اللي ممكن نتكلم فيه بعدها. فيلا بينا نقرأ المشهد. لو شفتهم دلوقتي وهم قاعدين مع بعض في منتهى المودة والصفاء، عمرك ما هتصدق هم كانوا زي زمان. ماجدة أرملة سبعينية، وحماتها الست عزيزة عندها 85 سنة، وكأنهم نسيوا هم الاتنين عمر طويل عاشوا مع بعض، كان مشحون بالغيرة والحقد والعداوة والكراهية. ومصطفى الله يرحمه، ابن الست عزيزة وجوز مجدة، كان قادر يحكم بين الناس بالعدل، لكنه فشل تماما انه يعدل ما بين امه ومراته. وبعد موت مصطفى، مجدة وعزيزة اشتركوا لأول مرة في شيء واحد، وهو الحزن عليه. بس الشيخوخة هجمت على الاتنين، وكأن كان في شباك دخلت منه كده نسمات من الحكمة. الحما عزيزة دلوقتي بتدعي للأرملة مجدة من جوه قلبها إن ربنا يحميها ويحفظ لها أولادها ويرزقها طول العمر. ومجدة مرات ابنها الله يرحمه بتطلب من ربنا انه يبارك في عمر حماتها، وما تسيبهاش للوحدة والوحشة وتقعد لوحدها من غيرها. والاتنين بيقولوا امين. وخلص المشهد. واسمحوا لي اقراه تاني طالما هو صغير، ولما المشاهد بتبقى صغيرة ممكن نقراها مرتين عشان ايه برضو نقراها بحكمة وطريوس كده، عشان إيه نعرف نتكلم فيها مع بعض أو نطورها أو نشوفها نتناقش في الموضوع إزاي يعني. فيلا بينا تاني. لو شفتوهم دلوقتي وهم قاعدين مع بعض في منتهى المودة والصفاء، عمرك ما هتصدق هما كانوا ازاي زمان. ماجدة أرملة سبعينية وحماتها عزيزة عندها 85 سنة، وكأنهم نسيوا هما الاتنين عمر طويل عاشوا مع بعض كان مشحون بالغيرة والحقد والعداوة والكراهية. ومصطفى الله يرحمه ابن الست عزيزة وجوز ماجدة كان قادر يحكم بين الناس بالعدل، لكنه فشل تماما انه يعدل ما بين امه ومراته. وبعد موت مصطفى، ماجدة وعزيزة اشتركوا لأول مرة في شيء واحد وهو الحزن عليه، والشيخوخة هاجمت على الاتنين، بس كأن كان في شباك دخلت منه نسمات كده من الحكمة. الحما عزيزة دلوقتي بتدعي للأرملة ماجدة من جوه قلبها إن ربنا يحميها ويحفظ لها أولادها ويرزقها طول العمر. ماجدة مرات ابنها الله يرحمه بتطلب من ربنا إنه يبارك في عمر حماتها وما تسيبهاش للوحدة والوحشة، والاتنين مع بعض بيقولوا أمين وخلص المشهد. أنا قريته تاني ليه؟ مش بس عشان هو صغير وممكن لو حد سمعه لأول مرة أو فات منه حتة فيبقى سمعه تاني، قريته تاني عشان للناس اللي من نفسها بصراحة لما بنقرأ حاجات من أصداء السيرة الذاتية بتطورها الوحدة، يعني بتقول إنه ليه ما نفترضش إنه حصل كذا، أو إن ماجدة كذا، أو إن جوزها ده كان شغال في الشارع بيحكم بين الناس بقى على اعتبار عالم نجيب محفوظ، يعني إنه هو كان حد كبير المنطقة دي أو فتوة من فتوات زمان أو أيًا كان، يعني فتوة طبعًا بالمعنى الحميد والسليم للكلمة يعني، فممكن حد ياخد الجانب ده. ومعنى تاني بقى إن أنا لما قلت في الأول إنه لما تخلص المشهد ده تخلص قرايته كده، انت بتقف عند تفصيله ينفع جدا تقيسها عليك، وهي اسمها ايه بقى التفصيله دي؟ العداوه الفارغه. اصل القصه ظاهريا مفروض يعني احلى مفتح عينيا على جنه من الانسانيه في المدينه الفاضله انه الحما ومرات الابن المفروض ان عندهم مصلحه واحده، انا بتكلم في الطبيعي بلاش اقول المفروض، الطبيعي او القلب كده يحسه يعني عندهم مصلحه واحده، وهي ايه؟ ان الابن ده اللي هو العامل المشترك ما بينهم يبقى كويس، ومراته اللي بتحبه، امه اللي بتحبه، الاثنين يبقوا عايزينه يبقى عايش حياه هاديه وكويسه. طبعا في النفس البشريه اعقد واصعب من كده بكتير، وفي الواقع ياما قصص كانت شبه اللي حاصل مع ماجده وعزيزه دول، الحاله اللي ما بين الحما ومرات الابن، والقصه دي قصه مكرره. ودايما على فكره التنظير من على الكنبه تبص اللي هو ليه ده بيجرى؟ مش المفروض ان الهدف النهائي ان الام دي عايزه ابنها يكون مبسوط، وان الهدف النهائي ان الزوجه دي عايزه تعيش حياه هاديه وكويسه؟ بس للاسف يعني الحاجات مش زي ما بنوصفها كده في الحقيقه، غير الافلام وغير الكلام وغير الكتابه وغير كل حاجه. يعني شوف كم مره بقى في حياتنا احنا حصل كده انك دخلت في عداء مع ناس، تعالوا بقى ايه ناخد من القصة ونقيس علينا احنا بقى، دخلت في عداء مع ناس وضاع وقت وايام كتير جدا واحيانا سنين كمان، وقلت لنفسك بعد كتير وقت كتير هو كل ده كان ليه؟ كل ده كان ليه؟ طبعا في اجابات على فكرة، يعني هو في اجابات بتجاوبها على نفسك، اجابات اللي هي من اول درج دي اللي هو ايه؟ انه احنا كنا صغيرين ما كناش ناضجين كفاية، ما كناش بنحجم الموضوعات في احجامها السليمة، عشان كلنا ولا استثني نفسي بيعدي علينا وقت بنحجم الموضوعات غلط. يعني ايه بنحجم الموضوعات غلط؟ يعني مش بنقيم الموضوع صح، يعني بنحط الزعل اللي بنزعله على كاوتش العربيه اللي نام في نفس المنطقه وفي نفس الكفه مع بعد شر التحاليل اللي بتشقلب الحياه لما تطلع فيها حاجه. ده واحنا صغيرين كلنا وقعنا في الفخ ده اللي هو ايه، ما بيبقاش عندك التوازن انك ازاي تحط كل حاجه في مقامها السليم. فاحتمال تكون دخلت في مشكله مع ناس ووصلت لمستوى كبير جدا وانت برضو ما كنتش قادر تشوف انه انا كنت عيل وقتها، كنت صغير ما شفتش الموضوع صح، ما قيمتوش صح، يعني الاخير من توصيفات لايقه مع الفكره دي يعني. فعشان كده بصراحه انا حاسه ان القصه دي المفروض ان كان في الاول مصلحه مشتركه، بس هو في حاجه كمان حصلت مهمه قوي، هي المصالح اتصالحت في الاخر. المصالح بقى بمعنى ايه؟ الخوف هو عنوان تحرك الابطال. الست الاثنين ستات هما في الاول كان عندهم عنفوان وصحة الشباب كده، فهم الاتنين في الأول اتغروا بالمساحات القوة اللي بتبقى عندنا كده وإحنا صغيرين. بس كان جاي منين ده؟ كان جاي من خوف، الأم خايفة من ابنها إنه يتاخد منها، والزوجة خايفة من على جوزها إنه يفضل تحت طوع مامته. حلو. وفي الآخر هم الاتنين برضو خافوا من حاجات فبالتالي لجأوا لبعض، فشوفوا قد ايه الخوف ممكن يبقى محرك ليه شكلين. يعني في اول الحدوته الخوف وهم صغيرين وعندهم قوه خلاهم يتصرفوا بغباء، ودايما اقول الغباء مش شتيمه، الغباء مستوى ادراك، يعني الغباء كلنا عندنا لحظات وغبائيات في حياتنا عادي جدا. فده حصل في اول حياتهم هم صغيرين. لما كبروا هما الاثنين في حاله من حالات الضعف، بقى خلاص بقى هما الاثنين ما عندهمش غير بعض، ما لهمش ملجأ غير بعض هما الاثنين. فبالتالي يعني كل طرف لجأ للتاني عشان خايف، وبالعكس بقى كمان ده لما كبر بقى خايف ومرعوب للأسف. يعني الخوف زاد عليه فكرة انه بقى فيه رعب كمان، لانه خلاص الحياة بتفيد اوت، يعني او الحياة يعني خلاص شايفين هما الاثنين انه العمر ما فيهوش زي اللي راح. يعني وده يخلينا نروح لاسم بقى اسم المشهد ده. المشهد ده اسمه يمكن ما قلتوش في الاول لاني كنت مهتمه لان اسمه بالنسبه لناس كتير ممكن يبقى في الاول هو ايه علاقته بالمساله، فانا هقول واخرج فاصل عشان الناس تكتب لي هم شايفين ليه اسمه كده. اسم المشهد ده قبيل الفجر. طب هو ليه اسمه قبيل الفجر وليه قبيل مش قبل؟ دي برضو مهمه، دي مهمه وفيها تفصيله عظيمه طبعا لنجيب محفوظ. يعني فلو تفكروا فيها كده، ليه اسم المشهد ده قبيل الفجر؟ يعني هم ما حدش فيهم يعني ذكر حاجه ليها علاقه بالتوقيت والزمن والحاجات دي كلها. طبعا توقيت وزمن العمر وان هم الاثنين كبروا والكلام ده، بس فكروا كده وشوفوا ايه اللي خلى اللقطه دي اسمها كده. وتسرح بقى انت في الحدوته بتاعتك وتكلمني على 3-8-3-5-0-22 او تبعته على الواتساب على 015-595-1006 وتشوفوا كده او نتكلم مع بعض في فكره المحبه اللي بتتحول لعداوه. يعني طبعا هنا بقى مش هتكلم في ان في القصه هي عداوه تحولت لمحبه، لان ده ممكن يكون ما بيبقاش فيه القصص قوي. هو هنا القصه واضحه ان الاثنين لجأوا لبعض للاحتياج شديد، ان هما الاثنين في اخر العمر خلاص ما لهمش غير بعض، واكتشفوا بقى اكيد اكتشافات لو ده هيتحول سيناريو فيلم هنكتشف بقى ان كل واحده فيهم بتقعد مع نفسها وتستدعي لقطات وكده. بس هنا بقى احنا عايزين نتكلم في الحياه الحقيقيه والقصص بقى اللي يطلع منها ستوري فعلا. بقى ياما ناس مننا دخلنا في صراعات مع ناس ودخلنا في قصص مع ناس، والناس دي كانت في حياتنا مهمه جدا، كانت في حياتنا خطيره جدا، وفجاه تحولوا لناس احنا مش عايزين نمشي في الشوارع اللي هم بيمشوا فيها للاسف الاسيف. يعني بيكون ايه اللي حصل بقى؟ بيكون ايه اللي جرى يعني؟ فتكلموني كده وتقولوا لي على 3-8-3-5-0-22. بقول رقم كتير عشان الناس تفضل تقول لي الرقم ايه او قوليه تاني، او ابعته على الواتساب على 015-595-1006. دلوقتي بقى في حدث بالنسبه لي، انا ما كنتش عارفه ان الاغنيه بقت موجوده، فانا سعيده جدا. المفروض كنت اسال جيجي والله واحنا جايين مع بعض، بس انا بحب الاغنيه دي بقى، يعني ما بسمعش غيرها دلوقتي. يعني الاغنيه بتاعت حكيم واللي هي يا حبيبنا بتاعت حوده وحكيم، دي بقى بالنسبه لي بقى من الحاجات اللي مؤخرا بقيت بسمعها كتير جدا، وقد ايه حلوه حلاوه مش طبيعيه. فممكن نسمعها كلنا مع بعض دلوقتي ونرجع بقى نكمل كلامنا، ومستنيه ان انتوا تكلموني ونتكلم اكتر كده في المورال، ونتكلم اكتر على نظريه العداوه دي فجاه بتيجي في قلبك بعد محبه ما كنتش متصور انها تتحول كده على النقيض. تمام، يلا بينا.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين،
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

النهارده قبل ما نقول ايه هي القصه اللي كانت معانا عن فكره المحبه اللي بتتحول لعداوه، والواحد طول ما هو اصغر بيبقى معتقد ان الاشياء موجوده كده زي ما هي ما فيهاش اي تغيير هيحصل. بنكبر بقى وبنكتشف انه لا، ان ياما ناس كانت في حياتنا بطريقه معينه وبكثافه معينه وبطبيعه تواجد معينه، ويعني واحد بيسمع قصص كمان يمكن الواحد ما مرش بقصص عجائبيه في الموضوع ده الحمد لله يا رب، يعني او كانت حاجات فيها منطق، وانا طالما الاشياء فيها منطق ما ببقاش واقفه قدامها عاجزه عن تفسيرها الحمد لله. بس بسمع قصص عن ناس عملت مع ناس اشياء فظيعه وحصل حاجات غير طبيعيه، وان الناس دي فجاه بقت ما ينفعش تجيب سيرتها وانت بتتكلم لان هي اللي قدامك ده واخد منهم موقف مرعب. يعني مبسوطه جدا من المكالمات اللي جت اوف اير يعني، وان شاء الله هكلم كل الناس اللي وعدتها ان انا اكلمها. ايوه في بقى مسج كده جميله، ايوه القصه ذكي، هي القصه حلوه قوي. قبيل هي تصغير قبل، يعني قبل الفجر بثواني، والجميل هنا ان الفجر اشاره للنور والفرج، يعني بالبلدي كده اخيرا هتسود حاله السلام بعد ما كان بينهم حروب وحاجات صعبه جدا يعني. لكن للاسف لكل حرب ضحايا زي ما حصل في البطل او في قصص اخرى طبعا. بيكون نهاية القصة؟ لا مش فاهمة آخر سطر ده، مش فاهمة يا وائل، وائل صديقنا الجميل من أمريكا. بس ده كلامه بقى تفسيره لفكرة قبيل ده صح جدا، هي فكرة تصغير قبل، وإنه المعنى بتاع إنه بتدل على المدى الزمني، المدى القريب قوي من الفجر. احنا ممكن نقول ده كان قبل مش عارفة ايه، قبل دي مدى اطول شوية، مدى ممكن يمتد يعني. لكن قبيل دي اللي هي بقى خلاص، فاهم؟ قبيل ما نكشف عن حقيقة قبيل، يعني حاجة مداها الزمني قليل جدا يعني. ففي اكتر من تفسير فعلا، وانا مبسوطة بالكلام اللي قاله وائل ده. بس انت هنا بقى ممكن تفكر فيها باشكال مختلفة، تفكر فيها انه الناس دي يعني براحتك بقى افتح القوس في خيالك، يعني الناس دي هل لحقوا في الوقت الاخير، لحقوا في الوقت اللي هو قبل النهايه بمفيش، قبل نهايه ما هم الاثنين خلاص يعني في عمرهم مش هيعيشوا زي ما عاشوا زي ما بنقول كده، فهم الاثنين يعني حصل التحول ده في وقت متاخر جدا قبل النهايه بتاعه الاثنين. في معنى تاني برضو ممكن يتم تفسيره، ان فكرة الكراهية اللي بدأت في الاول وعلاقتهم اللي كانت فيها مساحة عداوة قوية جدا وتحولت ان بقت كل واحدة فيهم بتدعي للتانية وبتأمن على دعاء التانية، ففكرة التحول اللي بيحصل من الليل القوي قبل الفجر لبداية اللحظة اللي بيجي فيها بيبتدي النور يطلع، فبرضو ده ممكن جدا يكون تفسير. في برضو حاجة تانية، ان ممكن يكون عشان انا بفكر معاكم بصوت عالي عشان دايما نفتح مجال للتفكير، ما يبقاش دايما بناخد الحاجات السهلة من اول قطفة كده، لا نفكر بشكل اوسع يعني. فكرة كمان انه قبل الفجر ده المساحة اللي بيكون فيها حالات السكون، حالات الهدوء التام اللي ما فيهاش دوشة، سامع صوت الحاجات كده، سامع صوت الشجر، سامع صوت الخطوات، الناس اللي ماشية في الشارع، في حالة سكون تامة. فهم الاثنين في مرحلة في حياتهم خلاص ما بقاش فيها حمل لحاجة لصراعات ولا حاجة، هم الاثنين لو بالبلدي كده لما نقول احنا كبرنا وخلاص بقى، يعني ايه اكم من مصطلحات ينفع تتقال بقى، اللي هي الواحد كبر وما بقاش قد ان هو يتخانق وما بقاش عنده طاقة ولا طاقان انه يفضل يأفور في حاجة او يتخانق على حاجة او يعلى قوي في التعامل مع حاجة يعني. فبرضو ده ممكن يكون واحد ايه من التفسيرات، بس انا معاك جدا يا استاذ وائل وكلامك سليم جدا. وللأسف بقى هما الاتنين هنا خسروا بشكل كبير. يعني تخيل انت تخسر عمر طويل لمجرد ان انت كنت باني عداوة المفروض انها اصلها الحب، المفروض ان الزوجة المفروض تكون بتحب مصطفى ده الله يرحمه، ومفروض ان الام بتحب ابنها الله يرحمه، يعني المفروض ان اصل الشعور كان حب، بس الحب اتغلف بخوف غير طبيعي ان هما الاثنين يخسروا ايا كان شكل الخساره، فالنتيجه ان هما ماتوا وهما الاثنين بقوا عايشين مع بعض. يعني للاسف برضو ما هو الانسان بقى بيتامل القصص اللي فيها ان البني ادم كان غبي وما كانش عارف يتصرف تصرفات فيها شيء من الحكمه، وبيامل وبيتمنى وبيدعي انه لما يتحط في مواقف شبيهه ان هو يكون بيتصرف كويس. بندعي على فكره يعني برضو عشان ما بقاش بنظر من قدام المايك، يعني طول الوقت الانسان معرض انه يبقى بيتصرف بمنتهى الغباء حتى لو كان هو سمع القصص اللي فيها نفس التصرف 100 مره. دايما بستشهد بالمثال ده، كل ما أتمناه لنفسي ولحضراتكم إنه لما نغلط أو لما نعيد حاجة إحنا كل الناس حذرتنا منها إن إحنا يدوب نتلسع لسعة بسيطة، ما بعد الشر ما يبقاش حرق كبير، تبقى لسعة كده بسيطة إيه تعدي، ما تبقاش حاجة بعد الشر تخلينا اللي هو ينهار أبيض، يعني هنعمل إيه، هنروح ونيجي منين في اللي حصل ده. إحنا ممكن نعمل حاجة سريعة كده عشان بس حتى
في كذا مسج كده عايزه اظبط ان انا اقراهم، فممكن نسمع محمود العسيلي ونرجع كده نقرا كام مسج لطاف جدا قبل ما نطلع فاصل طويل، عشان الناس كاتبه كلام كتير قوي، والناس كاتبه كلام لتفسيرات فكره قبيل دي كلها قريبه من اللي قلناه، بس طبعا كلامكم دايما هو ايه، هو الاجمل يعني. فتعالوا نسمع عسيلي ونرجع نقرا المسجز بتاعتكم ونكمل كلام مع بعض. وتكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006.

والله انا سعيده جدا يا جماعه بالمسجز يعني، وبالناس اللي هي شايفه ان القصه جميله، والناس اللي بتسمعنا لاول مره وشايفه ان القصه جميله. لا احنا بيبقى معانا قصص بقى، قصص بقى ده الجديد اللي ما تعرفوش انه فالصو بقى، بيبقى معانا قصص بقى وقصص طويله وحركات. بس النهارده ايه يعني، قلنا من وقت للتاني كده بنلعب من اصداء السيره الذاتيه، ودي بصراحه بتبقى من الحلقات الجميله جدا. عايزه بقى اول مسج اقراها كده على فكره على القصه وعلى اللقطه اللي قريناها من اصداء السيره الذاتيه، وعلى السؤال بتاع العلاقات اللي فيها المحبه بتتحول لعداوه عجيبه جدا. عايزه ابتدي بهبه. وليه ابتدي بهبه؟ لان معايا رساله لهبه. شيماء كلمتني اوف اير يا هبه وقالت لي باركي الهبه على الدكتوراه. فببقى سعيده جدا بقى لما احس ان الناس كده من كتر ما بتسمع اسامينا كلنا واحنا بنقول اسامي بعض كده، ان الناس بتبارك على الحاجات على الملأ يعني. فعايزه اوصل لك الايه، المباركه والتهنئه. هبه بقى بتقول ايه، ازيك يا ايه، شكرا على اختيارك للقصه. انا حسيت عداوه ماجده وعزيزه كانت بتمثل الظلام، ولما فاقوا على الحقيقه المؤسفه اللي هي فقد مصطفى ابتدوا يمشوا في طريق المحبه يعني اللي هي النور، عشان كده الاسم قبيل الفجر. على قولة بليغ ابو الهنا في راجعين يا هوا، الدنيا بتظلم قبل الفجر ما يشقشق. يا سبحان الله، انا لسه كنت على راجعين يا هوا يعني، لسه كنت بكلم الصديق الصدوق الجميل محمد سلامه قبل الهوا يعني، فحاسه ان انا عايزه كمان اقول له ان جت سيره محمد سلامه طبعا عشره العمر يعني، ومخرج راجعين يا هوا. الدنيا بتظلم قبل الفجر ما يشقشق. قبيل طبعا بتفيد اخر لحظات قبل الفجر على طول. حسيت انه ممكن يكون كانوا بيتخانقوا ومصطفى نزل وتوفى في حادثه مثلا. بصوا بقى هبه دايما ايه، ما بتسيبش الحته بتاعت ازاي نطور وازاي نطلع بقدام للقصه. اتفق معاكي جدا، بس انا عندي احساس ان هما الاثنين يعني عارفه اللي هو ايه، للاسف، وانا للاسف اني بقول كده، وده كتير ناس مننا بيحصل لها ده، هما الاثنين يعني بقوا في حياه بعض بقى في اضطرار لان الهدنه دي تحصل. اضطرار جاي من ان هم فقدوا كل اسلحتهم. الاثنين كبروا، واحده سبعينيه والتانيه تمانينيه، وخلاص الاثنين ما بقاش عندهم طاقه ولا خلاص. عارفين لما بنقول لحد تهد كده، للاسف ده للاسف بقول انه للاسف. ليه بقول كده؟ اكيد مش على القصه دي، ابطال كده حاجات في الهواء، لكن في حياه الامر احنا ساعات بنخسر الايام الحلوه واحنا بنعند واحنا بنبقى مستنيين لحد يبدا، واحنا حاجات كتير قوي يعني. وببقى ساعات مستعجبه في حياتي، من الحاجات اللي مش عارفه ابطل استعجب فيها، مع اني بمرن نفسي اني ابطل استعجب يعني. بس انه الناس اللي عندها امل او مش امل، عندها كده عندهم ضمانه، عندهم وهم السيطره، هم مسيطرين. هو انت عندك ضمان انك بكره هتبقى موجود؟ جابوها منين؟ انا ما اعرفش يعني. ثقتنا في ربنا طبعا ده شيء مفروغ منه، عشمنا في ربنا ده شيء سليم جدا، لكن الضمانه بتاعت ان انت تاخر فعل حاجه كويسه، وتاخر مبادره بالصلح، وتاخر مبادره لخطوه كويسه، لمجرد ان انت بتقول بكره او الصباح رباح. لا، الصباح رباح دي تليق في خطط تانية في حياتنا، بس في ان انت ناس بني ادم كده كامل مكتمل ممكن تخسره في اطار انك تاخر، لا دي حاجه انا من صار ان تتعمل حالا قبل كمان 3 دقايق يعني. عارفين كده لما كان الحاج بدوي بيصلح ما بين محفوظ وعبد الغفور، فقال له تعبناك معانا يا حاج بدوي، قال له لا، السعي في الصلح ده احسن حاجه في الدنيا، قال له انا مش تعبان من كده. فاللي يقدر دايما يبقى طرف ان العلاقات ترجع افضل ما بين ناس، طالما انت من بعيد شايف كده ان اللي حصل ده ينفع كان يتلم، وكان ينفع ما ياخدش المدى المرعب ده، او بعد الشر الطلاق ده ينفع ما يتمش، او القطيعة دي ينفع ما تتمش. لو انت في ايدك، لو انت طرف في نص المعادلة دي وفي ايدك تعمل ده، ما تتأخرش اطلاقا. ولو انت صاحب المسألة بقى، انت واحد من الطرفين اللي بينهم المشدة يعني، فكر فيها كده، ها مستهلة يعني. والله العظيم مش كلام مثالي ولا كلام انشاء يعني، بس بقيت احس اللي هو يعني هيجرى له ايه حريه اكتر منه يعني، هو في ايه اكتر من اللي بيجرى حوالينا يخلينا ما نبقاش بنجز قوي على كل حاجه كده. خلوا الجز عزيز يعني، ما تخلوش الجز على السقطه واللقطه زي ما بيتقال، لا، الجز يبقى على حاجات تستاهل، حاجات بتخص الكرامه، حاجات بتخص الحاجات اللي ما فيهاش هزار يعني، والكرامه بالمعنى الكبير برضو، مش اللي هو نلزقها في اي حاجه كده. فاتمنى ذلك برضو، احلام وافتح عينيا يعني، اتمنى يعني. فتعالوا نسمع كايروكي حاسب حاسب، وهنطلع فاصل بقى طويل شويتين كده، ونرجع نكمل قرايه المسجز. وعايز اكلمكم كمان عن حاجه حلوه قوي قوي على فكره العداوه دي، فكره الناس اللي في حياتنا اللي ممكن يبقوا بيأكتوا حب ومشاعر جميله يعني، وان هو الحياه لطيفه، بس احنا وهم بينا حاجه هيدن كده، حاجه مستخبيه تحت كده،
اللي هي بيسموها العداوة المبطنة اللي جوه دي، دي برضو احنا بنعيش علاقات كتير قوي في حياتنا شبه كده، فنتكلم في ده برضو مع بعض. وتكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 0-15-5-9-5-5-1006.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عضو إلى أرض الوطن بعد زيارة لجمهورية الهند شارك فيها في القمة 18 لتجمع البريكس.
2: ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة.
1: قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة السلاطين في بلدة بيت لهيا شمالي قطاع غزة.
2: مدبول يؤكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمشروع النقل الجماعي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للتنمية ورفع جودة الحياة للمواطنين.
1: رئيس الوزراء يتفقد مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة العالمين مطروح.
2: رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سبل تعزيز التعاون لزيادة جاذبية القطاع المالي غير المصرفي.
1: وزير التموين يترأس غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع.
2: وزارة الإسكان تواصل طرح فرص استثمارية متنوعة عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بهيئة المجتمعات العمرانية.
1: وزيرة التنمية المحلية تعلن الانتهاء من المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف.
2: انتهى موجز الأخبار، غدا في العشرة صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه بنكمل كلامنا بعد ما قرينا لقطة أو مشهد زي ما احنا كده اعتمدنا الاسم من أضواء السيرة الذاتية لنجيب محفوظ. ومن أسعد الحاجات بقى لما بتحصل كده من وقت للتاني على الهواء لما بقى بيكون معانا مكالمة من صديقنا كلنا كده، والناس اللي هي من الناس اللي لما بتسأل على بعض بتجيب سيرته دايما، يعني الصديق العزيز الأستاذ عز الدين. ألو
2: أستاذ آية عبد العاطي.
1: يا أستاذ عز الدين منورنا،
2: اخبار حضرتك ايه؟
1: عامل ايه يا فندم؟ كله حلو
2: والله نعم يا استاذه. طول حضرتك بخير.
1: انت ليه صوتك شكله تعبان كده النهارده؟
2: لا اول يوم دراسه بقى وكده، فاهم هو ايه؟
1: المسؤوليه
2: انت اجواء ما بعد الامتحان
1: ايوه بالظبط، الفترات الطويله من الهدوء كده. ايوه مظبوط. انت مدرس ايه اصلا؟ دراسات تقريبا على ما اتذكر. صح، تاريخ. طب هايل جدا، عشان كده دايما كلامك مختلف وفي كده ليه وقع واثر غير، يعني عشان كده دايما عندك البعد ده في كلامك.
2: ده من زوجك والله.
1: ربنا يخليك يا عز الدين،
2: نتعلم منك على فكره.
1: ربنا يخليك، انت اللي كلك ذوق.
2: نقرا تاني اصلا.
1: ربنا يخليك يا رب، انت كلك ذوق يا عز الدين، انت عارف انت غالي عندي ازاي.
2: سلام يا استاذ، ربنا يخليك يا رب.
1: انت سمعت بقى اللقطه اللي قريناها النهارده او المشهد اللي قريناه من اصدقاء السيره الذاتيه على فكره تحويل المحبه العداوه، يعني فكره ازاي ده بيجرى جوه قلوبنا؟ قول لي بقى.
2: طبعا
1: معاك المايك.
2: اول حاجه بتسالي موضوع قبيل الفجر. انا رايي ان قبيل الفجر الوقت اللي هو انت بتقولي كل واحده فيهم كانت بتدعي للثانيه
1: بالظبط،
2: ده وقت استجابه الدعاء، يعني ده
1: تفسير برضو جديد، يعني تفسير ما سمعناهوش في المسجز او انا ما اتكلمتش في بالبعد ده، فمعاك جدا.
2: الاستجابه تكون وقت الخلوة مع ربنا سبحانه وتعالى
1: بالظبط،
2: يعني ده برضو. وقبيل مش قبل،
1: بالظبط يعني اللي هو الوقت القليل قوي اللي قبل الفجر.
2: بالظبط يعني الفجر مثلا بيقدم الساعه 4:30، ده هم 4:30.
1: ايوه
2: وهم يعني خلاص، هم الحاجه اللي هم كانوا بيتخانقوا عليها راحت.
1: بالظبط،
2: ما بقيش ليهم غير بعض.
1: يعني انت مع ان هم الاثنين، ان ده جاي من ان هم خلاص ما بقاش عندهم حيله ولا حيل لاي حاجه، ولا ان هم اكتشفوا ان هم كانوا غلط؟ يعني ايه اللي يخلي اثنين ستات حما ومرات ابن يجتمعوا في اللقطه الاخيره دي؟
2: الاثنين بس الاكتر ان هم اكتشفوا نفسهم غلط. بص يا سيدي آية، كل ما يعدي بينا العمر ممكن نوافق على حاجات احنا رافضينها،
1: صح
2: والعكس.
1: صح يعني طبعا.
2: كل ما يعدي علينا وقت كل ما طريقه التفكير تتغير.
1: بالظبط، بعينك بتشوف اكتر، العين بتوسع بتشوف يعني حاجات اكتر.
2: اقدر اقول لك ان ممكن دكتور البني ادم بيتغير شويه بشويه كده.
1: بالظبط،
2: يعني عارفه التحديثات اللي بتطرق على الواحد. لا
1: صح،
2: ده كل ما الواحد يعني ايه بيعدي عليه وقت بيكتشف ان هو ايه ده. انا نفسي بتقطع وانا بعمل ايه.
1: بالظبط، اللي هو كل ده كان ليه، يعني الاسئله اللي بتيجي حتى في ازمات منتصف العمر كده،
2: ليه انا كنت بعمل كده؟ ايه ده؟ وعارفه لما يجي يفكر مثلا ايه اللي انا كنت بفكر فيه من 15 سنه ده.
1: طب انطلاقا بقى من السطر اللي انت بتقوله ده يا عز، انت شخصيا كعز الدين وقفت مع نفسك الوقفه دي، او بالذات في التوبيك اللي بنتكلم فيه على فكره تحويل المحبه العداوه، او ان الناس اللي كانت في قلوبنا حاجه كبيره جدا بتتابع بقى الزمن والتصرفات واسباب كتير اتحولوا، مش شرط انت اطيب من ان انت حد يتحول معاك العداوه في وجهه نظري.
2: لا
1: بس
2: لا
1: يعني
2: لا طبعا في
1: فعلا والله
2: عيوبهم، يعني
1: في ناس اتحولوا معاك لمنتهى من منتهى الموده لمنتهى البعد، يعني
2: هو مش منتهى البعد يعني بس اللي هو ايه، يعني عارفه قصه ان هو ايه يعني انت في حالك وانا في حالي، بس انا مش مش كاره الشخص، لا
1: تجنبته يعني خلاص بقى بالزبط. في بره مدارك
2: التجنب بالظبط كده. لكن انا مثلا مش كره بقى، ومثلا وان انا طول الوقت بفكر فيه وعايز اعمل له مغرز وعايز اعمل له، لا لا لا لا لا خالص.
1: بس عندك استعداد لو اكتشفت؟ بالظبط معاك حبينا، انضج يعني او بنحاول بنجتهد برضو عشان الواحد ما يعني ما يوصفش نفسه بصفات دائمه طول الوقت، الانسان بيغلط وبيعيد اخطاء يعني.
2: طبعا لا كلنا بنغلط يا استاذ،
1: بالظبط
2: ولحد يعني من ثواني.
1: صح معاك حق. طيب بس انت عندك استعداد كعز الدين؟ صح طبعا. لا ده هي الانسان يعني مخلوق عشان يفضل يتعلم ويعيد الحاجات ويجرب ويعني يستغفر ويعيد تاني، يعني هي دنيا مستمره. يعني انت كعز بقى عندك استعداد لو لو لو حسيت ان انت واصل لمرحله ان انت افورت قوي في عداء انسان او في البعد عن انسان، ان انت ترجع تاني وتتكلم وانت اللي تبدا بمبادره الصلح، او ان انت اللي تقول انك كنت غلطان في اللي انت عملته او في الموقف اللي خدته؟
2: قولي لا.
1: يا سلام، شوف الرد. شوف برضو أول يوم دراسة مقوي قلبك، أول يوم دراسة مقوي قلبك. لك وليه لا؟
2: ليه لا؟ أيوة. ليه لا؟ أنا يعني مدام أنا مثلا، وحتى على فكرة ما اكتشفتش نفسي غضبة، يعني اللي هو بقول نفسي ما خلاص يعني.
1: يا سلام، ودي مدرستي والله يا عز الدين، يا ريت كل الناس زينا كده، اللي هو يعني خلاص مسألة طالما مش كارثية فتمام. اللي يبادر هو الشخص اللي شايف الدنيا بأنها ما تستاهلش يعني. فصح
2: حاجة، وفي ناس بيقول لك لا انا يعني ما ابداش، انا ليه انا ابدا؟ ما هو لا، طب ما انا ابدا، طب ما هو
1: هنقعد
2: بقى احنا
1: تاني. عارف الجمله بتاعت بين مقصود لم ينطق ومنطوق لم يقصد ضاعت الكثير من المحبه، جبران خير جبران كده، اللي هو لو فضلنا احنا الاثنين مستنيين العمر هيضيع بقى، مش ناقصين. عز الدين انا بشكرك جدا جدا.
2: المشكله ان العمر، المشكله ان العمر يضيع ان الواحد ما يكلمكيش بصراحه، دي المشكله.
1: الله يكرمك والله، ده من فرط اخلاقك وذوقك، ربنا يخليك.
2: والله العظيم بجد يعني
1: شكرا ليك جدا
2: استاذ ايه، من الجمال والفضل.
1: والله انت اللي كلك ذوق،
2: العطاء والعلم.
1: يا نهار ابيض، انت اللي كلك ذوق يا عز الدين والله. ربنا يخليك يا عز الدين، ويا رب ما يحرمناش منك ابدا. انت عارف كل الناس هنا بتحبك، كل الناس اللي بتسمعنا بيحبوك جدا يعني، فيا رب دايما كده تبقى معانا.
2: كلهم سلام ليهم كلهم،
1: ربنا يخليك يا رب.
2: دكتور كريم
1: وهبه ونجوان وكله
2: كله.
1: ربنا يخليك يا رب. ماشي يا عز الدين، اسمع صوتك دايما بقى،
2: ربنا يخليك،
1: وكمل معانا للاخر.
2: أكيد.
1: ماشي، هنسمع دلوقتي عمرو دياب، اسمعوا معانا كمان.
2: يلا بينا.
1: ماشي، مع السلامة، باي باي. يا سلام، جميل عز الدين برضو. أسوان، عارف أهل أسوان كده، في حاجة جميلة. دايما كنت بقوله تشبيه يعني، بس خلاص بقى قلته كتير يعني، حاسة دايما لابس جلابية بيضة وبيشرب دوم. هو بيستقبله مني يعني. احنا نسمع بقى عمرو دياب المفضل، دي من أكتر الأغاني اللي عجباني بصراحة في أغاني عمرو دياب، دي أغنية عظيمة، نسمعها مع بعض ونرجع نكمل كلامنا.

0: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm. ولسه بنكمل كلامنا انطلاقا من القصه اللي قريناها النهارده، اول لقطه زي ما بنقول لما بنقرا حاجه من اصداء السيره الذاتيه، بنقول اللقطه، المشهد، المقتطف، اللي هي الحاجات اللي ايه، مجرد حكايه كده بتحكيها مش كامله، واحنا بقى هنا بنقعد نكملها ونطلع منها موضوع نتكلم فيه وكده. فلو حد لسه بيسمعنا داخل معانا فجاه، وده دايما شيء وارد في الراديو، يعني حد فجاه يخش عليك كده يسمعك من غير ما يكون سمع اللي قبله واللي بعد، او هيسمع ان شاء الله اللي بعد. يعني الحدوتة كانت عن اتنين ستات بنشوفهم في مشهد افتتاحي كده عايشين مع بعض، واحد ست سبعينية والتانية عندها 85 سنة، وبنكتشف ان دي حما ومرات ابن، والابن توفى وما بقاش ليهم غير بعض بعد سنين عاشوها في مشاحنات وكراهية وعداء كبير جدا. والابن ده كان بيحاول يصلح ما بين كل الناس، لكن بينهم هما الاتنين ما عارفش يصلح، ما عارفش يخلي علاقتهم كويس، فبالتالي الابن ده مات وهم عايشوا مع بعض. عدت السنين والأيام وكل الكراهية دي تحولت ان هما دلوقتي كل واحدة بتدعي للتانية ان ربنا يطول في عمرها عشان تفضل عايشة معاها، عشان تفضل موجودة معاها وما تحسش كل واحدة فيهم بالوحدة والوحشة وكل الكلام اللي اتوصف ايه في اللقطة كده. فكان في كلام كتير قوي بقى على اللقطة دي، وفي كلام برضو على تطويرها يعني، وازاي الناس شايفة القصة راحت منين وجات فين. في مسج بس قبل ما ماخد تليفون كده عايزة اقراها. على فكرة يا آية، في كمان عمق في القصة. ماذا لو مصطفى اللي هو جوز ماجدة دي، جوز البنت يعني، واللي هي مامته الست عزيزة دي، لو ما كانش مات وعاش، هل برضو كانت مراته وأمه تصالحه؟ هل هو كان هيبقى عايش سعيد؟ وإلا هو أسعد دلوقتي لأنهم بقوا بيحبوا بعض علشان فقد، ولا هو أسعد دلوقتي عشان بقوا يحبوا بعض عشان فقدوه؟ والله وجهة نظر برضو يا وائل. وائل بيبعت لنا من أمريكا وبيقول وجهة نظر مصرية سديدة سليمة، صح جدا، أتفق معاك يعني، صح والد يكون لو هو لسه عايش ما كانوش لجأوا لبعض كده. يجوز هو بقى يعني كان مش عايز أقول بقى كان جاله جلطة من إن هما الاتنين يفضلوا كده يرازوا في بعض يعني، الله أعلى وأعلم، بس وجهة نظر سليمة. أعتقد هبة بقى ممكن تطور معاك في الحتة دي. إحنا معانا بقى دلوقتي على التليفون شيماء. شيماء برضو من الناس الجميلة اللي بقالنا كتير قوي قوي ما كلمتناش على الهواء. ازيك يا شيماء؟
1: مساء الفل.
0: مساء الفل عليك، عاملة ايه؟ صوتك وحشني، صوت الطفولي ده اللي فيه طاقة واشراق على الدنيا، عاملة ايه؟
1: ربنا يخليكي، ميرسي قوي يا حبيبتي، انا بشكرك جدا.
0: وحشتيني جدا.
1: وحضرتك والله.
0: طمنيني عليكي.
1: الحمد لله كله كويس والله.
0: كله تحت السيطرة؟
1: كل الحمد لله.
0: يا رب دايما. قولي لي بقى، انت سمعتي معانا من الاول ولا دخلتي متاخر؟
1: لا طبعا من اول الحلقه.
0: طب ايه الكلام بقى؟ ايه رايك في اللي سمعته؟ ايه رايك في اللي سمعته؟ قولي لي بقى، انت اكيد، انا انت اصلا من خبرتي معاكي كده، انت فكره تحول المشاعر ده في حياتك عنوان رئيسي اصلا، الحاجات اللي تحولت من منتهى الموده للاسف لمنتهى، مش عايز اقول كلمه العداء والله، بس للاسف لمنتهى البعد يعني، خلينا نقول.
1: طبعا اكيد
0: ده حصل.
1: طبعا.
0: طب حصل جدا جدا يعني، انت لما سمعت الحدوته دي حسيتي بنقط تماس يعني، اللي هو انا كمان عندي الحالات اللي تحولت فيها من اقصى المشاعر،
1: تحولت لغضب قوي جدا يعني. انا يعني محترمه لكل الاراء طبعا جدا جدا، فوق راسي كل الاراء، بس انا عايزه اقول حاجه، اني بعد ده بقت حلوه مع حماتها عشان اكيد في مصلحه.
0: اصلا ده وجهة نظر يعني جديده برضه.
1: مش معقوله الاثنين هيكون في بينهم خلافات قويه كده وبعدين لا الاثنين فجاه يبقوا حلوين مع بعض. لا يعني الموقف ده حصل قدامي جدا جدا، لحد قريب مني جدا جدا جدا. ان الزوج اتوفى، كان شاب طبعا الله يرحمه، وهي ما كانتش حلوه مع حماتها، وكانت حارمه حتى حماتها من ابنها. يعني ابنها يعني ابنها الصغير يعني
0: الحفيد تقصدي؟
1: ايوه الحفيد. حضرتك ما كانتش بتشوفه كتير. جت بعد ما الزوج اتوفى لا بقت الحلاوه والجمال،
0: عشان في ورث بقى اكيد، او في حاجه كده
1: طبعا. عايزه بقى الام ربنا يكتبها على اي حد، الام لما بتفقد ابنها وهي موجوده لا بتبقى في حاله غير طبيعيه خالص. يعني طبعا بتبقى واعيه وكل حاجه وقويه، بس خلاص بقى في الدنيا مش محتاجه بقى. هما بقى بيستغلوا النقطة دي. ان انا لا اتنزلي بقى لأحفادك مش عارفة ايه كده.
0: فانت تقصدي ان يعني، وبصي اقول لك حاجه بتاكدها لي يا شيماء، واعتقد يعني عارفه في كده جمله يقول لك ايه، دوري دايما على الانسان دنيته كان فيها ايه عشان كده اراءه عامله ازاي. فانت هكلمك من غير الريدت بصراحه، انت عشان دايما لما بتكلمينا على الهوا بتحكي عن تجاربك وعن ان انت مريتي بحاجات كتير وعشتي شكل وحده وشكل فقد بطريقه معينه.
1: الموقف ده مر قدامي يعني حضرتك بتحكي يعني السيريت كله او السيريت كله مر قدامي
0: فانا اقصد انه انت برضو الواحد بيفكر في الحاجات حسب اللي مر بيه، فانا مش قادره الومك انك شفتيها كده. لانك شفت انك حياتك فيها حاجات كتير فيها بعد مختلف يعني، فعشان كده شفتيها كده.
1: يعني الحما لما توفت بقى حد بحضرتي عزاها يعني جات خلاص شويه الصبح كده وشكرا على كده، ما حدش شافها تاني خالص. وقبل ما يمر اسبوعين من وفاه حماتها لا اتكلمت بقى عن الحقوق والميراث وكذا وكذا وتفاصيل كتير طبعا يعني. عشان كده بقول لا
0: هي ان هو كان في مصلحه يعني، ده اللي خلاها ترجع تتكلم تاني. طب تفتكري بقى لو زي ما وائل بيقول لو كان مصطفى ده لسه عايش ما كانوش بقى اتصالحوا، كانت الامور تفضل فيها
1: المخنقه كده انها موجوده
0: هتزيد
1: حاجه
0: بالظبط.
1: لا
0: يا شيماء انت النهارده انت مقطعه البطاقه، النهارده انت داخله اي ست دي بتاعت مصلحتها. وماجده دي بقى العلم، كان اعرف ماجده بقى العلم.
1: زي ما قلتي انا بتكلم على المواقف اللي انا مريت بيها.
0: ايوه صح.
1: يعني كتير قوي قوي اتاذيت من الناس، انا مش بقول لك ان انا ضحيه طبعا والكلام ده لا، بس انا بتكلم عن
0: اتلسعتي كتير يعني، مريتي بتجارب كتير تخليكي تبقي مش شايفه الحياه مثاليه يعني.
1: لا خالص مثاليه، لا انا كنت فاكره ان هي مثاليه الاول الحياه والدنيا والمجتمع، لكن انا لما خرجت المجتمع لقيته يعني مش هعمم طبعا برضه
0: اكيد ما فيش تعميم، التعميم ده شيء مش سليم.
1: لا لا اكيد بعض الشخصيات يعني
0: طبعا.
1: يعني انا مشكلتي دلوقتي وانا يعني متضايقه من النقطه دي برضو اي شخصيه بتقول لي اي كلام لا ببقى عارفه ان في عكس الكلام اللي شخصيه
0: شكه انت طول الوقت الشك جواكي يعني في حاجه مقصود حاجه تانية غير اللي بتتقال.
1: اكيد الكلام ده لا مش حقيقي، اكيد في عكس اللي الشخص ده بيقوله لي.
0: والله بصي انا هقول لك حاجه يا شيماء، يمكن برضو انا لما بقول لك واحنا على الهوا كده دلوقتي هي كلام مش هينفع يبقى دقيق قوي لايق مع كل اللي بتمري بيه في حياتك، بس انا هقول لك حاجه مثلا ليها علاقه بالفعل اللي بتعمليه يوم الاحد وانت بتكلميني، اللي هو ايه؟ اللي هو ان انت بتحبي تشاركي تجربتك على الهوا وتسمعي الناس فده في حد ذاته ان دل يدل على ايه، او يخلينا نقول ايه، ان انت انسانه عايزه تعيشي محبه للحياه، مش انسانه مش بعد الشر مش قافله على نفسها وبتحقد على العالم والكلام ده. انا من البذره دي اللي انت مديها لي يعني من التفصيله الصغيره في شخصيتك دي عايزه اقول لك انه ابتدي من الحاجات اللي شبه كده، الحاجات الصغيره اللي انت فيها بتلاقي نفسك، اللي انت فيها بتعرفي تعبري عن نفسك، ما تبصيش قوي على قد ما تقدري لاني كان عارفه يعني انت كمان لو ناس بتسمعنا من زمان وسمعوكي مره او حاجه دايما في حكايه ورا اللي بتقوليه يعني، فعلى قد ما تقدري ما بقولكيش ان انت تتحولي، بس على قد ما تقدري ابتدي من صوتك اللي فيه طاقه، ابتدي من ان انت مش اللي هو ايه هتكلم اقول يعني ما هو الكلام كله محصل بعضه، لا بتتكلمي وبتحاولي.
1: على فكره يعني انا في تفاصيل حضرتك قلتها لك قبل كده بس بحب اتعلم، بحب اطور من نفسي الحمد لله، بحب الحياه زي ما حضرتك قلتي يعني ما فيش حاجه موقفاني الحمد لله يعني.
0: على قد ما تقدري ويا رب ربنا يعني يوعدك بناس في حياتك يعني تحاول تخليك تصلحي شويه وجهات النظر اللي كونتيها بشكل حقيقي، ما اقدرش الومك خالص نظرا لحاجات كتير مريتي بيها يعني.
1: في برضه يعني الحمد لله عيلتي معايا وسندني الحمد لله، بنات خالاتي كلهم بشكرهم ان هم سندني برضه. لا في ناس كويسين.
0: انت يعني جميله يا شيماء ودايما يعني بتحاولي، واي انسان بيحاول ربنا يعني هو مع ربنا يعني، طول ما بتحاولي ده امر من ربنا لينا ان احنا دايما نسعى يعني، فانت في رحله سعي.
1: حضرتك جدا لما اتعلم من حضرتك طبعا.
0: ربنا يخليكي يا حبيبتي، انت اللي كلك ذوق.
1: حضرتك بتقريها دايما على الهوا، بنتعلم منها وبنطلع منها برساله طبعا.
0: ميرسي جدا يا شيماء، انت جميله.
1: وبقول للدكتوره هبه مبروك طبعا على الهوا.
0: هي ردت عليكي على فكره، ردت عليكي قلت لها هي قالت اوف اير بتبارك لك على الدكتوراه، فقالت لي واشكريها جدا جدا.
1: ونجوان وبحب كل مستمعينك.
0: ربنا يخليكي يا حبيبتي، شكرا جدا جدا. ربنا يخليك يا شيماء، انت جميله يا شيماء والله، ربنا يكرمك يا حبيبتي.
1: شكرا.
0: ان شاء الله بس ما تبعديش كتير كده، بقي تعالي بقى ما تغيبيش كتير.
1: انا بتابعكم على طول طبعا،
0: وبقي تعالي بقى من وقت للتاني يعني، اتفقنا؟
1: ان شاء الله يا حبيبتي.
0: ماشي، كملي معانا للاخر بقى. ماشي يا شيماء، ماشي
1: يا حبيبتي،
0: مع الف سلامه. باي باي. يعني حقيقي والله انا بتبسط باي حد كده صوته فيه اللي هو الاداء يعني. شيماء هتتقبل، عارفين اللي هو لما قابل كان عبد العزيز وقال له انت لو حد ملايين انت يا عم، وانت اللي راسمها الطاقه، عشان انا كده يمكن، فبحب الناس اللي نرفها عالي يعني، اللي هي بتتكلم بحماس وبقوه وبتحكي الحاجات زي الاطفال كده. ف فربنا يكرمك يا شيماء يا رب ويعوضك على حاجات كتير يمكن قلتها لنا قبل كده كتير في مكالمات، يعني يعوضك على على يعني على حاجات كتير مريتي بيها، مش عايزه افضل منشنها يعني، بس حاجات كتير انت مريتي بيها وان شاء الله يعني ربنا يعوضك بيها كل خير باذن الله. ناخد العبره من القصه ان خلاف الزوجه والحما قصفت عمر الزوج وطلع هو الخسران الوحيد. دي مسج كده بسيطه جت في كلمتين يعني شبه ملخصه لحاجات كتير يعني. للاسف هو برده عشان كده لما قلت في اول الحلقه خالص انه مش اجمل، انه المفروض الطبيعي ان الزوجه والحما المفروض العقل يقول ان دي ناس متفقه على نفس الحاجه، ابني وبحبه وجوزي وبحبه، فالمفروض ان ده حب، المفروض ان ده علاقه مبنيه على الحب. ليه بقى فجاه الحب ده بيتحول لخوف؟ ان انت خايفه انك انا خايفه انك تاخدي ابني، والزوجه خايفه انك انت ابنك ده يبقى معاكي في طوعك قوي ويبقى برايا، يبقى بره نطاقي انا تماما. فالخوف ده بيودينا فين؟ بيودينا بقى لشكل علاقه موتره جدا للمثلث كله، للزوج والحما والبنت يعني. فبصراحه حاجه صعب جدا يعني، فانا مقدره ان الناس متحمسه جدا يعني يعني وهي بتتكلم على مين مع الحما ومين مع الزوجه، قادره استوعب يعني ان انتوا شايفين الموضوع بعين مختلفه يعني. في كمان نجوان، انا عايزه مسج بتاعت نجوان يعني، هزعل قوي لو ما قريتش نجوان كده قبل ما الحلقه تخلص. فين بقى نجوان؟ يا رب يا نجوان. كان في حد بيتكلم على فكرة ايه اللي بيحول المحبة لعداوة، فكانت جملة كده بصراحة هي سليمة جدا، الإهمال. الإهمال أوحش حاجة تخلي أي حد يكره بعد ما كان بيحب. في حد في مرة، أو أنا في مرة على الهوا اتكلمت عن القصة دي، عارفين إنه عارفين الحب ده إيه؟ الكره ده إيه أصلا؟ الكره ده اللي بيجي بعد محبة ده حب تشوه يعني، هو حب بس تشوه، باظ من كتر ما رمينا عليه 5000 حاجة، فهو كان محبة بس تشوهت. ويمكن السؤال اللي سألته في الأول، إيه الحاجة اللي بتحول العداوة، بتحول المحبة سوري العداوة؟ حطوا كده جنب كلمة التوقعات 100 سطر. إحنا لما بنفضل نتوقع زيادة عن اللزوم وما نقولش، أنا مش مع إن الإنسان ما يتوقعش، الجملة بتاعت بطلوا توقعات عشان تبقوا كويسين دي أنا مش معاها 100%، لا، مفروض لو في ناس في حياتنا نتوقع منهم أشياء وهم يتوقعوا منا أشياء، مفروض نكون قدر الثقة وقدر التوقع. أنا مع المدرسة دي بصراحة، اللي هي دلوقتي بقت مدرسة ضئيلة بيجمعها 5 كده أنا وأربعة أصحابي يعني، لأن الناس كلها ضد التوقعات وشايفين التوقعات مش عارفة بتعمل إيه، لا، ما إحنا المفروض كبار واعيين. ما نتوقعش عمال على بطال، وما نتوقعش من ناس لسه عارفينها من 3 أيام، بس في ابجديات بتخليك لما تتوقع تحس ان انت ماشي صح يعني. انا ما هو ده طبيعي، ما هو برضو لو فضلت ما توقعش من كل الناس ولا اي حاجه ما ده شيء موتر برضو، دي كده علاقات كلها محفوفه بالمخاطر يعني. دي وجهه نظري الخاصه تماما، ما بقولش انها تعمم ولا بقول ان هي سليمه، انا بقول انها وجهه نظري، يجوز جايه من تجاربي، جايه من قصصي، جايه من اللي انا مريت بيه، اني لما توقعت بالعكس ده وداني في مناطق منطقيه، خلاني احس انه لما توقعت اتعلمت، توقعت فبالتالي اتعلمت ان لا، في ناس ما كانتش تستحق هذا التوقع، بس هل حرموني ان انا اتوقع؟ لا، خلوني عايزه تاني اتوقع من ناس تصرفات، وفي ناس ما خذلتنيش وكانت قد التوقع، فعادي يعني. بحس ان بس الجمله لما بنفضل نكررها كده بتاعت ان هو نبطل نتوقع، لا، ممكن نفضل نتوقع عادي على فكره، مش عارفه ده موضوع ممكن يبقى خلافي شويه، بس ايه ممكن نتناقش فيه برضو مع بعض. يلا كلموني على 3833502 او تبعتوا على الواتساب على 0155955006. في بقى محمود ايه؟ لا يا محمود المسج استنى، مش عارف هتصدقي ولا لا، بس والله ده حصل. انا علي الاسبوع اللي فات وقف عند يوم الحد عشان اليوم ده اللي بستنى فيه البرنامج، فحصل ظروف ما عرفتش اتفرج على الحلقه، ورجعت الشغل يوم الاربع وصاحي عقلي مقتنع انه الحد. في واحد جاري بياخد اجازه الاربع بسال عليه قال لي اجازه، قلت هو غير اليوم ولا ايه؟ قالوا لي هو على طول بياخد اجازه الاربع، وانا كان عقلي مقتنع انه الحد. علي عليه وقال لي مسك الزميره، انا اتلخبط قبيل الفجر ان هو قبل نهايه العمر فتصالحوا خوفا من الوحده. اتفق معاك برضو يا محمود، اتفق صح، اتفق في فكره ان هم اتصالحوا قبل ما العمر ينتهي يعني ده انا معاك في ده. استكمالا لكلام شيماء كده، ان وارد يكون كان في مصلحه تانية كمان لو طورنا كده القصه دي لسيناريو يعني. احنا ممكن دلوقتي نسمع توليت انت حبيبي ونرجع نكمل كلامنا، واكلمكم بقى على فكره العدوات المتارجحه كده، ده موضوع كده كان في دراسه جميله جدا نتكلم فيه مع بعض، بس نسمع توليت ونرجع نكمل كلامنا.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: facebook.com/nogoumfm.
1: أنا مبسوطة قوي يا جماعة أنه أغلب الناس رايحة في العلاقة ما بين الحما والزوجة في الستوري اللي قرناها يعني، وفي اللقطة أو المشهد اللي قرناه.

ده من أصداء السيرة الذاتية للأديب العالمي نجيب محفوظ. أدهم مثلا بيقول: مساء الخير عليك يا آية. دي هي نظرية الاحتياج، الأم والزوجة محتاجين الزوج. لما الزوج راح، نظرية الاحتياج بتقول بالنسبة ليهم هما الاتنين مالهمش غير بعض، عشان كده حبوا بعض. مش هنقول حبوا بقى، هنقول ان هو الاحتياج دفعهم ان هما يبقوا في شيء من الاضطرار، ان هما يبقوا في بينهم شيء من الهدوء الذي يعني سبقه عاصفة، والله اعلم بعده بقى ممكن يحصل ايه. وجهة نظري كان قبل ما يموت يحاول يخليهم يحتاجوا بعض عشان يحبوا بعض ويبقوا ثلاثة في سعادة. ما هو لو تاخد بالك كان في حتة كده، كان في سطر في القصة بيقول ان هو نجح في انه يحل مشاكل ما بين الناس ويقيم العدل ما بين الناس، ولكن هو فشل تماما في انه يخلي العلاقة ما بين او ان هو يعدل، كمان الكلمه دي اتقالت بالنص كده، انه يعدل ما بين امه ومراته. فمعنى كلمه يعدل ما بينهم دي معنى كده وارد ان في طرف من الام او الحما، سوري الام او الزوجه، الحما او الزوجه يعني، واحده فيهم ممكن تكون كانت مظلومه فعلا. يعني كلمه ان هو فشل انه يعدل ما بينهم، فالكلمه دي كده تودينا لو هنطور الستوري دي ان في واحده فيهم اتظلمت بالفعل. يعني كلامك والله هو اللي وداني للسطر ده، ان في واحده بالفعل اتظلمت. يعني كريم احمد بيقول: مساء الخير يا آية، اتمنى تكوني بخير. الغيره على مصطفى خلت العدوان ما بين الزوجه والحما موجود، علشان ان الزوجه شايفه ان مصطفى ممكن يغير من ناحيته. ثانية واحدة، مصطفى جرى له ايه؟ مصطفى يغير، ممكن الحما موجود عشان الزوجة شايفة ان مصطفى ممكن يغير من ناحيته وما كانوش زي زمان، والحما شايفة نفس الحاجة، ولما توفى العداوة خلصت. ومبروك لهبة على الدكتوراه، جميل قوي اللي هو ينعي ولده هو يصلح ساعات. شكرا جدا يا كريم. وانا كمان انا فاهمة جدا ان كلنا وصلنا لنفس الحاجة، ان هما الاتنين كان في بينهم شيء تم هندلته بدافع الزمن، بدافع انه خلاص ما عندناش حلول اخرى. وعشان كده الواحد يرجع ويقول نلحق نظبط الحاجات قبل ما نبقى مضطرين، يعني قبل ما تبقى خلاص هو فاضل في العمر قد ايه فتضطر تصلح علاقات. لا، هو ينفع جدا ان احنا من قبل كتر السمع، وان احنا بنشوف افلام وبنشوف قصص حيوات ناس حوالينا، يخلينا ان احنا نحاول ناخد العبرة بتاعت ان احنا ما نعيش تاني وما نعيدش تاني نفس الاخطاء على قد ما نقدر. انا بقول ده وانا نفسي بجتهد في ده، اللي هو بحاول اتعلم من دروس الاخرين على قد ما اقدر. يعني هي حاجة مش سهلة، بس بنحاول عشان الندم احساس سخيف. يعني محمود، انت فين يا محمود؟ السلام عليكم اهل ديجافو، دي رسالتي ال 34. اولا مبروك لدكتورة هبة، دايما مشرفانا يا رب. بالنسبة للسؤال، المحبة اتقلبت لعداوة في حالتين في قصتي، قصة محمود يعني. الحالة الأولى لما كنت متيم بشخصية مشهورة جدا، ولما قابلته وتعاملت معاه 5 سنين اتأكدت أنه مزيف قدام الكاميرا عكس حياته تماما. فهمك جدا. والحالة التانية لما ناس قريبة مني فقدوا فيا الأمل ورفضوا يحاولوا أي طريق يجمعنا، وخدوا الرفض ليا طبع ليهم، في تقديري لنفسي اتحول حبهم لعداوة جوايا. بالنسبة للقصة، أولا لاحظت أن الست عزيزة ومجدة سنهم قريب من بعض، فكنت حاسس أنهم الاتنين متجوزين مصطفى، ولما مات كان الاتنين ابنهم اللي مات، فشاخوا مع بعض، كبروا مع بعض يعني، وتحولت ذكرياتهم السيئة للذكريات الوحيدة اللي باقية مع مصطفى، فتمسكوا بالذكريات دي وحبوا بعض. أو ممكن مع الزمن تكون اتحولت الذكريات السيئة لذكريات محبة، بس إحساسي إنهم صعب دلوقتي يتخلوا عن بعض أبدا. أنا عندي اعتراض على اسم القصة، كنت أحب أكتر لو اسم القصة قبيل الغروب، لكن الغروب جميل برضو وبيجي بعد حركة شديدة، فقبيل الغروب بيبقى فيه هدوء بعد حركة قوية، ولأن بعد اللي مروا بيه ونهاية قصتهم فهتكون مناسب للغروب أكتر. وده رأيي والله أعلم. أنا فهمك جدا يا محمود، فهمك قوي، وجهة نظر على فكرة جدا، أن أنت يعني شايف أن قبيل بداية الغروب دي مش المفروض أن هي تبقى، يعني المفروض أن الناس في سنهم وفي تركيبة الحكاية أن هي تبقى قبيل الغروب، أن هم خلاص ناس الحياة بتفيد أوت يعني، أو خلاص العمر مش فاضل فيه قد اللي راح زي ما قلنا، مش أن هي بس. يمكن هي ملمح ليه علاقة برضو بأنه زي ما قلنا أنها أكتر من معنى، زي ما قال العز كده ان هي الدعوه ساعه الفجر، ممكن يكون ده طرح انه الفجر ده هو اللي فيه حاله السكون، وحاله ان الحاله بتبقى فيها حاله من السكينه كده، كل انسان في حاله من السكينه التامه. بس انا فاهماك جدا. يعني في النهايه نفسي ايه؟
يا سلام، هدور لك عليها والله. حاضر، انا كمان بحبها جدا جدا جدا الاغنيه دي، هدور لك عليها من عينيا. حاضر جدا. عايزه بقى اقول حاجه كده اخيره برضو، على اعتبار انه خلاص يعني وقت الحلقه بيخلص تقريبا، يعني على حاجه جميله قوي كانت ليها علاقه او معنى كده، ليها علاقه بفكره العداء او الاصدقاء الاعداء. يمكن دي حاجه ختاميه كده ما اتكلمناش فيها، بس هي تفصيله ممكن جدا نحكي فيها يعني ايه في النهايه كده، وكل واحد برضو مع نفسه هيشوف هو عنده النوع ده من الصداقه ولا لا. لان النوع ده من الصداقه بصراحه هو نوع يعني ناس كتير اتكلمت عنه، وهو في حياتنا دلوقتي موجود بشكل هستيري يعني خطير. يعني في صحفي كده اسمه ديفيد روبسون، الراجل ده هو مهتم انه يعمل تحقيقات صحفيه عن موضوعات انسانيه ونفسيه. فالفكره في حد ذاتها جميله جدا وغايه في الذكاء، وكنا على فكرة قرينا له حاجات كتير وقت برنامج كلام مع كبار، لأنه يعني كان عنده فيض من التحقيقات اللي ليها علاقة بالعلاقات ما بين الناس. فكان بيتكلم على فكرة الأصدقاء الأعداء، وبيقول حاجة توصل لها من التحقيقات اللي عملها، إنه ما فيش حد فينا تقريبا ما عندوش في حياته ناس هي في صورة أصدقاء، ولكن هم يحملوا صفات وطباع الأعداء. ودى أمثلة بالناس اللي هي ممكن تكون دايما بتتريق عليك لما تحكي عن إنجاز، بتتنمر عليك بلغة العصر كده لما تكون بتتكلم في حاجة فيها شيء غلط، أو قلت جملة غلط، أو عملت حاجة مش صح، فتلاقيهم بيبروزوا الغلط ده. فبيقول إن ده نوع من الصداقات، أو بيسميها العلاقات المتأرجحة كده، نوع من الصداقات أغلبنا موجودة في حياتنا يعني. وبيدي مثال كمان بالسوشيال ميديا، إن أنت على السوشيال ميديا في إحصائية كده هو بيتكلم فيها، يعني إنه بنسبة كل مجموعة من الناس انت عندك على السوشيال ميديا مجموعه ناس انت لا بتحبهم ولا انت سوري انا اسفه بتجمع تجاههم شعورين مختلفين، بتحبهم وبتكرههم. وده ليه؟ لو جينا نفسره كده، لان احنا فعلا في ناس احنا بنحبها طول ما هي مرضيه لينا، طول ما هي بالنسبه لنا بتعمل اللي على هوانا وعلى كيفنا والدنيا زي الفل كده. اول ما الناس دي تعمل حاجه مش على مزاجنا، بنتحول في ثواني ان احنا كارهين ليهم. هما طول ما هما بيعملوا اللي على هوانا وبيقولوا آرائنا، كأن هما عايزينهم يبقوا مراية لينا، نسخة مننا، مش مسموح لهم خالص يبقى عندهم وجهات نظر عكس وجهات نظرنا. علما بأنك لما تحب إنسان تقبل بقى، تقبل أنه يكون في اللي شبهك وفي اللي مش شبهك، تقبله عشان حتى يبقى حبك حب ناضج، حب كبير، حب واعي، ما يبقاش حب مراهق يعني، أو حب طفولي. زي ما كان بيتكلم كده محمود في المسج، انه كان ان كان يعرف حد مشهور، ولما قرب منه لفتره طويله اكتشف ان هو مش زي ما يبدو عليه في قدام الكاميرا او في الشغل يعني. لا، هو في الحقيقه شخص ابعد ما يكون عن اللي بينادي بيه او اللي بيقوله او الحكم اللي بيتكلم عنها يعني. فعشان كده فكره ان احنا في حياتنا ناس كتير كده، وان احنا احيانا بنكون معجبين باشخاص بنحمل تجاههم الشعورين، احنا بنحبهم قوي طول ما هم بيعملوا اللي احنا نفسنا فيه، طول ما هم بيقولوا نفس الافكار اللي شبه افكارنا. اول ما يختلفوا معانا نتحول لألد الأعداء، ونتحول لناس هم بالنسبة لهم نقول فيهم بقى إيه، نقول فيهم كلام صعب جدا، ونقول فيهم كل الصفات المرعبة. فللأسف يعني هو بيتكلم على فكرة الصداقات أو الأصدقاء الأعداء دي، حسيت إنه لا، إحنا ناس كتير مننا يعني عندها شكل العلاقات دي في حياتها للأسف الأسيف. أنا قبل ما الحلقة تخلص عايزة أستشهد بحاجة كده. فاكرين أو عارفين، كان نفسي يبقى في وقت حتى اتكلم على القصه دي اكتر، يعني الخناقه اللي كانت ما بين ام كلثوم والشيخ زكريا احمد. الخناقه دي كان خصام استمرت 13 سنه فضلوا بينهم عداء، وما بيشتغلش معاها وما بيلحنلهاش، علما بانه زكريا احمد هو اصلا الشخص اللي كان من الداعمين انها تسيب البلد وتيجي القاهره، وان القاهره هي ارض الفرص وان فرصها في القاهره. الخناقه دي فضلت 13 سنه لحد ما هو بنص الكلام كده قدام القاضي وهما بيتصالحوا بعد 13 سنه، حتى الكلام ده اتقال في المسلسل يعني، والقاضي حتى قال الكلام اللي هو اتقال في الواقع يعني. فالشيخ زكريا قال جملة عظيمة، قال لا الفلوس بتدوم ولا الشتيمة بتلزق. يعني انه حس بعد الزمن ده كله انه خسر 13 سنة من الالحان الحلوة اللي كان ممكن يعملها لأم كلثوم، من التفاصيل الخطيرة اللي كانت ممكن تحصل بينهم واللي كان هيستفاد منها الجمهور اكيد يعني. فبالتالي انت بتيجي بقى تاخد القصة دي كده في اخر الحلقة يعني وتقيس على نفسك، لا ياما قصص انت لما بتقعد بعد شوية تقعد مع نفسك تقول يعني خسرنا وقت وعمر، يعني تأخر عتابنا يعني ولو انت مظلومين يعني. حقيقي انه احنا اللي سبنا الحاجات تكبر وتتفاقم قوي كده، وهي كانت ممكن تتلم بدري، وكانت ممكن انها ما توصلش للمدى الصعب ده يعني. هو قال كده بالنص يعني، وقال انا ما اقدرش على زعل وخصام فنانة احبها واعتز بيها،
وحصل فعلا الصلح يعني، بس طبعا كان بعد ايه، بعد ما خسرنا 13 سنة من الجفا والبعد. فلو اسند علينا هنلاقي ان احنا لو في ايدينا نلم المسائل بيننا وبين ناس يعني، وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه بنصحى فجأة ونلاقي ناس في حياتنا ما بقوش موجودين، ونلاقي ناس اختفوا فجأة، وناس ما بقوش ومشيوا من الحياة، وناس فقدناهم. فأي إنسان يسعى في ده إن هو يصلح ما بين الناس ده شيء عظيم، أو إن هو شخصيا يكون لو هو طرف القصة إنه يعجل بالصلح مع أي إنسان، ده برضو شيء في نفس مستوى إيه، في نفس مستوى العظمة. أشكركم جدا جدا جدا على حسن وطيب المتابعة كده زي ما بيتقال، وشكرا قوي قوي على كل المسجز الجميلة اللي زي ما بقول لكم دايما إن أنا بتكسف أقرأ المسجز اللي بتكونوا فيها بتقولوا كلام جميل طبعا شبهكم يعني، كلام الطيب جاي من أشخاص طيبين. أشكركم قوي على الكلام ده، مبسوطة إن ناس كتير راحت سابت حتى التوبيك الأساسي وتكلموا أكتر على القصة، وده بيأكد لي إن إحنا إن القوام الحقيقي بتاع البرنامج هو القصص، وإن إحنا بنتكلم فيها وبنطورها إزاي وبنخرج منها لموضوعات عاملة إزاي، إن الموضوع يبقى رايح جاي كده. هو ده بالنسبة لي الأصل في البرنامج أصلا، إحنا بنبدأ من حاجة وبننتهي في حتة تانية، فده أشكركم عليه جدا. ودايما بتكونوا عند حسن ظني بصراحة يعني، إن إحنا لما بنلعب من أصداء السيرة الذاتية أو من أي حاجة بلاقي إن أنتوا على طول بتكونوا قد المسؤولية يعني. أشكركم جدا، أشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بألف خير. وخلاص الجو بقى بيتغير تماما، فكل مرة هنكون بنسأل على حوار الجو ده هيبقى الجو إيه، دخل أكتر في إنه الشتاء يبقى داخل علينا يعني، كل محبي إيه الشتاء كده. أنا من أنصار الأيام اللي الجو فيها حلو، ما بقتش أميل لفصل، بقيت أحس إن الجو يبقى حلو أنا معاكم، بس ما بقتش أتحيز قوي لفصول يعني. يلا بينا بقى دلوقتي، هسيبكم مع هيفاء وهبي، وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي بألف خير. انا كنت معاكم على الهواء لمده ساعتين، ايه عبد العاطي، واقول لكم دلوقتي باي باي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: الخطر بعيد حلوه جوه الجول.

وخطره، اوبا!

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا زيك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: ايه ده، احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
5: بالياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: حياتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. وحلقة جديدة، وبما اننا مش عارف، عايز احس ان انا عايز ادخل سخن في الموضوع شويتين، بس خليني في الاول اطمن عليكم واحد واحد كده بيسمعني، واقول لكم ان دي حلقة جديدة من برنامج مش عادي. ان شاء الله تبقى حلقة خفيفة ولطيفة على قلوب كل الناس اللي بتفرج علينا، وان شاء الله يعني ندخل كده في هذا الموضوع ونرجع شويتين ثلاثة لورا في الزمن وفي الفترة اللي تقريبا مش عارف، عايز اروح معاكم للحتة اللي كانت لطيفة في الفترة دي، الا وهي الفترة التعليمية في حياة كل بني آدم. كل واحد مننا وهو صغير في المدرسة كان عنده مادة معينة بيحبها، وكان عنده مدرس مفضل، والنهاردة هيبقى تركيزي شويتين على المدرس المفضل ده. ليه بقى؟ لان سبحان الله بتحس كده ان انت البني آدم اللي انت بتتعامل معاه في المدرسة ده مكان متعرفش عنه حاجة، كنت بتروحه زمان وانت صغير خالص بقى خالص بالخوف، ومتعرفش مين دول، وحطوك فجأة في مجتمع مليان بشر كتير بعد ما انت كنت لوحدك قاعد في البيت ملك زمانك، متعرفش غير بابا وماما ولو عندك اخ ولا حاجة. ويوم ما بنروح لقرايبنا فكتر خير الدنيا، الناس دي ايه؟ ضمان، نعرفهم، مطمنين من وجودهم. ولكن بتكتشف نفسك فجأة انت محتاج، بيلبسوك لبس انت مش فاهم اللبس ده بلبسه ليه، وبعدين بتاخد بعضك وتروح رايح هتركب باص مع ناس انت متعرفش عنهم حاجة. ولكن خلينا نقول لأول يوم انت رايح مع بابا وماما، وبعدين دخلت لقيت ناس كتير قوي لابسة زيك، ولاد وبنات كتير كتير قوي بيعيطوا. يعني بقول لك بقى البي او في او النظرة بتاعت الطفل أول يوم، كمية أطفال بتعيط مش بشكل مش طبيعي، وانت أصلا جواك خوف بسيط انت أول مرة تحسه بالطريقة الكبيرة دي. وبعدين في وقت من الأوقات بابا وماما دول هيمشوا، انتوا رايحين فين وسايبيني منين ومين دول؟ وبعدين بيجي لك واحدة بيبان عليها ان هي بتحاول يا عيني تبقى لطيفة جدا عشان انت ما تخافش، وبتبقى المدرسة اللي انت بتقابلها. وبعدين بتبدأ تروح بقى في الرحلة بتاعت ان انت هتبقى موجود هنا شويتين، والشويتين دول بالنسبة لمنظور الطفل هم شوية وماما جاية، بس الشوية دول عمرهم ما بيخلصوا. وبعدين بتلاقي الظهر بقى بيبدأ يجي، وبعدين انت قاعد كتير، وبعدين بتبدأ تتسحل شويتين، يا سلام لو لعبت لعبة علموك النهاردة ازاي تشكل الصلصال ولا مش عارف ايه، وبتبدأ واحدة واحدة تخوض وتخش في هذا العالم اللي انت مش عارف عنه اي حاجة، عالم انت اتحطيت فيه مش بمزاجك خالص، مش بإرادتك اطلاقا. ولكن واحدة واحدة يوم ورا التاني بتبدأ تتعود على المكان، بتبدأ واحدة واحدة الموضوع يبقى الروتين ده انت بتتعود عليه، بيبدأ يبقى فيه شوية سندوتشات، وبيبدأ يبقى فيه شوية أطفال بتتعرف عليهم، في طفل رخم هناك كده احنا شايفينه، وبعدين في طفل لا لذيذ، وبعدين في واحد انت هتلاقي نفسك بتحبه جدا كصاحب، وبعدين بتبدأوا تتكلموا مع بعضيكوا، تتسحلوا في أي حاجة بقى مع نفسكم. بعد ما بتعدي هذه المرحلة بتكتشف نفسك في شخص راجل من الناس الكبيرة قوي دي في سن بابا شكله، وشاب كده وداخل، والراجل ده داخل يعلمنا حاجة أيا كان المادة إيه، ولكن ده لطيف، ده مختلف ده عن اللي حواليه، ده انا عايز اقعد معاه اكتر، ده انا مطمن هو قال وهو بيشرح انا ما سامعه. فتبدا واحده واحده تنمو هذه العلاقه اللي بينك وبين الراجل اللي انت ما تعرفوش ده، واسمه مدرس رايح جاي مستر مستر مستر وحاجات. وبعدين تبدا تحب وجود هذا الراجل، ليه؟ بيخليكوا تلعبوا مع بعض كلكم وتضحكوا وتهزروا ومش رخم اطلاقا. هنرجع شويتين بالزمن وهنرجع شويتين ثلاثه كده، ونبدا نفتكر مع بعضينا ايا كان المرحله التعليميه مين المدرس المفضل، وكان بيدرس مادة ايه، وفي الغالب المادة اللي انت بتاعت المدرس المفضل ده اكيد هتبقى حبيتها يعني. فالنهاردة هنتكلم مع بعض شويتين، ولكن خليني اقول لكم زي كده ايه احصائية كانت عبقرية اول ما شفتها بصراحة، وكنتش تخيل الرقم ده يعني. وفي البداية طبعا اكيد مش محتاجين نقول اكتر من ان المدرس ده اكيد من اهم وهو اهم اضلاع العملية التعليمية كلها، لان هو اللي على ايديه بتتفاعل معاه وبتبدأ تحب المادة التعليمية اللي هو بيعملها. الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، التعبئة العامة والإحصاء، قال إن مصر فيها حوالي 1,100,000 مدرس و 128,000 عضو هيئة تدريس في الجامعة. لكن وسط المليون وشوية مدرسين دول كان في مدرس أنت حبيته جدا وتعلقت بيه وبقى بالنسبة لك حد كويس جدا. قول لي مين المدرس ده وكان بيدرس مادة إيه، وتعالوا ندخل في هذه القصة مع بعضينا النهاردة، ونبدأ نفتكر مع بعض الذكريات منها بقى اللطيف. يعني مش عايزك برضو أي حلقة بتكلم فيها في موضوع وخلال او حوالين الموضوع ودي في القصص بقى. قول لي كان في قصه قبل كده حصلت مع مدرس اتخانقنا عشان كذا، ولا زعق لي عشان كذا، ولا لا حبيت المدرس او المدرسه دي عشان كذا كذا. خلينا نروح الرحله دي وخلينا نحب الموضوع ونسترجع الموضوع تاني، يعني بما اننا ايه، بما اننا خلاص النهارده كان اول يوم دراسه، فيلا بينا نروح الرحله دي ونرجع كده بالزمن في قالة الزمن في برنامج مش عادي. بتسمعوا مين؟ يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. خلينا بقى نقول ارقام التواصل، ولو انت اول مره تسمعني فحب اقول لك البرنامج ماشي ازاي. عندنا النهارده ثلاث فقرات عوالم مختلفه، وعندنا العلم نور، وعندنا لقطات متنوعه. كل فقره من دول هنبدا على قد ما نقدر نتكلم في الموضوع من جوانب مختلفه. رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. هذا البرنامج هو المساحه الامنه لاي فكره هتقولها، اي موضوع هتتكلم فيه. ليه؟ لان احنا قاعدين مع بعض ساعتين، تعالى نفصل من الدنيا. طاقه مختلفه، اغاني كتيره، اللي انت عايز تسمعه هنشغله. البرنامج على الهواء مباشره معاكم الان، ونطلع اول فاصل ونرجع تاني. ايا كان الاغنيه اللي عايز تسمعها ابعتها لي على الواتساب، ايا كان الاهداء. وما تنسوش قصص الطفولة في الدراسة ومين المدرس اللي كان مفضل عندكم. نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه بسمع يوسف بركات، ما تروحوش في أي حتة.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006, اما رقم التليفون هو 388-350-22. حلقه جديده من برنامج مش عادي. لو انت لسه واصل دلوقتي ولسه فاتح البرنامج, فحب اقول لك ان النهارده الموضوع بتاعنا عن الدراسه, نظرا ان النهارده كان اول يوم تعليمي, اول يوم دراسه, فحابب اتكلم معاكم ونرجع بالزمن, بس ناخد فقره او حته صغيره قوي من الفتره التعليميه كلها بتاعتنا, الا وهي الحته بتاعه التعليم والمدرسين. كان في اكيد مدرس مفضل عندك وانت صغير او عندك وانت صغير. ليه؟ لان اكيد المدرس ده انتشلك من وسط كم الضياع اللي انت فيه, لان انت طفل زي ما كنا لسه بنتكلم قبل الفاصل, ما تعرفش مين دول وما تعرفش ايه المكان ده وفين بابا وماما راحوا فين وانا ايه اللي ملبسني, ايه الطقم ده, انتوا ليه ملبسني كده وبتاع. ولو انت بقى كنت زمان شويتين فكنت تلبس بقى الكرافات دي, ها تلبسها كده لو كانت مؤاستك دي ولا اللي كانت بتربط بجد, فهتلاقي نفسك طول الوقت ايه, انا محطوط في حته انا مش فاهم انا هنا ليه, وبعدين بابا وماما مشوا لو كانوا وصلوك اول يوم مدرسه, فانا وسط هذا العالم المتوحش جدا, مع انه مفيش اي حاجه متوحشه حصلت, بس هو في عيال كتير قوي بتعيط, فانت الطاقه السلبيه مرعبه يعني, فبتحاول على وناس بتحاول كتيره تلطفها بقى, تلطف الموضوع. كميه مدرسين ومدرسات بيحاولوا يتشقلبوا عشان يخلوك مبسوط ويخلوك بتضحك وما تتخافش من اي حاجه وما تقلقش ماما جايه كمان شويه وبتاع. فاحنا هناخد من هذه الفتره ايا كان بقى الفتره التعليميه اللي انت عايز تروح ليها. انا مثلا دماغي جايباني في السكريبت او في الموضوع بتاع النهارده في الحته بتاعت واحنا صغيرين, لان كان في دايما الحته دي, وانت كبير شويه كان بقى عندك صحاب, بقى عندك خلاص بقى جروب انت وستيف, ما بقاش عندك الخوف ده قوي, بس دايما الخوف كان بيجي في اول سنه اتنين في المدرسه, اول سنتين ثلاثه حاجه في الحته دي. فابعت لي على الواتساب على 0-15-59-55-1006 وهنروح بقى مع بعضينا ونروح اكتر ونشوف الفقرات هتبقى جايبه لنا ايه. بس خلينا نقرا الرسائل اللي اتبعتت من الناس الجميله دي كلها ونشوف بيقولوا ايه. مش عادي يوسف بركات حبيبي يا كبير, والله مسا مسا يا شو, كنت بحب العلوم وكنت بكره الراجل بتاع العربي, حتى متضايق رامي ان هو يقول مدرس, يعني هو ما شايفه الراجل بتاع العربي. انا ما كنتش بحب العلوم خالص, مش بفهمها خالص, معرفش ليه. والله جو ما كانش عندي مدرس مفضل مثلا لحد اعدادي, وقبل كده كنت بحب كل المواد والمدرسين, وكمان بخصوص اول يوم في المدرسه في كي جي 1 بابا كان بيقول لي مسافه مساب ايدي جوه المدرسه, انا جريت على المدرسه او على المدرسه وكنت بضحك, وكل الاطفال في سني كانوا بيعيطوا الا انا. هي راحت منا راحت مبسوطه يعني, اول ما بابا ساب ايديها هي جريت على المدرسه وكانت بتضحك وبتاع. وكمان في البيت لما كانوا بيحبوا عجبوني كانوا بيمنعوني اروح المدرسه, لدرجه فاكره في مره في اعدادي راحت علينا كلنا نومه, فضلت اعيط عشان ما روحتش المدرسه. كنت عكس كل الاطفال, ويا ريت رامي صبري حب عيب, انت كنت عكس كل الاطفال فعلا. طب انت طب ما انا برضو لازم اروح للحته دي, ما كانش بيجي لك الاحساس بتاع الصبح بدري, مش عارف انا لازم اوطي في المزيكا فيها دي, لان انا افتكرت حاجه. واحنا صغيرين كان في يوم جولد كده, يوم اسطوري. اليوم ده كان عباره عن ليله شتويه عادي, نمت بضرب الجزم يعني مش عارف ينفع اقول كده على ولا لا, بس انت فاهمني يعني ايها الصديق المستمع الجميل, بعد ما كبرت دلوقتي وبقيت راجل كده بطول بعرض, تعالى بس نرجع وانت صغير خالص. نايم بالعافيه 100%, وهم ممكن يبقوا سهرانين بقى ولا نايمين بره ايا كان, بس انت لازم تبقى نايم دلوقتي. ونمت, وهيبقى يوم بقى هو يوم روتيني جدا ويوم عادي, يعني مفيش اي حاجه مختلفه باينه حواليك, هو يوم عادي, انا اكيد هنام دلوقتي واصحى اروح المدرسه بالعافيه. وبعدين تروح واخد بعضك ونايم بطريقه ما, نمت خلاص ورحت في النوم, تصحى الصبح بدري تلاقي فجاه مامتك بتقول لك احنا مش هنروح المدرسه النهارده عشان الجو برد, ولا في مثلا انت تعبان, ولا بلاش انت تعبان دي, مثلا في مطره جامده, او المدرسه بعتوا وقالوا ان مفيش حد هيجي النهارده او الحاجات دي. هل يا منى بعد كل اللي انا بقوله ده, انا مش عارف اشرحها قوي بس انتوا فاهميني, هل بعد ما صحيتي من النوم وكنت جاهزه خلاص هتروح المدرسه, انت هترجعي تنامي تاني في السرير اللي هو سبحان الله بيبقى مغناطيس جدا ده في عز الشتاء كده وانت رايحه المدرسه؟ عايزه تفهميني يا استاذه منى ان انت بعد كل الشعور الجميل ده وتيجي تقولي لي لا انا هقول لهم عايز اروح المدرسه قفلت ليه؟ لا يا استاذه منى هتزعليني وهتخليني ايه, بتقولي لا كنت معاك جدا, لا انت كده عكس كل الاطفال, وابدا ابص لك بصه مختلفه بعد كده من النهارده. يعني ايه يعني؟ ماشي مش هشخصن حاجه, قالوا لي ما تشخصنش حاجه يا جماعه. قالوا لي ما تشخصنش حاجه على الهوا يوسف, قلت لهم حاضر.
فانا مش شخص الحاج. هاي عامل ايه يا جو؟ وانا صغير كنت بكره كل المدرسين عشان هما بيخوفونا في سنه تانية ابتدائي بالتحديد. كنت بحب المس ميادة اسمها ميادة يعني لحد ما سابت المدرسة، وفي سنة رابعة بدأت أحب العلوم. كان أول سنة يعني أدرس علوم، واللي بيدرسه كان اسمه مستر محمد، دول وحشوني جدا. دي ملك منتصر. أنت فكرتني بحاجة يا ملك وأنا بقرأ الرسالة دي، لما قلت لي مس ميادة دي سابت المدرسة. الكلمة دي يا جماعة معلش أنا هعمل النهاردة من الحبة قبة بصراحة، اسمحوا لك أتكلم. ملك دلوقتي قالت بشكل خاطف كده سريع، قالت كنت بحب ميس ميادة لحد ما سابت المدرسة. كلمة دي ليها معنى كبير قوي، لان انا كان عندي برضو مدرس وانا صغير في ابتدائي اسمه مستر محمد، وده كان بيدرس لنا عربي. الراجل ده كان محبوب تقريبا من طوب الارض، يعني كل الناس بتحبه، هو بيجي الصبح الناس كلها بتتبسط. الراجل ده في يوم، ومش حتى بعد ما السنة الدراسية خلصت ولا خلصنا مثلا السنة اللي فاتت فجينا السنة الجديدة ما لقيناهوش، ولا بين الترمين، هو بعد ما كان قاعد معانا بتاع سنة سنتين، وفي نص الترم فجأة المدرس ده مشي وعمل حاجة أوحش. اسمحوا لي أطلع اللي في قلبي، أنا كبرت بقى وبقى معايا مايك أتكلم براحتي. وعمل حاجة أوحش مستر محمد ساعتها، سلم على كل المدرسة وهو ماشي. خلانا كنا والله اليوم ده أنا والله فاكره، افتكرت أهو دلوقتي، كان لابس قميص أبيض حتى وهو ماشي كده، وكان دقنه كده سودا، هو كان أسمر شويتين وكان راجل جميل خالص. عمل إيه بقى وهو ماشي؟ راح مسلم علينا كلنا، والمدرسين فهموا ان احنا مش عايزين نسيبه، فساعتها خلونا نخرج من الفصل ووقفنا في الحوش وبنسلم عليه في منظر شاعري جدا. من يومها تقريبا الواحد عرف معنى الغدر تقريبا. انت غدرت بينا يا استاذ محمد، يعني نفسي اقابلك والله العظيم، بس مش فاكر عنه اي حاجه ان هو كان اسمه مستر محمد، بس كده. ده غير بقى طبعا في خلال المراحل الدراسيه برضو، انا كل ده بتكلم على ابتدائي لان دي اكتر فتره كان في تركيز مع المدرسين وكانوا بالنسبه لك زي العيله. ماشي يا استاذ محمد، ماشي يا مستر محمد، ماشي نكمل ونقرا الرساله. مساء الخير يا جو، معاك هاجر. بص مبدئيا كده الحضانه بتاعتي غريبه، انا قدمت اول يوم في المدرسه او في الدراسه، واتقابلت بعد ما قعدت اتكلم مع المديره كلام جميل كده، ميكس غريب انا فاكره لحد دلوقتي، كل ما افتكر اقول هي ازاي قبلتني. المهم بابا سابني ودخلت لقيت حاجه كده غريبه، اطفال قاعده اللي بيعيط واللي ساكت، وانا طبعا اجتماعيه جدا من وانا صغيره بس طبعا متردده، فجبت كرسي وقعدت وفضلت أراقب من بعيد بس ومستغرب هم ليه بيعيطوا. لما جه ميعاد المروح بابا جه خدني بالعربية، ما كنتش عايز أروح غير آخر واحدة عشان أشوف كل واحد أهله لما ييجوا هيعملوا إيه. وبس بقى بعدين لما كبرت دخلت ابتدائي لقيت المدرسة، أه أنت كل ده وأنتي في الحضانة ماشي، دخلتي بقى ابتدائي لقيت المدرسة اللي كان المدرسة اللي كانت بتديكي رياضة بتديكي دراسات، وبعدين المدرسة بقت بعدين بقى تحولت المدرسة إن هي بيتها التاني، لانها قعدت فيها من اولى حضانه لثالثه ثانوي. اوكي انت من الناس دي؟ لا انا كنت كل 3 سنين في مدرسه، معرفش حصل ده ازاي بس هي اتقسمت كده، اول 3 سنين في ابتدائي في مدرسه، تاني 3 سنين في ابتدائي في مدرسه، الثلاثه بتوع اعدادي في مدرسه، الثلاثه بتوع ثانوي في مدرسه. فماشي بس انا بقى دايما بشوف حد دايما بشوف الناس دي بشكل غريب، الناس اللي قعدت طول عمرها في مدرسه واحده دي، مش بشوفهم بشكل غلط يعني، مش بشوفهم بشكل غريب اللي هو حاجه سلبيه يعني، بس هو مستغرب بصراحة اللي هو انت قعدت كل ده في نفس المكان ده، انا قابلت كل الناس في كل حتة بسبب النقلة دي. ماشي نكمل. بعدين هي بقى سابت المدرسة في الاخر على الجامعة، والمدرسين برضو هم اللي ربوها يعني، حتى التعامل معهم مختلف. بس افتكر في حضانة في مدرسة اسمها نشوة، من كتر ما كانت قاسية كنت بقول عليها نشفة مش نشوة. طفلة انت فعلا شكلك كنت اجتماعية هاجر، ومش ومس محروسة كانت مقروسة، دي كانت كانت ما بتحبهمش بقى، فكانت مطلع عليهم أسامه، واللي بحبهم بقى بصراحة كتير جدا على فكرة. أنا كمان كنت بزعل لما بغيب، خصوصا لما بقى محضرة، أنت عارف إن غبت بتاع أسبوع في حضانة من دلوقتي مش فاهم هي في أسبوع غابته بس في حياتها من حضانة. أنا كنت هقولك حاجة أصلا يا هاجر، وأنت بتقولي في حاجة افتكرتها وأنت بتتكلم، استني الرسالة راحت فين، هربت الرسالة، نبقى نرجع للرسالة تاني ولكن بعد ما نسمع هذه الأغنية. نطلع فاصل، لسه بنتكلم عن الدراسة وعن الأطفال. أنا مستغرب أنتم متحمسين كده، أنا كنت بصراحة فاكر أن الموضوع ده مش هجيب قوي مع كل الناس مش عارف إيه، بس لا يعني ما شاء الله الواتساب ضرب الدنيا مني. بس خلينا نطلع فاصل على قد ما نقدر، نسمع أغاني على قد ما نقدر كده النهاردة، ونرجع تاني. لسه رقم الواتساب 015 595 1006.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
2: عرفت فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري
1: اتعبي

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006 او رقم التليفون هو 388-35-022. ولسه بنتكلم عن المدرس المفضل في الفترة التعليمية وانت طفل صغير لا حول لك ولا قوة. دخلت وسط ناس كتيرة ما تعرفوش، عيال صغيرة كتيرة قوي بتعيط وناس كتيرة بتصرخ، وفجأة بيظهر وسط السنة الدراسية مدرس او مدرسة يخليك مبسوط وتحب المدرسة وتحب المكان. فتعالى نفتكر مع بعض مين الشخص ده. نكمل ونقرأ الرسائل قبل لما نستقبل اول مكالمة النهاردة معانا. ماشي، مساء الخير، انا منى، كنت بكره الرياضة قوي بس بجد مستر حامد حببني في الرياضة وبدأت أجيب درجات حلوة، عمري ما هنسى فضله عليا. يعني ده كلام جميل يا منى، دي ذكرى جميلة. طيب، عامل يا يوسف، أنا بحب النهج بتاعك قوي، بحبك يا رب دايما ناجحين. شكرا جدا ليك والله، حبيت أمسي وأول مرة شارك مع العلم إني بسمعك دايما واعتبرني صديقة البرنامج. بقى أنا ما بحبش بقى المدارس عامة، وأنا في كلية ويا رب أتخرج بقى، يا رب والله تتخرجي. قولي لي اسمك، واضح إن في ناس كتيرة لسه بتسمع البرنامج جديد آخر فترة دي. يا جماعة في قاعدة مهمة ألا وهي اكتب لي اسمك في الرسالة بعد إذنك عشان اعرف اقول اساميك وعشان اعرف انا بكلم مين. ماشي، بس هو عموما رقم اخره 1919. طيب، ازيك يا جو، عامل ايه؟ فكرتني بالحضانه ايام ما كنا في الكويت. انا فضلت اول كام مره اعيط كل ما بابا الله يرحمه كان يسيبني ويمشي، ومش فاكره بعد كام يوم بالظبط تاقلمت على الموضوع. واما عن الماده اللي حبيتها فكانت ايام ابتدائي، وده كان في مصر وعشت في اسكندريه، كانت ماده اللغه العربيه، لان مدرس اللغه العربيه كان اسمه استاذ عبد الرزاق، كان شاطر جدا في شرح الماده وفي توصيل المعلومة، وكان بيضرب اللي مش شاطرين. فاكراه كان بيطلع على التختة وينط بين التخت ويضرب في الولاد لأن كانوا مش شاطرين، أما البنات لأ كنا شاطرين وكان دمه خفيف وحببنا في المادة. ده كلام كويس، ذكرى أليمة لكل الشباب، مستر عبد الرزاق أكيد سابها في حياتهم يعني. طيب، مساء الخير يا يوسف، سنة دراسية سعيدة على كل الحلوين اللي بتابعوك، وعايز أقول لسامية هي في البكالوريا بنتي وصديقة البرنامج تصبح على خير بقى عشان عندك مدرسة الصبح، وعمل لك الايموجي اللي هو بتاع ابتسامك اللي هو قومي من الاخر. صباح الفل يا سمر، منورة الدنيا. اهلا، انا غفران من تونس. افضل مدرسة عندي كانت مدرسة مادة الاسلامية اسمها بثينة، كنت بحبها كتير، وكمان هي لان بتحصل على كان يعني بتجيب درجات ونتائج كويسة. صباح الفل يا غفران، انت وكل اهالينا من تونس منورين الدنيا، وميس بثينة برضو. طيب، صباح الفل يا جو، انا فاكره اول يوم ليا في اولى ابتدائي بالتفصيل مع انه من زمان قوي قوي، كانت العيال مخضوضه وبتعيط وانا كاني رايحه فرح، اللي هو خليكم فريش احنا فرحنا. هو البنات، انا واخد بالي، هو البنات يا جماعه، هو انتوا طبعكم كده يعني؟ انا واخد بالي ان الرسائل اللي جايه كلها يعني، انا اصلا انا بفكر في الحلقه دي انا عندي تروما، انا عمال افتكر صريخ الدنيا و

0: ايه اللي عايز تقوله عن هذه الفترة بعد ما انت ما نصفتنيش وهبقى قاعد متضايق منك شويتين؟ اتفضل قول.
1: لا كانت فترة جميلة جدا يا جو. يعني المدرس فعلا اللي حببني في المدرسة هي كانت مدرسة كانت اسمها فاطمة السيد، كانت بتدرس لغة عربية.
0: ماشي مس فاطمة.
1: يعني بس كانت بطريقة ممتازة جدا وبتشرح بسهولة جدا، هي دي اللي حبتني في الدراسة وفي اللغة العربية. يعني خلتنا احب جميع المدارس يعني.
0: حلو ده. يعني انت كنت شاطر بقى في النحو والاعراب والحاجات دي بسببها؟
1: يعني في التعبير في النصوص كده، لكن في النحو يعني مش
0: انا عايز اقول لك ان انا بشوف ان معيار مدرس العربي من وجهة نظري التي يعني البسيطة، بحس ان معيار مدرس العربي هو النحو، معيار الانجليش هو الجرامر والنطق، معيار يعني بحس ان كل مادة فيها التقل بتاعها في حتة معينة كده،
1: يعني انا كنت
0: فانا
1: اعرف
0: بخاف
1: مدرس
0: قوي من
1: كان
0: النحو
1: بيدي
0: ده.
1: 4 مواد،
0: ايه
1: كنت اعرف مدرس بيدي 4 مواد معايا في نفس المدرسه برضو
0: مش
1: يعني.
0: ده كان اسمه مدرس الكشكول باين؟
1: يعني كان عربي
0: ايوه
1: ودراسات وعلوم ورياضه اللي هو ايه.
0: كان اسمه مدرس كشكول تقريبا على حسب ما افتكر يعني. طب كويس ماشي. طب ايه اكتر ماده حبيتها غير العربي؟ انت كده يعتبر نقول ان انت كنت بتحب العربي وانت صغير بسبب المس دي.
1: تمام.
0: حلو
1: مثلا في عندك العلوم،
0: اوكي. اتخصصت ادبي ولا علمي بعد ما حبك؟ اصل انت دلوقتي بتحب العلوم والعربي فانت تقدر تخش هنا وهنا، اتخصصت ايه في الاخر؟
1: لا انا دخلت حاجه يعني حاجه تانية خالص، زراعه.
0: دخلت زراعه.
1: يعني
0: كويس
1: بس يعتبر يعني منها في يعني منها العلوم، يعني مثلا
0: ايوه صح
1: انا كنت بدرس فيها الكيمياء والاحياء والميكروبيولوجي والحاجات دي كلها يعني،
0: صح صح
1: فاهم؟
0: انا بسمع ان الكليه دي صعبه كمان.
1: لا هي كليه سهله على اللي يحب المواد اللي فيها. يعني انا عارف يا زو، انت لما تحب المجال اللي انت فيه هتديه وهو هيديك نفسه.
0: صح.
1: يعني انت كمذيع بتحب الاذاعه او
0: حصل
1: حبيت الاذاعه عشان كده هي اديتك الكنت بتاعها.
0: صح اتفق معاك 100% لازم نحب الحاجه فعلا. صح طيب
1: بس يعني
0: انا اتبسطت جدا بمكالمتك يا كابتن عمرو والله،
1: تسلم يا شيخ.
0: ان شاء الله ما تبقاش اخر مره.
1: بإذن الله.
0: ماشي عايز اي حاجه؟
1: تسلم يا شيخ.
0: السلام عليكم.
1: مع السلامة.
0: عمري ما نصفنيش وما زلنا في رحله البحث عن حد ينصفني ويقول لي كان بيعيط ويدبدب في الارض وهو صغير في المدرسه. والله يوسف مش فاكر، بس اللي اقدر اقوله اني من اولى الى ثالثه ابتدائي كل سنه كنت في مدرسه شكل، فامر طبيعي الاحساس صعب لو انت لو انت ماشي مش فاهم دي بس هو بيتكلم عن بيقول لي لو انت بقى مصر على ان انا يعني يقول مدرس كان بيحبه، فقال لي كانت اللغه العربيه مستر اسمه فتحي. اول مره اسمعك وليك قبول ما شاء الله. تسلم لي يا كابتن. يا جماعه الكلام ده بكسف حبيبي. انت اسمك ايه بقى برضو يا جماعه؟ قولوا لي اسمكم يا جماعه. بس هو تقريبا اسمه ميدو، هو رقم اخره 349. يبقى ابعتوا لي اسميكم يا جماعه في الرسائل. صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور. صباح الفل. ماده الانجليش المدرس كان كويس جدا معانا وكان شاطر، وانا كنت اكتر حد كان بيبقى معاه دايما حلويات كده وبيوزعها عليهم للي شاطر، وانا كنت اكتر واحد باخد الحلويات دي، وبعد الحصه ما تخلص الفصل كله كان بيروقني. حماده كان اهو اتضرب وما اتكسفش يقول اهو قال، عشان كنت بجاوب وهما مش عارفين ومستر بيقول لهم شايفين شاطر ازاي. كنت بدفع الثمن غالي بعد الحصه، اصحابي يضربوني واخدوا الحلويات، بس بجد المستر ده حببني في الماده دي جدا. وراح حماده نصفني وقال لي كنت بعيط وبخرب الدنيا. ايوه كده يا عم حماده، احنا انا مش لوحدي يعني. مسا مسا يا جو، بمسح على اختي منى ايمان. الدنيا تولع. بصوا يا جماعه اقول لكم على حاجه، في البرنامج ده في حاجه غريبه والله العظيم، الدنيا هتتقلب. اجيب مواضيع من الشرق والغرب، احاول اعمل اقلب الدنيا، احاول اخلي البرنامج ده بوم كده. تيجي مين؟ منى ايمان هشام. تسلم على مين؟ على لؤة الاء هشام. وانا لولو ولاء هشام. عايز اسمع حاجه لحمزه نمر؟ اتشقلب انت بقى، فكر بقى في مواضيعك، اكوي قمصانك، اعمل اللي تعمله. انا بسلم على لؤة ومنى ربنا يهديك يا بنت. مساء الجمال والضحك الحلوه من ابن الغالي الجنرال الجو. صباح الفل يا مها. موقف مش قادر انساه، كان عندنا حصه رياضه وجاوبت على سؤال حله زميلي غلط، وطلبت مني اضربه على وشه بالقلم، وجمال الحظ انه جاري ومتربي معايا، قعدت سنين مش بوري له وش. انت ضربتيه يعني؟ ايه ده؟ ليه كده؟ دي حاجه غلط جدا من المدرس ان انت عشان جاوبتي المدرس يخليكي تضربي اللي ما جاوبش وتكسروا عين بعض كده. ده ايه الكارثه دي؟ استاذه مها من الرياض يعني ليه؟ انا مارك والله يا جو مصدقك. ليه بتحكي؟ انا النهارده اولى ثانوي ولحد دلوقتي بكره كل المدرسين، وشغل اغنيه تركب الدبابه بركب. لا مش هعمل كده.

بس بغض النظر انت لازم تحب المدرسه يا مارك. صباح الخير يا جو، اخبارك؟ يا ربي كان يكون يومك كان لذيذ حلو زيك. وحشني البرنامج قوي، بقالي كتير ما شفتش البرنامج تقريبا. ما انا مجمع والله مجمع. دي مين البنت اللي بحب اقول اسمها؟ سوليس، ما اعرفش ليه. نورة سامي عيسى، انت بقالك كتير فعلا ما بعتيش، اهم حاجه كنتي بخير يا نورة. هيا جو، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير، حلقه موفقه ممتعه كالعاده. الاحسن بقى يا جو من ان ماما تقول لي الجو برد ما تروحيش، هو لما كنت انزل ولما اوصل عند المدرسه الاقي زمايلي راجعين وبيقولوا مفيش مدرسه النهارده، وتلف وترجع وانت مروح تاكل كل السندوتشات وتروح تنام. دي حاجه عظيمه جدا. انتوا ليه المدرسه عندكم كانت مستنيكوا تروحوا عشان يتاكدوا او تتاكدوا؟ دي حاجه غريبه جدا. هكمل رسالتك يا مريومه، ولكن بعد ما نسمع الحب عيبنا، لانها طلبت من منا نسمع الحب عيبنا ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ما تروحوش في اي حته، يلا بينا.

0: ومعانا مكالمة هاتفية أخرى ونقول ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، إزيك يا نهلة؟
1: إزيك يا أستاذ جو، عامل إيه؟
0: أنا كويس كويس.
1: عامل إيه؟ كل سنة حضرتك طيب.
0: وحضرتك طيبة.
1: أنا بحبك قوي قوي.
0: شكرا شكرا.
1: أنا وبنتي طبعا.
0: أيوة من عارف نغوم.
1: بنتي أكلمك من مدة.
0: أيوة أيوة، سلمي لي على نغوم وباباها وكل الناس الجميلة
1: يا
0: دي.
1: يا رب يا رب يخليك، انت منور الدنيا كلها.
0: تسلميلي تسلميلي. طب ممكن نرجع خطوتين لورا، يعني نرجع لايام الدراسه يا استاذه نهله.
1: اوكي.
0: عايز اعرف الموقف اللي مش هتنسيه، لو في سلبي ماشي، لو في ايجابي ماشي، يا باشا ودي في الاثنين عادي.
1: لا بالعكس، انا كنت بحب المدرسه قوي، وكنت بروح بقى لابسه ومتهندمه والشنطه والبتاع
0: والضفيره.
1: ايه والضفيره وكله بقى، وكنت ده انا كنت انا ايامها لحد الان.
0: ايوه يا باشا طبعا قد الدنيا.
1: الله يخليك يا رب.
0: طب الماده اللي كنت بتحبيها اكتر ماده؟
1: لا ما يعني العربي كويسه برضو، والرياضه انا بعشق الرياضه على فكره.
0: كويس.
1: بعشق الرياضه لان انا شاطره قوي في الحساب.
0: كويس كويس جدا. ده سببه كان المدرس ولا البيت؟
1: لا هو ما كانش فيه مدرس معين يعني، بس انا كنت بحبهم كلهم، كانوا بيحبوني جدا.
0: كويس. طب ده كلام عظيم جدا. طب هما في البيت كانوا سبب من ان انت تحبي الرياضه؟ لان انا بشوف ان البيت دايما مؤثر جدا في حبنا للمواد.
1: لا لا، هما في البيت ما كانش لهم دعوه باي حاجه خالص، انت بتحب حاجه اعملها، حتى لما انا طلبت ان انا عاوز فقعدت، فما أوكي. لان انا بحب الرياضه، لان كمان انا اهلاويه صميمه فبعشق الاهلي.
0: انت بتحب الرياضه دي
1: جدا؟
0: مش الحساب المثلثات. طب يعني طب ماشي تمام. فاهم. اي رياضه يعني؟
1: لا الرياضه كلها عامه.
0: ده كلام عظيم جدا. طب نغوم بتحب ايه
1: كمان؟ الرياضه الكوره بعشقها.
0: بتحبي برضو السبورتس؟
1: اه
0: ده كلام عظيم. طب نغوم بقى نفسها بتحب ايه؟
1: نغوم الماده ايه؟ زملكاويه، فانا وهي بنقعد نتخانق.
0: طب يا جماعه، طب ما الحلقه النهارده عن الدراسه، قولي لي نغوم بتحب ماده ايه؟
1: لا انا بتحب المواد كلها على فكره، ده هي الانجليش، هي
0: بتحب الانجليزي.
1: فظيعه
0: فظيعه.
1: يعني فظيعه، حتى التليفون كله عندها ملا انجليش كله.
0: لا ده كده كده مش معيارها، اوعى تخليها تضحك عليكي.
1: لا لا دي فظيعه.
0: طب خلاص ماشي. طيب انا اتبسطت مبدئيا بمكالمتك.
1: الله يخليك يا رب.
0: مش عايزينها تبقى اخر مره. وبالمناسبه يا جماعه، عايزين نقول الحاجات اللي انا ما بعرفش اقولها دي، اللي هي ايه؟ ربنا كل سنه وانتم طيبين. ليه؟ لان النهارده عيد جواز استاذه نهله. طب زوج حضرتك اسمه ايه؟ طب نسلم عليه.
1: اسمه مصطفى.
0: اهلا اهلا اهلا استاذ مصطفى. لا مش مهم يعني، هيقدر يسمع الحلقه دي على سبوتيفاي. تشغليه
1: كده ويقعد يتفرج عليك. والله
0: والله يعني شرف ليا، شرف ليا. سلامي الاستاذ مصطفى لما يصحى كده اعرفيه، واشغل لك الاغنيه
1: عقبال ما نبارك لك كده
0: يعني ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربنا
0: يسلمك. وبرده كانت طلبت مننا اغنيه ايهاب توفيق، خلاص قالت لي عشان عيد جوازها. ما اعرفش بصراحه. ايوه خلاص يا حبيبي،
1: عشان دي الاغنيه اللي انا سمعتها اول ما عرفته.
0: يا سلام. لا يا جماعه بقى، ده احنا نبقى نسمعها بس بعد الفرصه.
1: انا بقى لي 20 سنه متجوزه.
0: الف يعني برده بغلط بغلط حاجات. ايه ربنا يخليكم لبعض.
1: نغوم عندها 19، انا بقى لي 20 سنه.
0: ما شاء الله ما شاء الله، العمر كله.
1: يا رب يخليك.
0: فرصه سعيده يا استاذه نهله، والسلام عليكم.
1: حبيبي
0: وعليكم السلام
1: يا جو، مع السلامه.
0: يلا سلام. يعني حاله من اللطافه يا جماعه في هذا البرنامج الجميل. ونطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اغنيه احمد بتشان كانت اتطلبت من نيره. ايوه كان اسمها نيره، كلمتني في التليفون وقالت لي شغال متعلق بيكي. وبعدين هنشغل اغنيه بعد الفاصل بقى ايهاب توفيق خلاص، وبعديها نرجع على طول. نطلع فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته بس كده.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

دكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-595-5006, اما رقم التليفون هو 388-350-22. وبقينا لسه بنتكلم عن الدراسة وبنتكلم عن دخول الدراسة عموما, فبنتكلم عن المدرس المفضل ليك. وتعالى نشوف علم النفس, سبحان الله يا اخي ما بيسيبش حاجة. ده بيتكلم عن ايه في فكرة المدرسين دي؟ أبحاث علم النفس العصبي بتقول إن المخ ما بيحفظ المعلومات الجافة ولكن بيحفظ المعلومات المتصلة بالمشاعر. يعني المدرس اللي كان بيشرح وهو مبتسم أو بيطبطب على كتفك أو بيجاريك في سؤالك التافه مثلا, المخ بيخزن الموقف ده تحت بند المشاعر زي الأمان والتقدير. عشان كده بعد 20 سنة ممكن تنسى حاجات كتير قوي من المناهج نفسها, ولكن عمرك ما بتنسى المدرس اللي حسسك إنك بني آدم مهم وليك قيمة. كمان بقى الابحاث ده بالنسبه لك كطالب, الابحاث برضو عملت زي ما تقول بحث عن المدرسين نفسهم, والبحث ده كان للمدرسين. في علم النفس في ظاهره شهيره كده اسمها تاثير بيجمالين. التاثير ده العلماء جابوا مجموعه من المدرسين وقالوا لهم ان في طلبه في الفصل بتاعكم السنه دي بالذات اذكياء جدا وهيحققوا نجاحات خرافيه السنه دي, برغم ان الطلبه دول كانوا عاديين جدا زي اي طلبه في الدنيا وتم اختيارهم اصلا بشكل عشوائي. المفاجأة ان في اخر السنة الطلبة دول مستواهم ارتفع يعني, وخدوا درجات عالية جدا. ليه؟ لان ايمان المدرس نفسه بالطلبة دول وتشجيعهم ليهم خلى الطلبة صدقوا نفسهم وبقوا اشطر. اذا المدرس الشاطر مش بس اللي بيشرح المنهج, ده بيبصلك بصة بتقولك انت تقدر تعمل ده. هتلاقي نفسك بتنفجر نجاح عشان تكون عند حسن ظن هذا المدرس. صح كده. رقم الواتساب 0-15-595-1006. لسه بتسمع يوسف بركات في برنامج مش عادي.

لو هنتكلم عن التعليم في 2026 وفي الفترة الزمنية اللي احنا عايشين فيها، فطبعا مش هنقدر ننسى تحدي السوشيال ميديا. ليه؟ لان انت دلوقتي بتشوف التحدي الكبير في مواجهة ان انت في تعليم وفي دراسة وفي منهج تعليمي معين، وفي المفروض أسس معدية على 2000 بني آدم عشان يتأكدوا ان هذا المنهج العلمي ينفع يتدرس. ولكن الناحية التانية على السوشيال ميديا، ايا كان المعلومات اللي بتجيلك ممكن تكون مصادرها مش موثوقة، ممكن تكون الشخص نفسه اللي بيتكلم ما عندوش الأمانة بتاعت ان هو يبقى بيقول لك معلومة حقيقية او تفيدك ولا لا، وما عندكش المعيار بتاع تاخد المعلومة دي في السن ده ولا لا. انت اي حاجة بتجيلك كده ايه اللي بيتحط قدامك بتاكله من الاخر. ففي دراسة جديدة في علم الاجتماع بتتكلم عن التحدي المرعب اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي اللي بيواجه المدرسين بالاخص، لان الطالب بتاع النهارده قاعد قدام الشاشه بتاعه التليفون بقى ولا الكمبيوتر اكتر من 8 ساعات او 8 ساعات في اليوم، ومحاصر بكل صناع المحتوى اللي في الدنيا، وصناع المحتوى بيعملوا اللعبه بتاعه المشاعر ان هو بيقدر يديك ايا كان المحتوى، بس في حته المشاعر بتاعه ان انت بتبقى موجود معاه وبتتعلق بهذا او بصانع المحتوى نفسه. لان الطالب بتاع النهارده قاعد ما بيعملش اي حاجه طول الوقت غير ان هو بيتفرج على صناع محتوى في كل حته، بيبقى زي المدرس شويتين اللي هو صانع المحتوى ده، زي ما تقول كده ده من الاخر جاي يشرح لك حاجه وده جاي يشرح لك حاجه، يا ترى مين اللي هتبقى مفروض تحبه اكتر؟ المفروض المنطقي ان انت تحب المدرس اكتر. يبقى ازاي مدرس يدخل يديله حصه 45 دقيقه ويخليه ينتبه بعد ما هو بيقعد 8 ساعات منتبه عادي؟ فايه اللي مخلي التحدي ده موجود؟ الدراسه بتقول ان المدرس اللي بيقدر يكسب المعركه دي، هنا بقى في الحنكه بتاعت الحته دي او زي ما تقول كده ايه الخلاصه شويتين، المدرس اللي بيقدر يكسب المعركة اللي هي ليها علاقة بان انا اخلي الطالب ده يحبني في 45 دقيقة ببقى موجود معه في حصة ولا ايا كان قد ايه، مش المدرس الصارم اطلاقا اللي بيزعق طول الوقت ولا اللي حافظ الكلمتين نفسهم وجاي بيملها لهم كده ويقولها لهم وخلاص. بطريقة او باخرى، افتكر معايا يا المستمع الجميل، انت كنت في يوم الايام طالب برضو، بتبدأ تاخد بالك من البني ادم اللي جاي يتكلم معاك في الحاجة بشغف واللي جاي يرمي لك ويمشي. ليه؟ ما هو موظف. انا بالنسبه لي عندي عقليه الموظف، انا جاي اقول لكم انتوا شويه تعالى انا مش طايقكم اصلا، وجاي اقول لكم الكلمتين اللي صباح الفل انت مش هتستفيد منه، فهو بطريقه او باخرى مديك النظره بتاعت انت كده مش تفهم ومش هتستفيد حاجه، وانا اصلا مش طايق نفسي وجاي مش عارف بقبض كام، فانا جاي ارمي لك الكلمتين ايه وامشي. ففي الحته دي، فطبعا هنرجع تاني للمبدا بتاع المشاعر، انت بتبقى باصص في عين المدرس وعارف هو مش مقتنع باللي بيقوله لك، ولو مقتنع بيه هو مش مقتنع بيك انت، فاهم قصدي؟ اللي بنكتشفه بقى اللي الشخص المفروض المدرس اللي يخليه او الطلبة اللي تحب اني نوع من المدرسين، المدرس اللي عنده شغف حقيقي بالمادة وبيتعامل ككوتش كده مع الطلبة بتوعه، ومش مجرد حد بيقول كلمتين وخلاص. المدرس ده بيتحول في عين الجيل الجديد، لان الجيل الجديد بقى ليه نظرة مختلفة، وطبعا احنا طول الوقت في البرنامج بتاعنا بنتكلم عن الفكرة بتاعت الاجيال دي يعني، فهو بيتحول في عين الجيل الجديد هذا المدرس مش مجرد موظف بيعدي الوقت، ده بيتحول لسوبر هيرو ملهم جدا وممكن يغير جيل كامل بكلمة واحدة منه كفيلة تغير مجرى حياة الطالب نفسه وتحدد كليته وتحدد حياته كلها. وياما سمعنا عن قصص كتيرة جدا ان شخص بيحب الرياضة جدا بسبب المدرس اللي حببها له وهو صغير، كبر وبقى استاذ في الجامعة عظيم جدا بسبب اول زي ما تقول شعلة كده حصلت زمان وهو صغير. فدي كانت حتة كده سريعة في فقرة العلم نور، وانتهت فقرة علم النور ولسه مكملين، وهنرجع على فقرة شيفت ديليت. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويف
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمه الله. الخطه من بعيد، حلوه، جول جول.

خطره

الأستاذ مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. اما رقم التليفون هو 3835022. ولسه مكملين في الحته بتاعه التدريس والمعلمين والطالب الجديد وشكله عامل ازاي وبقى بيعمل ازاي, وفي نفس الوقت برضو المدرس واهميته وفكره المدرس المفضل ليك زمان لما كنت صغير. بس في معلومه جميله قوي ولطيفه قوي وتحسها كده ايه الجمال ده. كان في احصائيه طريفه اتعملت في بريطانيا على مدرسين المرحله الابتدائيه والاعداديه, لقوا ان المدرس بيسمع كلمه يا بابا والمدرسه بتسمع كلمه يا ماما من الطلبه بتوعهم اكتر من 32 مره في السنه الدراسيه. علماء النفس فسروا الظاهره دي وقالوا ان ده اكبر دليل ايجابي على ان عقلك الباطن وانت طفل بيترجم وجود المدرس ده كمصدر للامان العائلي, كانه واحد من البيت, وعشان كده كلمه بابا وماما كانت بتطلع من التلاميذ من غير ما يقصدوا. كمان في دراسه تانية اتعملت من جامعه هارفارد تتبعوا فيها اكتر من 2.5 مليون طالب على مدار 20 سنه من حياتهم, واكتشفوا ان الطالب اللي حظه وقع مع مدرس كويس وممتاز لما كبر ووصل لسن 30 كان متوسط دخله الشهري اعلى مقارنه بزميله اللي ما جاش في حظه خلال فترته التعليميه مدرس مميز خلال حياته. يعني المدرس الشاطر بس مش بس بيعلمك الماده العلميه بشكل كويس, لا ده ممكن يكون بيأثر في حياتك ونجاحك ده بيتحول, او النجاح بتاعك بيظهر من حبك ليه من حبه ليك بيتحول لنجاح مادي وعملي بعد يمكن اكتر من 20 سنه. دي كانت معلومتين كده لطاف قوي في فقره كان اسمها ايه الفقره دي, لقطات متنوعه لقطات متنوعه. طيب نكمل ونقرا الرسائل اللي بتبعت على الواتساب ونشوف الناس قالت ايه عن قصه المدرس. مساء الخير, معاك سعد غازي من اسكندريه, اتمنى اكون صديق ليوسف. يا باشا ده شرف ليا والله, انت منور الدنيا يا سعد, احنا خلاص اصدقاء. السلام عليكم يا يوسف, انا دايما بحب الكيمياء والعربي والرياضه والانجليزي والتاريخ, لا يمكن انسى استاذ حسني الله يرحمه اللي بتقول عليه مدرس كشكول. يا ريت لو نسمع اغنيه عاجبك لو قادر تعملها ماشي لمحمد محي. حسام فاروق صباح الفل يا عم حسام, وربنا يرحم مستر حسني يعني وتعيش وتفتكر يا باشا. مساء الخير, والله يا يوسف زمان لما كنت في كيجي كنت بكره المدرسه وكنت كل يوم ببكي, ولما بيقولوا لي مالك كنت بقول لهم نسيت احضن اخويا الصغير وسلم عليه, وبعدين حبيت المدرسه بتاعتي خالص. ما كانش عندي صحاب, كل سنه صاحب مختلف وما كنتش بكمل, بس في اعدادي صاحبت ناس وتعلقت بيهم جدا, بس افترقنا من السنه اللي فاتت لان كل واحد راح مدرسه مختلفه. انت عندك كام سنه؟ انت لسه في اعدادي وراحت مختلفه بعد ثالثه اعدادي, هم بداوا مدرسه النهارده ولا الاسبوع الجاي هبدا. انت كده داخله ثانوي صح؟ الاسبوع الجاي كنت هموت من الفرحه لان كرهت المدرسه الجديده خالص. لا هتحبيها كده كده, هتحبيها ان شاء الله, هتقابلي ناس جمال ولطاف برضو وكويسين زيك. انت اسمك ايه طيب؟ ما قريتش بس هو رقم اخره 9 4 8. صباح الجمال يا جو, انت ازاي قريت افكاري كده؟ انا امبارح كنت لسه بسترجع ذكريات المدرسه. انا بصراحه ما كنتش بحب المدرسه ولا المدرسين, خصوصا مدرسين العربي في اي مرحله. يمكن اكتر حاجه ما كنتش بحبها ان اصحى بدري, فكنت بروح المدرسه بالعافيه, وكان لازم في كل مرحله يبقى فيه بس مدرس او مدرسه واحده بس بحبهم, ودي نعمه. صباح الفل يا نعمه. استنى انا كان في حاجه قلت هكملها وما كملتهاش نظرا للذاكره اللي بعافيه. كانت مريم بعتت رساله طويله, قلت لها مريم هقراها بعد ما نرجع من الفصل. راحت فين بقى مريم؟ محتاجين ندور ندور ندور ندور ماشي مش لقيتها. كانت بعتت رساله بقى بتقول المدرسه بتاعتي وانا في ابتدائي كانوا كل شهر بيجي زي لجنه كده معاها شنطه فيها ايه كم من الفلوس الفكه, وتدخل فصل فصل وكل طالب فينا كان بياخد 9 جنيه وابصم قدام زمايل قدام اسمي عشان اقول لك ده كان احلى يوم في حياتي كنت بستناه كل شهر. كان كل شهر بيعدوا عليكم في الفصول ويدوكم فلوس, وكنت بحب المدرسه جدا. ما كانش في اجازه غير يوم الجمعه بس, فلما اعلنوا ان الاجازه جمعه وسبت فضلت اعيط, ورحت للمستر بتاعي اللي كنت بحب اقول له يشوف لنا حل في الموضوع ده. عايز اقول لك المستر كان عايز يضربني, اللي هو يا بنت انت عبيطه هي اللي كاتبه كده يا جماعه بس عشان ما حدش يثور عليا. حلو قوي فكره ان هم كانوا بيدوكوا اسمها ايه فلوس, الحركه دي جميله. طيب ماشي, صباح الخير يا يوسف, ممكن اوصل رساله لجوزي ابو اسيل؟ ضروري اقول له اني كلمت استاذ ايمن وسالته ايه الدنيا ما ريحنيش, وقال لي لما اشوفك بكره انا قلقانه وبعمل في الشقه, اشوفك على خير. ممكن يا يوسف اغنيه اصلا مستنياك اهدى لابو اسيل؟ ان شاء الله ربنا يجمعكم على خير, وان شاء الله يكون بيسمع وانا قلت له اهو, وربنا يجمعكم على خير ان شاء الله يا ام اسيل.
انا اياد حلمي عندي 11 سنه دلوقتي، وانا صغير في الحضانه كانوا بيعملوا لي انترفيو، وماما كانت معايا، فالمديره بتسالني مين اللي معاك دي، قلت لها دي بتاعه بابا، انتوا البيت ده يعني. لا حول ولا قوه، اكيد علقتك، اكيد يا اياد علقتك. طيب نسمع اغنيه ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. لسه رقم الواتساب 0 15 59 55 1006. ولاد

في كومنت على البوست اللي نزل اللي بيبقى عليه صورتي وعليه سؤال الحلقه ده على الفيسبوك. جهاد قالت اكتر ماده حبيتها بسبب المدرس بتاعك كانت ايه؟ فجهاد قالت الجغرافيا. ولسه لو في اي كومنتس على الفيسبوك بوست او الانستجرام بوست هتلاقينا ايه بنقراها برضو، ما تنساش تروح وتشوف البوست. طيب نكمل نقرا الرسائل. صباح الفل يا جو، يا رب يكون يومك جميل. الاول الموضوع حلو جدا جدا، عايزين حلقات كتير عن المدرس، وهرغي شويه معلش بجد. موضوع انك تبقى في نفس المدرسه طول الوقت ده ممكن يكون احسن حاجه، لان بتبقى عارف كل الناس، وبجد بتشوف ازاي كلنا كبرنا حتى المدرسين، وكانك في عيله كبيره قوي حتى بره المدرسه. لو دول ناس معانا يبقى احنا فريق على اي حد. بمناسبه مستر محمد عندك، كان في حد عندي كده بالظبط في وقت ابتدائي، ده كان وقت الثوره، ففي بريك عملنا ففي البريك عملنا مظاهره اطفال عشان يرجع، ورجع والبنات كلهم بيحبوا المدرسه، او المدرسه دي حقيقيه والله. ده عمر، صباح الفل عمر. عملت صورة عشان ترجعوا مدرس؟ طب والله يا جاف ممكن اجو العيات او الارياف من عدمهم حسب ترتيب الطفل في الاخوات. يعني مثلا ما عيطتش اختي لصغر الاصغر مني بسنه ونص، عيطت كتير لدرجه انها ما حضرتش سنه دراستها وقضيتها معايا. مش عارف، حاسس ان الموضوع العيات ملوش علاقه بالسن، ليه علاقه بالحدث، يعني ليه علاقه بالاحساس، ما اعرفش. حلوه جدا اغنيه حمزه نمره، نوستالجيا بالنسبه لي. دي ساندرا، وانا من الناس اللي كنت في مدرسه واحده من حضانه لثانوي. هو احساس كومفورت زون واستقرار. انا كان كل ما يبقى عندي مدرسه مفضله تمشي او تهاجر او يحصل اي حاجه عموما، انا اول يوم ما لقيتش حد بيعيط اصلا، لقيتهم بيلعبوا وبيلونوا، كان كل يوم لذيذ، فمش انا اللي هدخل اعيط اكيد. ما هي بقى بتبقى على حسب، يعني انت لو دخلت لقيتيهم مبسوطين هتتبسطي. مساء الخير يا يوسف، حلقة النهاردة رجعتني لذكريات المدرسة وموضوع المدرس اللي كنت بحبه وانا صغير. انا كان عندي استاذ اسمه استاذ عمرو، مدرس العربي، كنت بحبه جدا لدرجة ان الموضوع دخل في حتة غريبة شوية. ايه الحوار ده يا سعيد؟ انا لازم اقول ان انت سعيد لدرجة ان كنت عامل الرقم السري للمحفظة بتاعتي هو رقم تليفونه. بس الغريب بقى ان رغم حبي للاستاذ عمرو والعربي، الا ان الماده المفضله ليا طول حياتي او مراحلي التعليميه كانت الرسم. يمكن عشان الرسم كان دايما المساحه اللي بعرف اعبر فيها عن نفسي من غير ما اتكلم كتير. تحياتي ليك يا يوسف ولكل مدرس او مدرسه سابوا ذكره حلوه في حياتنا حتى لو عدى على ايام المدرسه سنين. صباح الفل يا عم سعيد، منور الدنيا. طبعا في حاجه قوي كتير قوي ده ايام ما يعلم بقى لربنا. عايز اقول اني زي منا، اني ما كنتش بحب اغيب خالص حتى لو تعبانه، بس مش عشان بحب المدرسه، لا عشان الغياب ودرجات اعمال السنه، لان انا كنت حريصه على درجاتي ودرجات اعمال السنه. ما اعرفش ايه الحرص ده كان بيجي عليا سنه من السنه. ما غيبش يعني ولا يوم واحد حتى. البوظان بدا من ثانوي، ما كنتش ببقى عايز اروح اصلا. ولا برضو بالنسبه للعياط، فلا ده انا انهارت وكنت عايزه ماما تدخل معايا اول يوم بالذات ايام الكيجي. انت اسمك ايه؟ دي نوران صح؟ ماشي يا نوران. مواعيد البرنامج امتى يا جو؟ والله ميدو مواعيد البرنامج حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2 بالليل على الهواء مباشره يا عم الناس. بالنسبه للماده اللي بحبها كانت الانجليش في كل مراحل، وده بسبب ميس ياسمين اللي كانت بتديني في ابتدائي، بتعلمها يعني في ابتدائي، كانت لسه متخرجه جديد وقتها، وكانت بتعاملنا على اننا اخواتها وانا بالذات معامله خاصه. وبالمناسبه احنا بقينا صحاب دلوقتي وبنتقابل كتير، وبالنسبه لي اختي الكبيره، سلامي ليها عشان قلت لها تسمع الحلقه. صباح الفل ميس ياسمين، انت اثرتي في بني ادمه ما تعرفيش عنها اي حاجه، ولكن بتفتكرك بالخير وبتبتسم لما بتشوفك، فشكرا ليكي. وده الوقت اللي نقدر نقول لك شكرا فيه، انت وكل مدرس ومدرسه كان عندهم ضمير وحبوا اللي بيعملوه وحبوا الاطفال وعرفوا ان الاطفال مهمين جدا جدا، فشكرا ليكي انت وكل اللي بيسمعونا. ماشي نكمل ولا نطلع فصل؟ اظن نطلع فصل، نطلع فصل يا جماعه كده ونسمع رامي جمال، ونرجع تاني لسه تسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. ما تروحوش في اي حته، فاصل سريع ونرجع تاني على طول.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعي اسم بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. عليا كمية رسائل متراكمة مش طبيعية، خلينا نقرا الرسائل ونرجع تاني ونسمع اغنية ونشوف هنعمل ايه. عامل ايه؟ انا ماما وعندي بيبي 4 شهور، ربنا يخليه لك سنة دراسية سعيدة. انا كنت بحب الدراسة جدا، وبمناسبة الراديو كنت لازم كل يوم اسمع وانا رايح المدرسة بالسلامة يا حبيبي السلامة. اكتر مدرس كنت بحبه هو مدرس اللغة العربية، كان طيب جدا معانا. مستحيل انسى ابدا الاحاديث والاذكار اللي كان دايما بيقولها لنا. كنت بحب البرد بتاع الصبح واحنا رايحين وريحة المطر والشوارع الصبح. دي أسطورية والله، دي أسطورية. والحلو ان الاطفال تقريبا، لا تصدق كنت اقول حاجة كنت ناسيها، انا كنت اقول الاطفال بيفضلوا ما يحبوش الجو بتاع البرد بتاع الصبح وريحة الشوارع والحاجات دي لحد ما بيكبروا شويتين. بس اكتشفت ان لحد تقريبا ما الواحد بيدخل الجامعة وفي نص الجامعة كده بيفضل طول الوقت متضايق من الجو بتاع الصبح ده. يعني انا حبيت الجو ده بعد ما سبت الجامعة بقى بحبة وسبت الدراسة بحبة، بس مش عارف، حاسس ان بيبقى دايما الموضوع متعلق في دماغك ان في صحيان بدري وصحيه بالعافيه ومش فايقه ومش مركزه. طيب ثانيه واحده نكمل ونقرا. طيب هقول لك على حاجه غريبه، انا نقيت مدرسه، يمكن انا بتلخبط مدرسه ومدرسه عشان الاثنين بيتكتبوا زي بعض. بص انا نقيت مدرسه، يمكن اكتر مدرسه بحبها هي ميس رانا، لان كنت بجد بعذبها معايا جامد. يعني كنت بحل في الحصه معاها وفي التطبيق كنت بكسل اكتف فكنت باخد زيرو. وبتقول لي ما هو لو انت بتحلي في التطبيق ومش بتحلي في الحصه هقول بتغشي، انما انت بتحلي في الحصه والتطبيق لا. فيعني كنت معذبها، التطبيق ده اللي هو الامتحان يعني. فيعني كنت معذبها جدا معايا، بس كنت بحبها لدرجه ان في عيد الام كنت بجيب هديه لماما وليها، ماما الله يرحمها وليها الله يرحمها. انا برضو كنت باخد فلوس من المدرسه، وكانت برضو اجازه الجمعه، واما بقيت جمعه وسبت زعلت جامد قوي. اوكي ماشي، دي قصه جامده. انتي روحتي فين؟ رسالتك راحت مني فين؟ ماشي. مروة اجابتي هتبقى على السؤال ده لا بصراحة، يعني ما مش هعمل كده. صباح الفل يا جو، الحلقة تحفة وصحة تروماتي، وما تخافش انت مش لوحدك، انا هحكي لك من بدري اكتر. اول يوم في البلاي سكول فضلت عيط من اول ما روحت لحد ما ماما جت تاخدني، والمديرة قالت لها ما تجيبهاش هنا تاني. وبعدين اول يوم في كيجي برضو عياط مكتوم كده، ومش بحب افتكر اليوم ده، ولغاية دلوقتي لما بابا بيوصلني مكان ويسيبني بفتكر اليوم ده ببقى هعيط. بالنسبه للمواد عمري ما حبيت الرياضه ولا فهمتها، وبحس اللي بيفهمها شخص مش معقول عبقري فعلا. انا بشوف البني ادمين دول زيك كده. ممكن اغنيه ومعاك بتاعت نانسي عجرم وشكرا. حاضر، صباح الفل يا سماء. ماشي هحاول اشغل الاغنيه. مساء الخير يا يوسف، يا رب تكون بخير. انا تيا، بجد موضوع الحلقه جميل. انا ما كنت في رابعه ابتدائي كنت بحب ميس بتدرس لي علوم، كنت بحب العلوم بسببها، وبعدين كرهتها عشان ميس دي مشيت من المدرسه. ما هو بص الموضوع بيفضل معلق بقى في البني ادم قد ايه. ثانية واحدة، الاسم ايه؟ تية، صح كده، قالت انا تية. طيب رميساء بتقولي بقى، ازيك يا جو، كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة بالنجاح والتوفيق للجميع. ماما بتسلم عليك وبتقولي المدرس المفضل في ابتدائي مستر محمد عبد الحفيظ، مدرس دراسات، وفي اعدادي مستر حسن حسين مدرس رياضة، ربنا يبارك لهم، حبة الدراسة بسببهم. وبتحب تسمع اي حاجه ليها بتوفيق يا باشا؟ تمام شغلنا. وانا احب اسمع اي حاجه كارمن سليمان، وبالصدفه والله انا كنت مجهز كارمن سليمان، حاسس ان احنا بقالنا كتير ما سمعناهاش، فليه لا.

طيب تعالوا بقى نسمع اغنيه ونرجع تاني نرجع يعني نسمع كارمن سلمان ونرجع تاني. لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طب بقول لكم ايه, نخليها بالترتيب عشان معلش انا بقى عارف ان انا بدوشكم معايا. كان في اغنيه نانسي عجرم عشان نمشيها بس بالترتيب وايه ونفضل ماشيين بنفس هذه الطريقه. كانت اغنيه اسمها ومعاك. فتعالوا نشغل اغنيه نانسي عجرم ومعاك. نعمل كده ولا لا؟ نعمل كده طبعا. ثانيه واحده, نانسي عجرم اهي وكارمن سلمان هتبقى بعديها ونبقى كده عملنا حلينا كل المواضيع. ليه؟ لان احنا في اخر البرنامج خلاص, الحلقه بتخلص, هنحاول على قد ما نقدر نشغل كل الاغاني اللي انتوا عايزينها. لسه تسمع يوسف بركات, ما تروحوش في اي حته.

طيب في رسالة بلال كان عايزني أقراها جدا جدا، بيقول لي مساء الخير يا جو، أنا كنت متبهدل جدا وكانت حياتي مش أحسن حاجة في الأول وأنا صغير، لحد ما بقى عندي 14 سنة دخلت المدرسة. أنا دخلت المدرسة متأخر بس بقيت مهندس. وبيقول رسالة للناس، بيقول التعليم مفتاح النجاح، وأتمنى توصل الرسالة دي لكل الناس. من يزن أحمد، ده مش بلال، هو الواتساب مكتوب بلال بس هو يزن أحمد. يعني بيقول لي ممكن ترد وما تكسفنيش قدام إخواتي؟ يا عم والله حبيب أخوك أهو، رديت. ثانية واحدة. معلش، هي إعادة البرنامج إمتى؟ والله البرنامج ملوش إعادة، بس نقدر نسمع كل الحلقات اللي فاتتنا على سبوتيفاي. نكتب مش عادي، هتلاقوا البرنامج موجود على سبوتيفاي في التشانل بتاعت نجوم اف ام. هتلاقوا كل الحلقات اللي من أول ما البرنامج ده بدأ لحد دلوقتي، هتلاقوا كلها بتنزل إيه بعد كل حلقة يعني. فبس كده يعني تقدري تسمعي إعادة البرنامج في ال على سبوتيفاي. وكانت بتقول بقى قبلها، السلام عليكم، اخبارك يا جو؟ انا تسنيم، انا ازهريه اولى بكالوريا، بحب ماده الدراسات والعلوم، وكنت في ثالثه اعدادي مش عارفه اخش قسم العلمي ولا الادبي لاني بحب الدراسات والعلوم، بس لما في بكالوريا فانا فرحت كده هاخد المادتين. بس المشكله ان اول ما رحت الدروس لقيت ان البكالوريا صعبه، ان احنا ناخد مواد الادبي والعلمي، وانا دلوقتي بحاول على قد ما اقدر اني اذاكر اول باول وان شاء الله خير. وانا عايز اقول لك اني بحبك قوي، بحب البرنامج جدا يعني. شكرا جدا جدا جدا يا تسنيم، اسمك تسنيم، شكرا جدا يا تسنيم. طيب، وإلى هنا أصدقائي ومستمعيني الأعزاء الكرام الجمال الخفاف اللطاف، سنصل أو وصلنا إلى نهاية، على رأي أستاذ إبراهيم عيسى يفضل يقول إيه، وصلنا إلى نهاية المحطة الأخيرة، وصلنا إلى المحطة الأخيرة. كان معكم يوسف بركات، ووصلنا لنهاية الحلقة. شفنا إزاي وسط أكتر من مليون مدرس كان فيه مدرس أو اتنين أنت بتفتكرهم، وسط كل المواد اللي في الدنيا بسبب المدرس المعين أنت حبيت هذه المادة، ممكن تكون غيرت في حياتك بعدين في المستقبل. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأتمنى طول الوقت لو كان فيه مدرسين بيسمعوني في الحلقة دي، أحب أقولك إن فعلا والله بيبان عليك لو أنت فعلا حابب المادة وحابب الشغلانة وحابب الطلبة. خلي زي أي شغلانة في الدنيا، مشاكلك بره الفصل ومشاكلك بره الدنيا كلها، لان هذا الطالب حركه واحده من ايدك، نظره واحده من عينك كده ممكن تفرق معاه جدا. الاطفال حساسين جدا، والاطفال بيفرق معهم حتى الابتسامه. فحاول على قد ما تقدر تعرف ان انت في مسؤوليه وهي كبيره، مش هديها عليك واقول لك يعني يا عم لا دي زي اي حاجه. لا، هي مش زي اي حاجه خالص، انت مؤثر جدا ومهم جدا في الحياه. من غيرك الدنيا هتبقى بايظه، واتمنى ما تبقاش الدنيا بايظه. كان معكم يوسف بركات لمده ساعتين اللي حاجه بسيطه على الهواء مباشره. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى تكونوا افتكرتوا كام حاجه كده من السنين اللي فاتت، واتمنى يكون الواحد كان خفيف ولطيف على قلوب كل الناس اللي بتسمعنا. ان شاء الله اشوفكم يوم الاربعاء الجاي من الساعه 12 للساعه 2 بالليل في حلقه جديده، موضوع جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: 2 و3 من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

بدعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.